أجمل الدموع، أجمل أنواع الدموع وأكثرها تعبير، إيه هي يا ترى؟ الدموع العظيمة وهي دموع الانتصار، الدموع البريئة وهي دموع الأطفال، الدموع المؤثرة وهي دموع التوبة، الدموع الرقيقة وهي دموع المرأة، الدموع الجميلة وهي دموع الوفاء، الدموع الحزينة وهي دموع العزاء، الدموع السعيدة وهي دموع النجاح، الدموع القاسية وهي دموع الألم، الدموع المعبرة وهي دموع الندم، وأروع الدمع الناتج عن عين بكت من خشية الله. أما أجمل دمعة، أجمل دمعة لحظة التوبة بعد المعصية، أجمل دمعة لحظة سجودك، وأجمل دمعة لحظة ركوعك، وأجمل دمعة لحظة الدعاء بخشوع، وأجمل دمعة لحظة استجابة الدعاء، وأجمل دمعة لحظة تفريج كربة الناس، وأجمل دمعة لحظة رفضك أصدقاء السوء، وأجمل دمعة لحظة إنك ما تاخد بإيد صاحبك، أجمل دمعة لحظة عمل الخير، وأجمل دمعة لحظة مواساة الغير، وأجمل دمعة لحظة مسح رأس اليتيم، وأجمل دمعة لحظة ما تسمع خبر سار، وأجمل دمعة لحظة لقاء الأحبة والأهل بعد الفراق، يا سلام، وأجمل دمعة لحظة عيونك تشوف الكعبة، وأجمل دمعة لحظة سلامك على الرسول صلى الله عليه وسلم، أجمل دمعة لحظة الصلاة بالأقصى، وأجمل دمعة لحظة رضا والديك، وأجمل دمعة لحظة شفاء والديك، وأجمل دمعة لحظة الزواج، وأجمل دمعة لحظة تشوف طفلك، وأجمل دمعة لحظة صيامك بحق، وأجمل وأعظم دمعة لحظة فوزك بالجنة، اللهم
وعدنا جميعا بالفردوس الأعلى وإياكم يا رب العالمين.

أحبك في الله، هنا هنحكي لكم قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة. أحسن من عرف الحب وأحب هو سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر امرأة حبها هي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. ومن خلال سيرته صلوات ربي وسلامه عليه بنشوف المواقف اللي بتوضح الحب الجلي ده لسيدة نساء العالمين. من أول المواقف اللي راح نذكرها لكم اليوم واللي جمعت بين الحبيبين هي عدم زواجه صلى الله عليه وسلم بأي امرأة تانية إلا بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فلم يجمع معها زوجة أخرى زي ما عمل مع باقي نسائه رضوان الله على أمهات المؤمنين كلهم. وده وإن دل فبيدل على شديد حب صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة رضي الله عنها وخوفه على مشاعرها. تاني موقف جمع بين القلبين بيوضح لنا مدى حبهم لبعضهم البعض هو بعد نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأول من لجأ إليه في الشدة دي والرهبة من اللي حصل هو أنه لجأ لزوجته ومحبوبته خديجة رضي الله عنها، راح لها فورا مباشرة وارتمى في حضنها وحكى اللي حصل معاه. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يترعش من هول الموقف، فما كانش منها رضوان ربي عليها إلا أنه قامت بتهديته وذكرت محاسنه بقولها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، أنت بتصل الرحم وبتصدق الحديث وبتحمل الكل وبتكسب المعدوم وبتخر الضيف وبتعين على نوائب الحق. بعدين أخدته وراحت معاه لابن عمها ورقة بن نوفل وحكيت له اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره إنه نبي آخر الزمان، وإن اللي شافه هو الرسول من عند الله سيدنا جبريل عليه السلام، وأخبره إنه قومه راح يعادون، ورغم ده لم تتخلى عنه زوجته الحبيبة بل كانت أول اللي آمن بيه وبرسالته ونصرته بنفسها ومالها وكل ما ربنا اداها من أول. الموقف الثالث موقف وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها بعد انتهاء شعب أبي طالب. حزن النبي صلى الله عليه وسلم لوفاتها حزن شديد، حتى سمى عام وفاتها بعد بعام الحزن. وكان صلى الله عليه وسلم كل ما ذكرها حن واشتاق إليها رضوان ربي وسلامه عليها. الموقف الرابع في غزوة بدر بعد وفاة سيدة خديجة رضي الله عنها، لما أسر العاص بن الربيع زوج السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كل أهل مكة في فداء الأسر، فأرسلت السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها بعقد أهدته ليها أمها السيدة خديجة رضي الله عنها يوم زفافها. ولما شاف النبي صلى الله عليه وسلم العقد وسط الفداء بكى صلى الله عليه وسلم وقال: هذا عقد خديجة. وقال للصحابة لصحابته مستأذن إياهم: لو شئتم رددتم ليها عقدها، بيقصد السيدة زينب. ففعل الصحابة رضوان ربي عليهم وردوا عقد السيدة خديجة للسيدة زينب،
بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلقوا سراح العاص بن الربيع من غير فداء.

الخامس لما كان النبي بيذبح كان بيبعت لأقارب خديجة وأصحابها حقوقهم لبيوتهم. لما كان بيسمع صوت حد منهم كان بيعتدل في جلسته فرح وبيقول كانوا يأتوننا أيام خديجة، حتى لما غارت منها السيدة عائشة رضي الله عنها وقالت لقد أبدلك الله خير من خيرا منها، كان رد النبي صلى الله عليه وسلم عليها ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها في حديثها عن عائشة، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت فغيرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها. قال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني، إذ كذبني الناس وواستني بمالها، إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها، إذ حرمني أولاد النساء.

وهذه القصة أحبتي الله، إسلام جار كافر. كان القديم في عصر الأسلاف والأجداد في بداية الإسلام، كان اليهود والكفار بيضمروا شر للمسلمين المؤمنين وبيتفننوا في أذيتهم ومضايقتهم بكل أنواع الطرق وبعذبوهم، وكان المسلمون بيتحملوا الأذية بصدر رحب زي ما علمهم دينهم التسامح مع التانيين والعفو عند المقدرة. وكان سهل التستري رجل صالح تقي، وكان له جار مجوسي في بيته مكان يتبول فيه جنب بيت سهل، فكان حيط أو جدار بيته بيرشح على جدار منزل سهل وبيطلع منه الأذى والقاذورات لبيت سهل وبيؤذيه. فكان سهل بيحط أناء تحت الجدار عشان يتجمع فيه اللي سقط من قاذورات بالنهار، وبعدين بياخده بعدها بالليل وبيرميه بعيد، وبقي سهل على الحال ده زمن طويل وسنوات. وهنا اتأثر المجوسي بشدة وبقى يبكي يعجب، وقال لي سهل، قال له يا شيخ انت بتعاملني بالمعاملة دي من زمن طويل وانا مقيم ومصر على كفري. فرد سهل وقال، قال له هو ده ديني يا راجل، التسامح، دين التسامح والعفو عند المقدرة ودين الأخلاق الكريمة. أخذ المجوسي بقى يعيط بيبكي بالشدة وقال، مد إيدك، مد إيديك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأسلم المجوسي بسبب معاملة سهل التستري الطيبة له، وكان السبب في إسلام رجل مجوسي كافر. لكن اليوم مع الأسف الشديد بسبب معاملة بعض الشباب السيئة، الناس بتنفر من الإسلام والمسلمين، فالإسلام دين معاملة حسنة وطيبة. وصى نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام على الجار ومراعاته، فليه حق علينا، ووصى الله عز وجل والنبي الكريم على حقوق الجار.

بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الكلمات؟ سألوني إيه اللي تعلمته من السنين اللي مرت، فقلت لهم اتعلمت إن الدنيا سلف ودين، اتعلمت إن المظلوم لابد له من انتصار ولو بعد حين، اتعلمت إن سهام الليل ما بتخطئش، اتعلمت إن الحياة يمكن إنها تنتهي بأي لحظة وإحنا في غفلة، اتعلمت إن الكلمة الحلوة والوجه البشوش والكرم رأس مال الأخلاق، اتعلمت إن أغنى إنسان في العالم هو اللي يملك الصحة والأمان، اتعلمت إن العمر بينتهي والمشاغل ما بتنتهيش، اتعلمت إن اللي عاوز من الناس إنه يسمعوا منه واجب عليه إنه يسمع منهم برضو، واتعلمت إن السفر مع الناس هو أدق مجهر بيكشف معادن الناس، واتعلمت إن اللي معدنه ذهب بيبقى ذهب واللي معدنه حديد بيتغير وبيصدق، واتعلمت إن كل اللي اتدفنوا في المقابر كانوا مشغولين وعندهم مواعيد وفي نيتهم أمور كتيرة ما قدروش يحققوها.

0: صمتا واسمع شكوانا.
1: يا أيها العالم يا أيها العالم يا أيها العالم
0: صمتا واسمع

ومن العبر أؤمن بشدة أن قسوة الحياة تكشف أشخاصاً رائعين، وتكشف أشخاصاً خابت الآمال بهم. تأكد حين تنكسر لم يرممك سوى نفسك، وحينما تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك. فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها سواك. فكن أقوى من الدنيا وظروفها، ومهما حدث لك لا تبكي، ولكن ابتسم ودع الدنيا تبكي من جبروت ابتسامتك. نصمت أحيانا ليس لضعف فينا، حتى لو فسره الآخرون كذلك. نحن نصمت لأن كل شيء انتهى ولن يعود. نصمت لأننا نعلم أن الجرح أكبر من الكلام الذي يقال. فما فائدة الحديث لقلوب صماء لا ترى سوى نفسها؟ لا تبكي على شيء مضى، بل اجعله درسا لك، واعلم أن الضربة التي لم تقتلك فإنها زادت من قوتك. ولا شيء يجعلك عظيم إلا ألم عظيم، فليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أجمل بداية. الله. ولا شيء يجعلك عظيم إلا ألم عظيم، فليس كل سقوط النهاية، فسقوط المطر أجمل بداية. الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، سمعت عن التأمين النبوي الخماسي؟ التأمين النبوي الخماسي على الحياة، التأمين اللي بيغفل عنه كتير من الناس. يا عباد الله، لا تغفلوا عن التأمين الحلال. التأمين الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. التأمين الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يا الله. التأمين الثالث، من قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقنا بها قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. التأمين الرابع، ضد المصائب الفجائية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قالها حين يصبح 3 مرات، لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. التأمين الخامس، التأمين الشامل. هذا تأمين شامل يحفظك ضد كل المخاطر الدينية والدنيوية عامة. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعك نفسي وديني وبيتي وأهلي ومالي وخواتيم أعمالي، فاحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، يا رب العالمين. آمين آمين.

قصة جميلة قصيرة لكن معبرة. القصة بتقول اتفق زوجين في صباح أول يوم لزواجهم إنهم ما يفتحوش الباب لأي زائر كان. بالفعل جه أهل الزوج وبيدقوا الباب، وبص كل واحد من الزوجين لبعضيهم، هو يبص لمراته ومراته تبص له، ايه نعمل ايه، نفتح الباب ولا نسكت ما نردش عليهم. نظر التصميم لتنفيذ الاتفاق وما فتحوش الباب. ما مرش الا وقت صغير قليل حتى جم اهل الزوجة وبيدقوا الباب، فبص الزوج لزوجته فبيشوفها بتعيط دموعها بتنزل وبتقول ما يهونش عليا انه اشوف امي وابويا قدام الباب وما افتح لهمش، مش معقول، وتعيط. سكت الزوج وخلاها كده سرها في نفسه، وفتحت الزوجة لوالديها الباب. ومرت السنين وربنا رزقهم للزوج والزوجة بأربعة أولاد، وبعدهم ربنا رزقهم بطفلة، ببنت فرح بيها الأب، فرح بيها قوي ودبح الدبايح، والناس سألته متعجبين ايه هو سبب فرحك بالبنت اكتر من اولادك الذكور؟ فجاوبهم بكل ثقة وبساطة، هي دي اللي راح تفتح لي الباب. اللي ما بيفهمش الانثى ما بيعرفش قدرها. الله، يا سلام يا سلام، عجبتكم؟

بعنوان بهذه الأشياء بتكون الحياة جميلة. مين مننا مش عاوز إن تكون الحياة جميلة؟ الاستقامة بتبقى الحياة جميلة باندماج القلب مع تسبيحات الكون، فبيشعر الإنسان بأنه جزء منه وبيبتسم ليه الوجود معلنا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبيتخلص من أمراض القلوب والهوى وبيسمو في درجات المخلصين. ثانيا الإحسان، تصبح الحياة جميلة بحب الخير للتانيين، وما بيبقاش حقد ولا ضغينة في قلبه لأي حد، فبيعيش سعيد مسرور والكل بيحبه ومسرور بيه، وبينال بذلك قرب الناس منه ورضا الله. ثالثا الوقت، تصبح الحياة جميلة باستغلال فرصة العمر، فكل دقيقة بتروح ما بترجعش إلى يوم القيامة، وكل نفس معدود وكل خطوة محسوبة، فبيسرع إلى الأعمال الصالحة وبيبتعد عن الأعمال السيئة، فبيقابل ربه وهو راضي عنه وبياخد كتابه باليمين. رابعا الابتسامة اللي بنتكلم عليها دايما، تصبح الحياة جميلة بالبشاشة في وجوه الناس، فبيقابل أخوه بالابتسامة والفرحة وبيظهر السرور معاه، وما بيقابلوش بالعبوس والضجر والاكتئاب، فهي سبب ابتعاد التانيين عنه وعدم رغبتهم في قربه، فبيعيش سعيد لأنه أسعد التانيين وأدخل السرور في قلوبهم. خامسا المبدأ والمصير، تصبح الحياة جميلة يوم إنه يفتكر الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بلا جزاء والآخرة دار جزاء من غير عمل، فما بيميلش قلبه لمخالفة أمر الله لعلمه بقرب الحساب، وبيسارع للخيرات لعلمه بالجزاء الكبير من عند ربنا سبحانه وتعالى. سادسا الهمة والإرادة، تصبح الحياة جميلة لما بنكون أقوياء في اتخاذ القرارات، فلا تراجع عنها مهما كانت الأسباب، مهما الأسباب طالما

حال. فيوم بتشوف يسر ويوم بتشوف عسر، ويوم ليك ويوم عليك، وهكذا سنة الحياة. فخد بالك، احذر انك تسيء لحد، فإن كانت عينك بتنام فعين الله لا تنام. فبالله عليكم، إن كان في قلبكم ضغينة من حد مهما كانت صلتكم بيه، سامحوه دلوقت وحاولوا إنكم تلتمسوا له العذر. وبارك الله فيكم.

وإلى هنا أحبة الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الثلاثاء إذا كان في العمر بقي إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات الكرام، أهلا وسهلا بكم في بودكاست خواطر. لقاءنا اليوم يعود بنا إلى الزمن 25 سنة، ربع قرن، وألا وهو كما موجود في العنوان اللي ذكر الأستاذ أسامة على الفيسبوك، 11 سبتمبر بعد مرور 25 سنة، أي ربع قرن على الحادثة. حقيقة الحادثة الكبار يعرفوها، لكن ممكن صغار ما يعرفون شيء عنها أو سمعوا بها لكن لم يعيشوها. باختصار أنا ما حتكلم عن الحادثة، الحادثة معروفة، لكن حذكر حاجات خفيفة يعني عنها، وهي معلومات عامة. يعني صبيحة 11 سبتمبر في نيويورك، برجين التجارة العالمية ضربتهم طائرات وسقطت البرجين، سقطوا انهاروا وقتل حوالي 3000 شخص في ذلك اليوم. هذه حقيقة. الحقيقة الثانية انه وجدوا، يعني هاي حقيقة. الحقيقة الاخرى انه 11 سبتمبر البرجين سقطوا بطريقة عمودية وليس تفجير. الطائرات انصهرت، لم تكن موجودة بعد وجدوا الركام. هذه حقائق. أيضا من الحقائق، وجدوا بعد أن انتهت الطائرات والصندوق الأسود من الطائرات التي ضربت الأبراج وسقطت الأبراج في نيويورك وقتل 3000 شخص فيها تقريبا، الصندوق الأسود لم يجدوا، رغم أنه مصمم يكون جاهز ويكون باقي. اثنين، أي DNA، أي شيء من الناس اللي ماتوا أو حطام الطائرتين لم يوجد، لكن وجدوا جواز سفر باسم قائد الطيارة، واحد اسمه عطاء، مصري جنسية. جواز سفر بقي على حاله بعد ما الكونكريت والحديد وكل شيء والزجاج كله انصهر والطائرات كن صهرت، كل شيء انصهر وأصبح رماد إلا جواز السفر اللي موجود عليه اسم أخ اسمه عبد الله. هاي حقائق. لكن قيل إنه 4000 يهودي أخذوا إجازة، قيل، وقيل عكس ذلك، قيل إنه هذا الكلام غير صحيح. قيل أيضا إنه كان يقودون طائرات مسلمين، هذا ما قاله هو أمريكا، قالوا هذا قيل، أنا ما أكد شيء، لكن هذه الحقيقة. بعدها نتيجة لهذه العمليات، الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة جورج بوش ومعها بعض الدول من ضمنها مع الأسف استراليا قاموا باحتلال دولة أفغانستان للقضاء على القاعدة، ثم احتلوا دولة العراق اللي بسبب أسلحة الدمار الشامل وعلاقة صدام حسين حاكم العراق الدكتاتور سابقا مع القاعدة. لكن بعد 7 أشهر خرج جورج بوش نفسه وقال لم نجد أسلحة دمار شامل والقاعدة غير مرتبطة بصدام حسين، لكننا أسقطنا نظاما دكتاتوريا، أكثر من مليون قتل، دولة دمرت لحد الصفر، أفغانستان دولة دمرت لحد الصفر، ثم غزوا الصومال، ثم فتن داخلية، ثم ثم ثم، وحتى وصلنا إلى الاختراع الذي اخترعوه اللي اسمه داعش الإرهابية، دمرت وقضت في بلاد المسلمين أكثر مما آذت الغرب. وأخيرا من ارتدادات يعني ليست مباشرة، وهو الجينوسايد أو الإبادة الجماعية اللي حصلت في غزة، ولا زال مستمر الشعار أنه قضاء على الإرهاب بسبب حادثة أنا ذكرت التفاصيل. طائرتين ضربوا برجين، قالوا أنه مسلمين وانصهر كل شيء إلا باسبورت السفر. هذا بإيجاز أيها الأحباب ما حصل هناك. 6 دقائق ما أجريت بي، وأنا مو قضيتي، حللها آلاف الناس هاي القضية، أنا قضيتي نحن كمعشر المسلمين ماذا كنا وماذا أصبحنا، وهل تم القضاء على الإسلام؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله متم نوره ولو كره الكافرون. نقطة على السطر. طب ماذا يعني هذا الكلام؟
يعني هذا الكلام أنه كنا في المسلمين كانوا قبل 25 سنة في 2001 كان المسلمين عددنا 1,200,000,000 1,200,000,000 عددنا. الآن عددنا كمسلمين هو كنا 20%، 1,220,000,000. الآن نحن كمسلمين 2,100,000,000 ونسبتنا في الكوكب 25%. إحنا عن الكوكب والله متم نوره ولو كره الكافر. ماذا يقولون؟ أنا أتكلم عن ماذا يقول الغرب عنا، الآلة الإعلامية زائدا السياسيين. والآلة الإعلامية أنا ذكرت وأعيد وأكرر وأعيد وأكرر ولا أمل أنه عدو البشرية في الكوكب الشيطان رقم واحد، عدو البشرية في الكوكب رقم اثنين الميديا والإعلام. طب ما أنت تتكلم في الإعلام يا ابن الناس. نعم أنا أتكلم في الإعلام، لكن العدو الأول للناس أنا كم واحد يسمعني؟ مليون؟ هل العالم كله يسمعني؟ لكن اللي يسمع أصواتهم عالية الميديا العالية هي عدو الناس الأول. لولا الميديا لم يوجد دكتاتور، لولا الميديا لا يوجد جيوش التي تقتل الشعوب، لولا الميديا لا يوجد تجار جشعين يسوقون لبضاعتهم ويسوقون لأفكارهم ويستعبدون العالم. لولا الميديا الصهيونية كان انتهت من زمان، اللي هي يعني حاجة جرثومة في هذا الكوكب، جرثومة مؤذي اسمها الصهيونية. فالميديا العدو الثاني للبشرية وليس للمسلمين فقط. فكنا كمعشر المسلمين كنا 1,220,000,000 من الكوكب، الآن 2,100,000,000 وإحنا 25% من الكوكب. فماذا فعلوا خلال 25 سنة؟ حاربوا كذا دولة وقتلوا ملايين؟ لا شيء، نحن نزداد قوة، نزداد عدد. ليس 2,100,000,000 الآن كلهم متدينين، لكن رضي من رضي وزعل من زعل وغضب من غضب يخرج من أبنائهم من أحفادهم مسلمين صالحين. هذه ما تسيطرون عليها. طب لماذا؟ لأن إحنا أخويا؟ لا والله، نحن الناس عاديين. لأن الله قال والله متم نوره ولو كره الكافر، الله قال هذا. فمن الغباء أنه حارب إرادة الخالق، وهؤلاء الأغبياء أجلكم الله يحاربون إرادة الخالق. أتعلمون ماذا يقولون عنا؟ افتح ويكيبيديا الآن وشوف لماذا الزياد نسبة المسلمين في العالم. أسباب من السخف ومن الجهالة، يعني أنا أذكرها لكم، كثير من الناس لم يطلع عليها. في ويكيبيديا يقول هذا الموقع العالمي أن نسبة الخصوبة عند المسلمين هي أعلى من باقي الشعوب. طيب طب المسلمين ها عرب وهندي وباكستاني ومن البوسنة ومسلم أمريكي مسلم استرالي يعني تحول الإسلام أصلا أشقر، يعني مسلم أوروبي مسلم فرنسي، كلنا عندنا نسبة الخصوبة عالية، فلذلك يزداد عددنا وينتشر عدد المسلمين بسرعة. طيب ومع بعدين يا فالحين ها، ونسبة الخصوبة عالية لدى المسلمين بسبب ضعف إدراك وعدم تعليم المرأة المسلمة. يعني بسبب أنه المرأة المسلمة تعليمها قليل وإدراكها قليل فعندنا نسبة الخصوبة عالية، نحن نخلف كثير عشان نسواننا غير متعلمات. رأيتم انحطاط وغباء أكثر من هذا؟ يعني ما لا يقول أنه هو يريد أن يبتعد عن السبب الحقيقي، إنه هذا منهج أي فطرة عقل وفطرة نظيفة يتقبل بسهولة إذا أزيح من العدو. من هو العدو؟ الميديا. بعيدا عن الميديا يزيح. طيب يا فالحين لو قرأتم التاريخ قليلا، تعرض المسلمون قبل قرون كثيرة عندما سقطت الدولة العباسية في 656 هجرية. سقوط الدولة العباسية ليس كحروب الآن ضد المسلمين، بل إن التتار اللي هم ما عندهم دين بوذيين أو شيء، والمغول اللي جاءوا سفحوا الدم في كل الدولة الإسلامية ابتداء من الهند وباكستان وأفغانستان وإيران. أنا أتكلم على الدول الحالية حتى تفهمون الخريطة، كانت كلها دولة واحدة، دولة العباسية دولة إسلامية.
الهند، باكستان، طاجيكستان، ما اعرف شنو ذولا، افغانستان، باكستان، وصلنا الى ايران، ثم وصلنا الى بغداد والعراق حاليا. هذه كلها ذبح في الناس وحرق الحضاره وحرق المساجد. طبعا ما ممكن تتخيلها. وصلوا الى الشام، لم يردهم الا معركه عين جالوت، ثم بداوا يتقهقرون. تعرفون ما هو النتيجه؟ شوفوا الان هذا هجوم على المسلمين. وخلي بالك وانا بتكلم معك، والله متم نوره ولو كره الكافرون. عادوا بالاسلام الى بلادهم، وعادت بلادنا الاسلاميه، عراق، ايران، باكستان، افغانستان، هند، عدنا، رجعنا مسلمين، ما عندنا مشكله، ورجعت الحضاره من جديد. وهم هذا الذي مسح المسلمين وذبح المسلمين، وليس كالان، الان لا شيء امام ذاك، امام تلك الحادثه القديمه. عادوا هم بالاسلام، يلا، لأن الله متم نوره، ليس نحن أقوياء. هذه الفكرة أو الشيء اللي أريد أوصله لكم، أنه نحن لأن خصوبة عندنا كثيرة. خبر أخير وأنهي مع حضراتكم، كم الآن؟ 13 دقيقة، أنهي بدقيقتين. في استراليا، في باحثة في جامعة موناش، بروفيسورة، قالت هذا الكلام بناء على بحث علمي، كلام ليس ما جايبه أنا من جيبي. الباحثة هاي الدكتورة في جامعة موناش العريقة عالمية في ملبن، مدينة ملبورن الاسترالية، قالت إن سابقا كان الكونفورت، يعني التحول للإسلام، يعني واحد يدخل دين الإسلام من أي ديانة، مسيحي، بوذي، يهودي، علماني، لا ديني، ملحد، كان نسبة واحد في الشهر. هذا كلامها. قالت أما الآن فنسبة دخول الناس إلى الإسلام 5 أسبوعيا. خصوبة، ها، سلم لي على الخصوبة، هاي خاطرتنا اليوم. وأسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ المسلمين في كل مكان. الشكر الموصول إلى الأستاذ أسامة الريحاني والدكتور سوير صياح في إخراج هذا اللقاء. حتى ألقاكم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.
2: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نفحات في طاعة الوالدين. طاعة الوالدين استمرار للغة الحب والرحمة والمودة بين الأجيال. ومن لا يرحم لا يرحم. اللهم أعنا على برهما وارزقنا رضاهما وارحمهما في الحياة وفي الممات، آمين. يقال عذرا للطبيعة: أمي هي الأجمل. عذرا للنخلة: أمي هي الأطيب. عذرا فيثاغورس: أمي هي المعادلة الأصعب. عذرا نيوتن: فأمي هي سر الجاذبية. عذرا أديسون: فأمي هي أول مصباح في حياتي. عذرا أفلاطون: فأمي هي البقعة الفاضلة في قلبي. عذرا روما: فكل الطرق تؤدي إلى حب أمي. عذرا جولييت: فأمي هي حبيبتي. عذرا للجميع: فمهما أحببتكم ولن أحب أحدا مثل ما أحببت أمي. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
0: صدق الله العظيم. خفض الجناح كناية عن المبالغة في التواضع والخضوع، قول وفعل، مأخوذ من خفض فرخ الطائر جناحه ليستعطف أمه عشان لتغذيته. وعشان كده قيدوا بالذل، فهو دأب أفراخ الطيور إذا أرادت الغذاء من أمهتها. فالمعنى: واجههما في معاشرتك ومحاورتك، مواجهة يبين منها تواضعك إنك متواضع ليهم، وخضوعك ليهم وتذللك قدامهم رحمة بيهم. ده إن كان الذل بمعنى المسكنة، وإن كان بمعنى المطوعة فهو مأخوذ من خفض الطائر جناحه عشان يجمع تحته أفراخه رحمة بيها وحفظا ليها. وقوله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني اذكر تربيتهم ليك وانت صغير، فادعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمهما كما رحماك وربياك صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله.

0: إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لأمتي في بكورها. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، معكم في سلسلة حياة الأئمة. اليوم نبدأ معكم سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، العالم القرشي الذي ملأ الأرض علما. أصل الشافعي ونسبه هو أنه كان إدريس والد الشافعي ابن العباس بن عثمان بن شافع يعيش بأرض الحجاز، فهو عربي ينتمي إلى قريش، ويجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. ولا نعلم عن إدريس هذا سوى أنه تزوج فاطمة الأزدية من قبائل اليمن الذين يعيشون بالحجاز، وكانت منذ صغرها من العابدات المتمسكة بدينها القائمة على طاعة ربها، وكانت على كثير من الفطنة والذكاء والمعرفة بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أصول وفروع. وقد حصل ما يؤكد ذلك ويدل على حذقها وذكائها الشديدين، ويحفظ لها التاريخ أنها دعيت للشهادة عند قاضي مكة هي وامرأة أخرى مع رجل، فأراد القاضي أن يفرق بين المرأتين فاطمة والمرأة الأخرى فيستمع إلى شهادة كل واحدة على حدة، فقالت فاطمة للقاضي: ليس لك ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فوافق القاضي على ما قالت، واعتبر ذلك استنباطا قويا منها ودليلا على علمها ومعرفتها لما في كتاب الله سبحانه وتعالى.
2: وعن مولد الشافعي ونشأته،
3: صاحب إدريس بن العباس رحمه الله زوجته فاطمة في رحلة طويلة إلى قرية غزة في فلسطين، حيث كان المسلمون يرابطون لحراسة الثغر في مدينة عسقلان، وهي واقعة على شاطئ البحر، وسكن في قرية غزة القريبة من عسقلان.
1: كانت فاطمة حاملة، ففرح إدريس بهذا الحمل وقال: إن ولدت ولدا فسوف أسميه محمدا وأناديه باسم من أسماء أحد أجداده، وهو شافع بن السائب.
3: وفي غزة ولدت فاطمة ابنها، وتحقق ما رآه والده فقد سماه محمدا، وكانوا ينادونه باسم الشافعي.
1: كانت ولادته في شهر رجب سنة 150 هجرية، ولم تطل حياة الوالد فقد توفي ولم يزد عمر الشافعي على السنتين، فكفلته أمه واعتنت به، ورأت أنه إذا ما بقي في غزة ضاعت نسبته من قريش، وحرم أيضا من التعليم، فحملته إلى مكة المكرمة ونزلت بحي هناك بجوار الحرم يقال له شعب الخيف.
3: نشأ الشافعي يتيما فقيرا يواسيه وينفق عليه ذو قرابته من قريش، وكان ما يعطونه مبلغا بسيطا لا تستطيع الأم أن تدفع منه أجرا للمعلم ليعلمه حفظ القرآن ومبادئ القراءة والكتابة، إلا أن المعلم رأى نجابة الشافعي وسرعة حفظه فدعاه ذلك إلى المسامحة بالأجرة، وقد رضي المعلم بأن يخلفه إذ اشتغل بأمور غير التعلم.
1: يقول الشافعي: كنت وأنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن التلاميذ الآية فأحفظها أنا، فإذا أملى شيئا فما يكاد يفرغ المعلم من الإملاء عليهم أكون قد حفظت جميع ما أملى. فقال لي المعلم ذات يوم: لا يحل أن آخذ منك شيئا.
3: وكان الشافعي تلميذا مجتهد، استمر الشافعي على ذلك حتى حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الكثير من الشعر واللغة، وكان أحيانا يذهب إلى البادية ليستمع إلى شعرائها وأدبائها، حتى وجد أن إقامته في الكتاب ليس لها فائدة من بقائه، فقرر أن يذهب إلى المسجد الحرام ليستمع إلى العلماء، وهو يعيش في ضيق من العيش، إلا أنه شديد الحب إلى معرفة علوم القرآن والحديث والفقه والأدب.
1: كان منذ صغره يجالس العلماء في مختلف العلوم، ومنهم سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهما، وكان لشدة فقره يجمع العظام التي يستطيع الكتابة عليها ليكتب عليها مذكراته التي يتلقاها من العلماء، وكان يذهب إلى دواوين الحكومة ويلتقط القصاصات من تحت أقدام الكتبة ليكتب على ظهرها، وفي المسافات الخالية من الكتابة ويقول: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة.
3: كان رضي الله عنه يعرف أن الفقر ليس مانعا من تحصيل العلم، وكان يقول: ما أفلح في العلم إلا من طلبه في القلة، أي الفقر.
1: ضاق صندوق الشافعي بما يكتب عليه من قصاصات وعظام وغيرها، وامتلأت حجرته حتى إنه لم يجد مكانا يستريح فيه أو ينام، فعزم على أن يحفظ كل ما جمعه من القصاصات والعظام حفظا متقنا، ويستغني عن كل ذلك من عظام وقصاصات.
3: كانت عزيمته قوية لا تعرف الملل، فأخذ في الحفظ واستراح لكل ما كان يفعله حتى أتم حفظها كلها، وكان يتغنى بما تجود به ذاكرته القوية، وهو يقول: علمي معي حيثما يممت ينفعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق.
1: بلغ ذكاء الشافعي وقوة ذاكرته وحفظه درجة عظيمة، حتى إنه إذا فتح كتابا يحفظ منه شيئا اجتهد أن يغطي بطرف كمه الصفحة الأخرى مخافة أن يقع نظره عليها فيحفظها قبل أن يحفظ الصفحة المطلوبة.
3: لم يصل الشافعي إلى هذا القدر من الذكاء والحفظ والفهم إلا بقوة إيمانه وصدق يقينه وحسن اعتقاده.
1: وعلى الرغم من ذكائه هذا وقوة حفظه وألمعيته، كان يشكو في بعض الأحيان سوء حفظه، فيتهم نفسه بالتقصير ويقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي.
3: وعن الشافعي وشيخ الحرم المكي: أحب الشافعي أن يجيد اللغة العربية بفروعها من شعر ونثر وأدب ونحو وصحة نطق، وأن يسمعها من أفواه الأعراب، فخرج إلى البادية أي الصحراء التي لم يختلط أهلها بالعامة من الناس، والذين يحفظون الشعر وروايته عمن سبقهم، فلقيه شيخ الحرم المكي مسلم بن خالد الزنجي، فقال يخاطب الشافعي: يا فتى، من أين أنت؟
1: قال الشافعي: من أهل مكة.
3: قال: أين منزلك؟
1: قال الشافعي: بشعب الخيف.
3: قال: من أي قبيلة أنت؟
1: فقال الشافعي: من بني عبد مناف.
3: قال: بخن بخن، لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة، ألا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان أحسن بك.
1: إن المناقشة التي دارت بين الشافعي ومسلم بن خالد جعلته ينصرف إلى الفقه بجانب اهتمامه بالشعر والأدب والذهاب إلى البادية، وكان أول من لقي من الفقهاء أو قرأ عليه هو مسلم بن خالد هذا، وحضر أيضا دروس العالم الكبير سفيان بن عيينة وكتب عنه ما شاء الله.
3: كان ذلك في الحرم مع من كان يحضر عليه لاستماع دروسه العام.
1: وأمام ذكاء الشافعي ونبوغه لم يمض وقت طويل حتى برز فقيها نابغة ومفسرا بارعا خبيرا بالعربية وهو غلام. وحتى كان سفيان بن عيينة محدث الحرم المكي، إذا جاءه شيء من التفسير أو الفتية التفت إلى الشافعي وقال: سلوا هذا الغلام.
3: وكذلك شيخ الحرم المكي مسلم بن خالد الزنجي، أول أستاذ للشافعي، أذن له بالفتية وهو ابن 15 سنة وقال: افتي يا أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي.
1: وروى الشافعي الحديث وهو لا يزال في مكة عن سعيد بن سالم القداح وداود بن عبد الرحمن العطار وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي، وكلهم علماء أكابر. وبهذا أخذ الحديث المكي من أشهر شيوخه، وحفظ الفقه المكي وعرف أصوله وفروعه وأدلته. ومع هذا لم ينقطع عن تعلم العربية في مكة والبادية التي حولها، ولا يزال صغيرا لم يتعدى 20. قال بشر المريسي: رأيت بمكة فتى لئن بقي ليكونن رجل الدنيا.
3: وعن رحلات الإمام الشافعي، كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يحب أن يتنقل في البلاد يطلب العلم على يد العلماء، وليستمع إلى الأدباء والشعراء، وليرى أحوال المسلمين ومعرفتهم بالعلوم والمعرفة. وفي ذلك قال: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب.
1: ما إن تجاوز الشافعي 20 من عمره المبارك بقليل وهو مقيم في مكة المكرمة يتلقى العلم ويعلم الناس مما آتاه الله من علم وعرفان، حتى اشتاق لرؤية المدينة المنورة ومسجدها العظيم وزيارة مقام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ورؤية الإمام مالك رضي الله عنه، والاستفادة من علمه. وكان كتاب الموطأ الذي جمعه الإمام مالك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتهر بين المسلمين وحرصوا على كتابته، قد استعاره الشافعي من رجل من أهل مكة وحفظه كعادته في أيام قليلة، ثم ذهب إلى والي مكة وطلب منه أن يكتب له رسالة توصية لوالي المدينة المنورة كي يقدمه للإمام مالك.
3: كان والي مكة يحب الشافعي ويقدر علمه ومعرفته وذكاءه، فرحب كثيرا بما طلب وكتب له رسالتين. إحدى الرسالتين لوالي المدينة يوضح فيها مكانة الشافعي وعلمه ومعرفته ويطلب منه مساعدته، والثانية إلى الإمام مالك ليعلمه بما يقوم به الشافعي من تعليم الناس وتعريفهم بالدين، وبما في كتاب الله من بيان وعلم، وبما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصول وتوجيه وفقه.
1: أخذ الشافعي الرسالتين وعاد إلى البيت مسرورا فرحا، ومن شدة فرحه طرق باب البيت طرقا عنيفا، فقالت أمه: من الطارق بهذا العنف الشديد؟
3: قال الشافعي: أنا الشافعي يا أمه.
1: قالت الأم: ارجع وتعلم الأدب ثم عد.
3: كان لما صدر منه والتعنيف من أمه أثر كبير في نفسه، فاستسمحها وعزم ألا يعود لمثلها أبدا. فقبلت الأم اعتذاره وفتحت له الباب، إلا أنه كان يذكر ذلك ويلوم نفسه ويحكي ذلك في مجالسه.
1: لعق الشافعي بالركب المتجه إلى المدينة المنورة حتى وصل إليها بعد 8 أيام. وفي اليوم 8 وقت صلاة العصر صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دنا من المقام وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم استراح قليلا وذهب إلى والي المدينة ودفع إليه الرسالتين، ففتح الوالي الرسالة الخاصة به وقرأها، ونظر إلى الشافعي وقال له: والله يا بني، لو أن والي مكة طلب إلي السعي من جوف المدينة إلى جوف مكة ماشيا حافيا، لكان أهون علي من الذهاب إلى بيت الإمام مالك.
3: قال الشافعي: يمكنك أن تحضره إلى هنا.
1: قال الوالي: هيهات، إن للإمام مالك مكانته العلمية، وهو شديد الحرص على وقته، فلا يضيعه في مقابلة الناس بدون فائدة أو فائدة يمكن تحقيقها في مكان آخر.
3: قال الشافعي: كيف ذلك؟
1: قال الوالي: سترى يا بني العزيز، ولكن هيهات، ليتنا إذا ركبنا إليه ووقفنا على بابه يفتح لنا الباب، ولكن هيا بنا على بركة الله.
3: ركب الوالي وأخذ معه الشافعي إلى أن وصلا إلى دار الإمام مالك، فتقدم رجل وقرع الباب، فخرجت الخادمة فقال لها الوالي: قولي لمولاك إنني بالباب.
1: فدخلت الخادمة وأبطأت، ثم خرجت تقول: إن مولاي يقول لك، إن كانت لك مسألة فارفعها في رقعة حتى يخرج لك الجواب عليها، وإن كان المجيء لشيء آخر فقد عرفت يوم المجلس فانصرف إليه.
3: قال لها الوالي: قولي لمولاك إن معي كتابا له من والي مكة في مهمة خاصة به.
1: دخلت الخادمة ثم خرجت وفي يدها كرسي، وبعد ذلك خرج الإمام مالك، فإذا هو شيخ طويل القامة أشقر اللون، عليه المهابة والوقار، فدفع الوالي إليه الكتاب،
3: فأخذ في قراءته حتى بلغ إلى قوله: إن محمد بن إدريس رجل شريف من أمره ومن حاله كذا وكذا.
1: رمى الإمام مالك الكتاب من يده وقال: يا سبحان الله، صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يطلب بالوسائل، أي بالوسائط والتوصيات.
3: فتقدم الشافعي إليه وقال: أصلحك الله تعالى، إني رجل مطلبي ومن حالي ومن قصتي كذا وكذا.
1: فلما سمع الإمام مالك كلامه عطف عليه ونظر إليه طويلا، وكانت له فراسة، فسأله: ما اسمك؟
3: قال الشافعي: اسمي محمد.
1: قال له: يا محمد، اتق الله واجتنب المعاصي، إني أرى في قلبك نورا، فلا تطفئه بالمعصية، فإنه سيكون لك شأن في الناس.
3: قال الشافعي: نعم وكرامة.
1: قال الإمام مالك: إذا كان الغد فتجيء لنقرأ لك الموطأ.
3: قال الشافعي: إني أقرأه يا مولاي حفظا.
1: قال الإمام مالك: اقرأ.
3: أخذ الشافعي يقرأ والإمام يسمع له، وكلما خاف الشافعي على الإمام مالك من الملالة سكت،
1: فيقول له: زد يا فتى، فإني أستحسن قراءتك.
3: كان الشافعي يواظب على الحضور إلى بيت الإمام مالك كل يوم، ويقرأ عليه الموطأ والإمام يستمع إليه، حتى أتم قراءته كله في أيام قليلة.
1: فرح به الإمام مالك كثيرا، ورأى الشافعي أن يحضر مجلس الإمام مالك في المسجد النبوي، وجاء الإمام مالك متطيبا مغتسلا مسرحا لحيته، وكانت هذه عادته عند قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام له من في المسجد، وقد هابه الشافعي مهابة عظيمة، وجلس الشافعي حيث انتهى به المجلس.
3: ثم بدأ الإمام في قراءة الحديث وبيان ما فيه من أحكام فقهية، والشافعي يكتب على يده ما يسمعه، والإمام يلاحظه ويتعجب من فعله ذلك.
1: أحبه الإمام، وأقام الشافعي ضيفا عنده 8 أشهر، يلازمه في البيت وفي المسجد، ويقدم له الإمام الطعام والماء بيده، ويأخذه في صحبته إلى المسجد، وبعدما يقرأ الإمام على الناس الموطأ يعطيه للشافعي ليمليه عليه، وهم يكتبونه، فعرفه الناس وعلت منزلته، وازداد الشافعي فهما ومتانة حفظ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نور، وفي سمعي نور، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيني من عبادتك.

كلام في الحب. النهاردة هنتكلم عن الحب كائن عام. ما أعذب الكلام في الحب؟ فهو حديث لا يمل الإنسان ولا يكل من النطق به أو سماعه أو البحث عنه في بطون الكتب أو العيش في قصة ما أو حتى في أغنية تبهج القلب وتوقظ مشاعر جميلة وعطرة. وللحق فإن حديث الحب حديث لا ينقطع، لأن الحب موجود في حياة الإنسان من ساعة أن يفتح عينيه على الدنيا. الحب الأول يبدأ مع بداية الوعي عند الطفل، بل إنه عند فرويد العالم النفساني المشهور يبدأ من ساعة مولده، وذلك بتعلقه بثدي أمه ودفء أعصابها وملمس أصابعها. وأول حب في حياة كل منا هو حبه وتعلقه بأمه، ثم يتحول إلى حب الأسرة كلها أو الحب العائلي الذي يجمع أفراد العائلة في رباط غير مرئي لكنه محسوس ومعلن. الأم والأب يمنحان دون مقابل ودون حتى كلمة شكر أولادهما من نبع حنانهما الذي لا يعوض ولا يمكن للسنين مهما طالت أن تحدده. والحب له توأم لا يكاد يفارقه، اسمه الفضيلة. بها يكتمل الحب، ومن خلالها ينمو ويكبر العمار والمحبة والمغفرة والرحمة والتسامح بين كل البشر. ولولا الحب ما قامت الدنيا، ولولا الحب ما عمرت الأرض، ولولا الحب ما بقي الإنسان يوما أو ساعة واحدة. وبالحب خلق الله هذا العالم الذي نعيش فيه، وبالحب قامت العدالة وظهر الحق. وأسمى أنواع الحب هو حب الله، والمتصوفون هم الذين ذاقوا وحدهم حلاوة هذا الحب السرمدي. ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد ما جاء على لسان الأديب الكبير محمود عباس العقاد أنه قال: ثلاثة أشياء ليست من اختيارنا، هي الميلاد والحب والموت. ولأن الإنسان عادة لا يستطيع الحياة بدون حب، فقد قامت رسالة السيد المسيح كلها على الحب، وقامت رسالة الإسلام على المحبة والتراحم والمودة. وأما رأي الإمام الغزالي في الحب، وهو أحد الأئمة المعدودين في علوم الدين وتفسير أركان الإسلام بطريقة عقلانية، عندما سئل عن الحب قال الإمام الغزالي أن أسباب الحب هي حب الإنسان لوجوده وبقائه، فإن طبع الإنسان يميل إلى دوام وجوده وسلامة أعضائه، ثم ماله، ثم ولده، ثم عشيرته، وأخيرا أصدقائه. ثانيا أن حب الإنسان لمن أحسن إليه، فالإنسان عبد الإحسان. والثالثة أن حب الإنسان لكل ما هو جميل، فإن الجمال محبوب. فمثلا يقال: هذا خلق حسن، وهذه سيرة حسنة، وهذه أخلاق جميلة، وهكذا. أما رابع هذه الأشياء فهو حب الإنسان لمن بينه وبين غيره مناسبة خفية في الباطن، كأن يكون بينهما تناسب في الأرواح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. ولذلك يقال أن الحب هو الآمر الناهي الذي يضيء قلوبنا وحياتنا نورا وحنانا ودفئا ومودة ورحمة وفضيلة. وقد أقسم بعض العارفين بقيمة الحب ومعناه أن الحب هو أجمل هبات الخالق لمخلوقاته من بني الإنسان، ولولا الحب ما عاش الإنسان ولا عمرت الأرض.

0: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري.
1: من يروم المجد يجيء أنواعا تحت جنح الليل ليلا معتما.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان.
1: اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها. وجه قلبك إلى ملك الملوك ومالك الملوك، إلى جبار السماوات والأرض، وتوكل عليه وثق به، فهو المرتجى والملاذ، ولا حول ولا قوة إلا به. فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ما من مخلوق يعتصم به من دون خلقي، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. يروي الإمام ابن الجوزي قال: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: يا بني، ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال التلميذ: أجاهده. قال الشيخ: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. فقال الشيخ: هذا يطول يا بني، ولكن إذا مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور فماذا تصنع؟ قال: أجاهده. قال: يا بني، هذا أمر يطول، استعن برب الغنم يكفيك كلابه. استعن برب الغنم يكفيك كلابه. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ استعن بالله والجأ إليه، فهو الحصن الحصين والملاذ المكين. ولما كان الله جل جلاله خالقنا ومربينا ومسيرنا، فلنتحصن به، فهو الذي يعلم ضعفنا وعجزنا. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. فماذا يفعل أعدائي بي؟ لذلك في الدنيا جنة، في الدنيا جنة التوحيد، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد قال تعالى ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في الدنيا، ذاقوا طعمها في الدنيا. إنه التوحيد، أمرك بيد واحد، صحتك بيده، زوجتك بيده، أولادك بيده، رزقك بيده، من فوقك بيده، من تحتك بيده، من حولك بيده، هذا هو التوحيد. مرة دخلت إلى مسجد فإذا لوحة تكاد تحتل مقدمة المسجد، تقرأ هذه اللوحة يقشعر جلدك، هي آية كريمة، يد الله فوق أيديهم، هذا الذي تخافه هو في قبضة الله، هذا الذي تخشاه هو في قبضة الله. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. أيها الإخوة، إن قوة الإيمان في القلب تضعف الشيطان، وكلما ازداد إيمان العبد ضعف تسلط الشيطان عليه. دققوا في قوله تعالى إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، عصى، قصر، حجب، فاستذله الشيطان، جعله يزل. يروى أنه كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال لأقطعن هذه الشجرة، فجاء ليقطعها غضباً لله، فلقيه إبليس في صورة إنسان، قال له ما تريد؟ قال أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال إذا أنت لم تعبدها ماذا يضرك لو عبدها غيرك؟ هلا أكثر كلام يقال دعك من الناس، ينبغي ألا يعنيك أمرهم، دعك منهم. فقال لأقطعنها، فقال له الشيطان هل لك فيما هو خير لك؟ لا تقطعها ولك ديناران كل يوم، إذا أصبحت تجد الدينارين تحت وسادتك. قال فمن أين لي بذلك؟ قال أنا لك. فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته، بعد أيام أصبح لم يجد شيئاً، فقام غضباً ليقطعها، فتمثل له الشيطان، قال ما تريد؟ قال أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال كذبت، ما لك إلى ذلك من سبيل. فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد أن يقتله، قال أتدري من أنا؟ أنا الشيطان، جئت أول مرة غضباً لله فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما جئت غضباً للدينارين سلطت عليك. أنت حينما تقاتل من أجل الدنيا لا تستطيع أن تفعل شيئاً، أما حينما تغضب لله أنت أقوى إنسان. لذلك قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالشيطان لا سلطان له على المؤمن: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أنت في حصن حصين، أنت بالتوحيد في حصن حصين، وأنت بالاستقامة في حصن حصين. أيها الإخوة، كثرة ذكر الله تضعف الشيطان وتقوي الإيمان وترضي الرحمن، وهي الركن الركين والحصن الحصين الذي يتحصن به الإنسان من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. لذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي
0: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
2: من يروم المجد يجيء المعا تحت جنح الليل ليلا معتما.
3: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
4: ومضة نور في دياجير الظلام،
3: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
4: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري

معلومات في القرآن الكريم. في القرآن الكريم 114 سورة وأكثر من 6000 آية، حيث عدد الآيات 6236 آية. كل ذلك في 30 جزءا ينقسم كل منهم إلى حزبين، وبذلك يضم القرآن الكريم 60 حزبا. كل سورة في القرآن الكريم تتكون من جمل أو مقاطع يسمى كل منها آية. سور القرآن الكريم 87 منها مكية و27 منها مدنية. كل السور تبدأ بالبسملة سوى سورة التوبة المباركة وسورة النمل المباركة، فيها بسملتان. سبع سور من القرآن الكريم تحمل أسماء سبعة أنبياء، وهي سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم ومحمد ونوح. أطول السور هي سورة البقرة المباركة، فحيث عدد آياتها 286 آية، وأقصرها سورة الكوثر وعدد آياتها 3 آيات. سورة التوحيد الإخلاص هي السورة الوحيدة التي تحتوي على كسرة واحدة، هذا بغير البسملة. سورة الحمد المباركة هي أول سورة، فيما سورة الناس هي آخر سورة في القرآن الكريم وفقا للترتيب المعروف في المصاحف الشريفة لا وفقا لنزول السور. ففي هذه الحالة ستكون العلق أول السور النازلة على صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما كان سورة النصر هي آخرها. لفظ الجلالة الله جل وعلا ورد في القرآن الكريم 2707 مرات، و980 في حالة الرفع، و592 في حالة النصب، و1135 في حالة الجر. لكل سورة في القرآن الكريم اسم خاص بها، ولبعض الصور أكثر من اسم، حتى أن سورة الحمد المباركة لها أكثر من 20 اسما، منها الفاتحة وأم الكتاب والسبع المثاني، الكنز، الوافية، الكافية، الشافية، وغير ذلك من الأسماء. بعض الصور أخذت أسماؤها من الحروف المقطعة التي في أول الصورة، كما في سورة طه، ياسين، صاد، قاف. ثم إن الصور والآيات المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، والمدينة هي النازلة بعدها، على أن بعض العلماء يعتبرون مكية الآية أو مدنيتها متعلق بما كان نزولها من غير أن يكون لذلك علاقة بالهجرة. أكثر الآيات هي ياسين في السورة المسمى بهذا الاسم، وقيل مدهامتان في سورة الرحمن، لكن أطول آية هي 82 بعد 200 من سورة البقرة. 29 سورة تبدأ بالحروف المقطعة، وخمس سور تبدأ بالحمد، وهي الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. سبع سور تبدأ بالتسبيح للخالق جل وعلا، سبح يسبح سبحانه، وهي الإسراء والأعلى والتغابن والجمعة والصف والحشر والحديد. ثلاث سور تبدأ بياء، وهي الأحزاب.

النازعات والبروج والطارق والفجر والشمس والليل والضحى والتين والعاديات والعصر والصافات. تحتوي 15 من سور القرآن الكريم على سجدة، 4 منها واجبة وذلك في سورة فصلت والسجدة والنجم والعلق، وإحدى عشر مستحبة في سورة الأعراف والنحل ومريم والحج والسجدة والنمل والانشقاق والرعد والإسراء والفرقان وصاد. كانت هذه معلومات قرآنية شاركناكم بها عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني. نشكركم على حسن سماعكم، وسنواصل معكم المزيد من المعلومات عن القرآن الكريم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.
1: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 14 من دروس سورة النساء، ومع الآية 30 و 31، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. في الدرس الماضي وقفنا مع هذه الآية، ولا بد من تتمات لشرح هذه الآية. أيها الإخوة الكرام، قلت لكم في الدرس الماضي أن الإنسان مخير أن يؤمن أو أن لا يؤمن، لذلك نجد أن الله جل جلاله يخاطب الناس عامة بالآيات الكونية ليؤمنوا به. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الآيات الكونية

0: الآية التي تزيد عن 1300 آية يخاطب بها الناس كي يؤمنوا بالله. هم مخيرون، هوية الإنسان مخير، يؤمن أو لا يؤمن. أما حينما يؤمن دخل مع الله في عقد إيماني، إذا آمن صار لزاما عليه أن يصغي إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لأنك آمنت بي ينبغي أن تفعل كذا وينبغي ألا تفعل كذا. فحينما يلزمك الله بغض البصر، أو حينما يلزمك الله بتحري الحلال، أو حينما يلزمك الله بالقسط، ألزمك بعد أن آمنت به. هذا من متطلبات عقدك الإيماني مع الله. إذن هذه مقدمة مهمة. لا إكراه في الدين، الدخول في الدين حر، أنت مخير، لكنك إذا دخلت في الدين أنت ملزم أن تنفذ تعليمات الخالق تماما، كما لو كان التطوع في الجيش أمرا اختياريا، أنت تتطوع أو لا. أما إذا تطوعت هناك نظام، وهناك أمر، وهناك نهي، وهناك عقوبات. لو أن الإنسان لم يقبل الدخول في الدين أصلا، طبعا هذا الاختيار السيء سوف يدفع ثمنه في الدنيا والآخرة، لكن يدفع ثمنه لأنه بسبب سوء اختياره. الآن إذا دخلت في الدين فأنت ملزم بتطبيق ما جاء في القرآن الكريم وما جاء على لسان سيد المرسلين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أيها الإخوة، لو قلنا لعشرة أشخاص عندهم مركبات اركبوا سياراتكم، يعني ليركب كل منكم سيارته، واضح. إذا وجه الأمر إلى جمع وكان المفعول جمعا فكل واحد يركب مركبته. إذا قال المعلم للطلاب افتحوا كتبكم، كل طالب ينبغي أن يفتح كتابه. لكن لو قال أحد الطلاب لأستاذه ضاع قلمي، فإذا قال المعلم لا تسرقوا أقلامكم، ما المقصود؟ لا تسرقوا أقلام غيركم، لأن الإنسان لا معنى أن يسرق ماله، لا يسمى هذا سرقة. قاس بعض العلماء هذه الآية على هذه القاعدة. إذا قال الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم، أي لا تأكلوا أموال غيركم، لكن قد يغيب عن المؤمن أن الله حينما ضيق عليك حركتك اليومية، دقق، أن الله حينما دقق عليك حركتك اليومية، لا تغش، لا تكذب في البيع والشراء، لا تدلس، لا تحتكر، لا تستغل، حينما ضيق حركتك اليومية ضيق على 1,200,000,000 مسلم حركتهم معك. يعني إذا نهاك الله عن السرقة فقد نهى 1,200,000,000 مسلم أن يسرقوا منك، هذا قد يغيب عنا. إذا أمرك أن لا تعتدي على أعراض المسلمين، هذا الأمر موجه إلى كل المسلمين ألا يعتدوا على عرضك. إذن أنت المنتفع الأول من تضييق هذه الحركة، أنت المنتفع الأول من تضييق هذه الحركة. إذن أي نهي تجده في كتاب الله أو تجده في سنة رسول الله ينبغي أن تعلم أنه إذا شعرت أن الأمر قد ضاق عليك يجب أن تشعر مع هذا الشعور أن الله سبحانه وتعالى أمر كل المؤمنين أن يحترموك، أن يحترموا مالك، أن لا يعتدوا على عرضك، أن لا يكذبوا عليك، أن لا يسرقوا منك. كل المنهيات التي نهيت عنها أمر جميع المؤمنين أن يفعلوها معك أو أن لا يفعلوها. إذن هذا الأمر لصالحك. النقطة الدقيقة أيها الإخوة، والتي أتمنى أن أوفق في شرحها في هذا اللقاء، الإنسان له في الحياة حركة، هذه الحركة تزيد وتقل. متى تزيد؟ تزيد في حالة واحدة، إذا ضمن لك أن تقطف ثمار حركتك. إذا ضمن لك أن تقطف ثمار حركتك وأن تكون آمناً على نتيجة عملك، هذه الحركة تزداد. أما إذا لم يضمن لك أن تقطف ثمار حركتك، وجاء إنسان آخر فأكل ثمرة عملك، هذا الوضع غير المقبول من شأنه أن يضعف حركة الإنسان في الأرض. ليس شرطاً أن تنوي خدمة الناس ولا خدمة المسلمين، إذا كنت تريد مصلحتك وضمنت لك مصلحتك عم الخير على كل الناس. قد تكون مؤمناً وفي مستوى عال من الإيمان فتحمل هم الناس، إن فعلت هذا كانت لك الدنيا والآخرة. أما كنظام، حينما أضمن لكل إنسان نتائج عمله وثمرة عمله، وحينما لا أسمح لإنسان أن يأكل ثمرة عمل الآخرين لذكائه أو لقوته أو لاحتياله أو ما شاكل ذلك، حينما أضمن للناس ثمار أعمالهم تزداد هذه الحركة، وحينما تزداد هذه الحركة يعم الخير. يعني أضرب بعض الأمثلة، أنا حينما أشجع الناس أن يزرعوا، والإنسان في مخيلته مصلحته الشخصية بادئة ذي بدأ، إذا تسابق الناس إلى زراعة الأرض كثر الإنتاج ورخصت الأسعار وعم الخير. هذا الخير الذي عم ليس في نية الناس، بل كان ذلك رغبة في تحقيق مصالحهم فقط، لكن لأنه ضمنت لهم نتائج أعمالهم وضمنت لهم ثمار أعمالهم فتحركوا حركة واسعة، عندئذ عم الخير جميع الناس. كأن هذه الآية تريد أن توضح للناس أن حركة الإنسان إذا كانت طليقة وإذا كانت مضمونة النتائج فإن هذا الشيء يعم بخيره على كل الناس، عندئذ تنتعش الحياة. أما إذا لم يضمن لك نتائج عملك لا تعمل. والمجتمعات التي لا يستطيع الفرد فيها أن يقطف ثمار عمله مجتمعات خاملة، ومجتمعات ضعيفة الحركة، ومجتمعات متدهورة وفقيرة. أما حينما يضمن للإنسان ثمار عمله عندئذ يتحرك ويعم الخير. لذلك حينما يلد المال المال تتجمع الأموال في أيد قليلة ويحرم من المال الكثرة الكثيرة. ولا أبالغ إذا قلت إن معظم المشكلات التي تعاني منها البشرية بسبب أن الأموال تلد الأموال. أما إذا ولدت الأعمال الأموال، أما إذا ولدت الأعمال الأموال، لا بد من توزيع هذه الأموال على أوسع شريحة في المجتمع، وكأن التصميم الإلهي لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الحالة المرضية السيئة جدا أن يكون المال متداولا بين الأغنياء، بينما السواد الأعظم الخط العريض في المجتمع محروم من المال، والمال قوام الحياة. فيا أيها الإخوة، أنا حينما أضمن لإنسان نتائج عمله أقول له افعل، أنشئ مصنعاً، ازرع أرضاً، روج تجارة، أسس شركة، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ سيؤسس وسيبني وسيوظف وسيوفر فرص عمل كبيرة جداً، وسيخفف الأعباء عن الناس دون أن يشعر. أما إذا شعر أنه في خدمة المسلمين هذا إنسان راقي جداً، هذا له الدنيا والآخرة. لأن النظام الإسلامي والمنهج الرباني موضوعي، بمعنى أنه لو طبقه كافر لقطف ثماره. لو طبق المنهج الموضوعي كافر به، كافر بالله، لقطف ثماره. وهذا ما نجده أحيانا في بعض البلاد المتقدمة، تعجب، تقدم كبير جدا، رخاء، أسعار منخفضة، فرص عمل كثيرة، لأنه في شيء من النظام الرباني مطبق في هذه المجتمعات، لا عن إيمان بالله إطلاقا، ولكن عن إيمان بالمال. إذا حينما نهانا الله عز وجل عن أن نأكل أموال غيرنا، معنى أن تأكل مال أخيك، المال جهد أيها الإخوة، المال جهد. أوضح مثل، لو كلفنا إنسان أن ينقل مثلا 100 حجر من مكان إلى مكان، أعطيناه 1000 ليرة، هذه 1000 ليرة تعني جهدا. فإذا كان في الطريق إنسان قوي وشهر عليه السلاح وأخذ منه 1000 ليرة، ماذا حصل؟ هذا الجهد الشاق الذي بذله هذا الإنسان أكله إنسان آخر. تكاد تكون معاصي المال، عددها: الربا، الغش، التدليس، الاحتكار، الكذب، السرقة، القمار، تكاد تكون معاصي المال في مجملها تنطلق من مبدأ واحد: أن نسمح لإنسان قوي أو ذكي أن يأكل ثمرة إنسان آخر. ولمجرد أن نسمح لإنسان قوي أو ذكي، قوي بما معه من قوة وذكي باحتياله، المال يؤخذ غصبا أو احتيالا، القوي يأخذه غصبا والذكي المنحرف يأخذه احتيالا. حينما نسمح أن يقطف إنسان لم يعمل ثمرة إنسان عمل، تضعف حركة الحياة ويعم الفقر في المجتمع. فلذلك حينما نهى الله عز وجل المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا، أي ضمن لهم نتائج عملهم، ضمن لهم أن يقطفوا ثمار عملهم. والإنسان كما أقول حينما يسعى لمصلحته الشخصية فقط وفق منهج الله يعم الخير على المجتمع كله. يعني إنسان معه في الصندوق مبلغ كبير، مثل واضح، لو أراد أن يبني بناء وبحسب نظام الإيجارات ينتفع من أجرته، هذا المبلغ مخزن في الصندوق، لو خرج من الصندوق لينقلب إلى بناء، ماذا سوف يفعل صاحب هذا المال؟ سوف يشتري أرضا، وسوف يأتي بعمال، وسوف يستصدر التراخيص، وسوف وسوف وسوف يقلب هذا المبلغ الكبير إلى أموال أخذها أصحاب هذه المصلحة، تقاسموها، الذي حفر الأرض، والذي بنى، والذي صب السقف، والذي صلى البيت والذي مدد والذي طيب. ثم جاء إنسانان وسكنا بهذين البيتين، الإنسان دفع لكن وجد بيت يسكنه. كم إنسان المبلغ الكبير الذي في الصندوق لو خرج هذا المبلغ فانقلب إلى بناء مؤلف من 10 بيوت، وجاء ناس استأجروا هذه البيوت، حلت مئات المشاكل. لذلك من بعض توجيهات الشارع الحكيم أن الزكاة حينما تفرض على المال الذي لا ينمو، الغنم مال لكنه ينمو بطبيعته في توالد، البقر، الإبل، النبات، تزرع حبة واحدة قد تنقلب هذه الحبة إلى 100 حبة، فالزراعة تنمو والأنعام تنمو لكن المال لا ينمو. فرض على المال الزكاة لأنك إن لم تستثمره لصالح المسلمين أكلته الزكاة، وكأن فريضة الزكاة يعني باعث على أن تستثمر المال أن تنفع به المسلمين. إذن حينما قال الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي يجب أن تضمنوا لبعضكم بعضا قطف ثمار أعمالكم. أما لو أن هذا الإنسان بعد أن بنى البناء وقلب هذا المال الجامد في صندوقه إلى بناء من 10 بيوت أخذناه منه عنوة، كم إنسان آخر يحجم عن استثمار ماله في البناء؟ معظم الناس. بالضبط، إذا ضمننا له أن يقطف ثمار ماله إذا الحركة تتنشط. هذه الآية أيها الإخوة توجيه إلهي دقيق، معناها الدقيق أن نضمن لكل إنسان كائنا من كان قطف ثمار حركته في الحياة. إذا تنشأ حركة واسعة جدا، نشيطة جدا، مثمرة جدا. وأنا لا أتصور أن الرخاء الذي تنعم به بعض المجتمعات الشاردة عن الله عز وجل بسبب أن مبدأ صون حركة المال وحركة الحياة مضمون هناك. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن الله عز وجل حينما نهى عن أكل أموال الناس بالباطل نهى كل المسلمين عن أن يأكلوا أموالك أيها المؤمن بالباطل، فهذا الأمر لصالحك أنت واحد، أما في ملايين مملينة أمرت كما أمرت أن يكفوا عن مالك. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني حينما أضمنوا للإنسان أن يقطف ثمار حركته في الحياة، معنى ذلك أنني نشطت العمل. لأكبر مشكلة تعاني منها المجتمعات البطالة. سيدنا عمر هذا الخليفة الراشد سأل أحد الولاة ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال أقطع يده. قال إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. انتبه هذا الخليفة الراشد قبل 1400 عام إلى أن أكبر مشكلة في المجتمع البطالة. أحيانا يقال لك في بعض الإحصاءات أن هذه النسبة لم تكن من 50 عام 6.3، في مجتمعات 60% بطالة. فهذا توجيه قرآني لكل المؤمنين. لذلك السارق من هو السارق؟ السارق اعتدى على جهد الآخرين. إنسان تعب وعمل وقطف ثمار ماله فجاء من أخذها منه. لذلك الحد قوي جدا تقطع يده صونا لحركة الحياة. سئل بعض العلماء، سأله شاعر قال له: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعني لو أن إنسان أصاب يد إنسان خطأ، يعني بحادث سير فرضا، عشر مئين عسجد ذهبا، يعني ديتها ألف دينار ذهبي، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ لو سرقت هذه اليد ربع دينار لقطعت. فأجاب الإمام الشافعي: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت سمينة، فلما خانت هانت. لذلك يوم طبقت بعض الدول الإسلامية قطع اليد، القصص التي تروى لا تصدق. هل يعقل أن يذهب صراف في موسم الحج ليصلي الأوقات الخمسة في المسجد والأموال مكدسة في صندوقه على قارعة الطريق وهو آمن عليها؟ نظام. بينما في بعض البلاد المتقدمة في كل 30 ثانية ترتكب جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب. فحينما نضمن للناس ثمار أعمالهم يتقدم المجتمع، وحينما نسمح أو نتغاضى أو نتهاون في تطبيق العقوبات على من يعتدي على ثمار عمل الآخرين تضعف الحركة في الحياة. سمي الحالة الأولى نماء اقتصادي، وسمي الحالة الثانية ركود اقتصادي. هذه الآية فيها توجيه دقيق جدا، توجيه اقتصادي لمجموع المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني التجارة بالمناسبة لا تأكلوا، كما قلت في الدرس الماضي، الإنسان قد يسكن بيتا طوال عمره وقد يبقى على ثوب واحد بأشهر عديدة، أما الأكل كل يوم. يعني أبرز عمل للإنسان أنه يأكل. حتى من تعريفات الإنسان أنه كائن فاتح فمه ليأكل كائنا من كان. فالأكل هنا نشاط يومي، وفي أشخاص كلما تحركوا أكلوا أموال الناس بالباطل، يكذبون ويدلسون ويغشون. يعني كأن الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة لا تأكلوا لأن الأكل نشاط يومي، وهناك من يجعل نشاطه اليومي أكل أموال الناس بالباطل. بالباطل أي بطريقة لا معاوضة فيها. ذكرت قبل قليل المبدأ العميق جدا لجمع كل ألوان كسب المال الحرام: قمار يا نصيب، تدليس، غش، سرقة، ربا، كل شيء حرمه الله في كسب المال، كل شيء حرمه الله في كسب المال ينطلق من منفعة بنيت على ضرر. بالضبط، منفعة نالها إنسان بنيت على ضرر. أوضح شيء، السارق، سارق انتفع، سرق 100,000 لكن ما تعب بكسبها، بنيت على أن ثمرة إنسان آخر ذهبت سدى. الإنسان الآخر بحاجة للـ100,000، قد يشتري بها حاجات العام، قد ينفقها على أشهر عدة. الآن وكل كسب يبنى على منافع متبادلة فهو كسب حلال أبدا. فالتاجر يشتري، يسافر ويشتري ويشحن ويضمن الخسارة ويتحمل أعباء السفر وأعباء تخليص البضاعة ثم بيع البضاعة ثم جمع ثمنها، هذا جهد كبير مع ضمان، جهد مع ضمان له أن يربح. هذا الربح الذي يأكله التاجر ليس بالباطل، بالحق، لكن لو غش أكل بالباطل. لو أوهمك أن هذا القماش فرنسي وهو من مصدر آسيوي رخيص، وصدقت أنت دفعت له ثمن القماش الفرنسي بينما أعطيته قماش رخيص، اعتديت عليه فأكلت ماله بالباطل. كل إنسان غشاش يأكل أموال الناس بالباطل. أحياناً بعرض البضاعة يوهمك أن هذا اللحم طازج، يضع ضوء أحمر يعطي اللحم الأبيض لون زهري كأنه طازج مثلا. أحيانا عرض البضاعة في غش، أحيانا الأوصاف التي يصفها البائع فيها غش. كل أنواع الغش أكل أموال الناس بالباطل، الربا أكل أموال الناس بالباطل، القمار أكل أموال الناس بالباطل، اليانصيب أكل أموال الناس بالباطل، شركات التأمين تأخذ منك مبلغا كبيرا دون أن تعطيك شيئا إذا سلمت من حادث، أكل أموال الناس بالباطل. إذا بنيت منفعة على ضرر فهو مال حرام، أما إذا بنيت منفعة على منفعة، يعني واحد معه مال لا يحسن استثماره، أعطاه لشاب مؤمن مهندس فاستثمره والربح بينهما، صاحب المال في أعلى درجة من الراحة لأنه استثمر ماله وعاد إليه منه نفع كبير، والشاب المتقد حيوية والذي لا يملك مالا اشتغل بهذا المال وربح وأعطى صاحب المال نصيبا. إذن كمبدأ عام، حينما تكون المنافع متبادلة فالمال حلال، وحينما تكون المنافع مبنية على الضرر فالمال حرام، مبدأ عام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. توسع بعض العلماء في معنى التجارة التي عن تراض، أي لو كشفت الحقائق الشاري يرضى، لو كشفت الحقائق للبائع البائع يرضى، أما إذا طبست الحقائق وعطم على بعضها فرضي الشاري، يعني إذا أوهمته أن هذه البضاعة سوف يمنع استيرادها خلال أيام وليس عندي إلا قطعة واحدة وعندك 1000 قطعة بالمستودع، ليس عندك إلا قطعة واحدة، أوهمته بذلك فاشتراها مباشرة دون أن يساومك على السعر، هذا مال حرام لأن أنت غيرت حركة السوق الطبيعية. حينما تغير الحركة الطبيعية للسوق فهذا نوع من الكسب الحرام. إلا أن تكون تجارة عن تراض. ولماذا ذكر الله التجارة ولم يذكر الصناعة؟ لأن التجارة هي الوسيط بين المنتج والمستهلك، قد يكون الإنتاج زراعيا فالتاجر يشتري الفواكه والخضار ويبيعه، وقد يكون الإنتاج صناعيا فالتاجر يشتري ويبيع، فالوسيط الذي يتوسط بين المنتج والمستهلك هو التاجر. فالله عز وجل ذكر التجارة على أنها طريقة من طرائق الكسب. وفي بعض الأحاديث الشريفة يقول عليه الصلاة والسلام إن أطيب الكسب كسب التجار، لكن أين هم التجار الذين يغطيهم هذا الحديث؟ الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. سبع صفات. إذا توافرت في التاجر كان هذا التاجر صدوقا، وكان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة، لأنه صار داعية إلى الله. وأكبر قطرين إسلاميين في شرق آسيا أسلمت شعوبها عن طريق التجار فقط. التاجر يحتل مكانة كبيرة في المجتمع، لأنه أعطاك بضاعة جيدة بسعر معتدل، أما إذا غش يحتل مكانة سيئة في المجتمع. كان السلف الصالح حينما يفتحون محلاتهم التجارية ينوون خدمة المسلمين، خدمة المسلمين. إذن هم في عبادة. المؤمن عاداته عبادات، والمنافق عباداته الصرفة سيئات. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم يقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، يعني الذي يقتل نفسه يائس من رحمة الله. كأن الله يعلمنا أن نتلقى الشدائد بقوة متماسكة. يعني سيدنا موسى، وهذا درس بليغ، حينما كان مع قومه وفرعون من ورائهم والبحر من أمامهم بحسب قوانين الأرض، احتمال النجاة كم؟ صفر، ما في أمل أبدا. فرعون بطغيانه وجبروته وقسوته وجنوده وأسلحته وحقده، وراء شرذمة قليلة من أتباع سيدنا موسى والبحر أمامه. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. من هو المنتحر؟ إنسان لا يعرف الله أبدا. طيب في أمل بالمليار واحد، بالمليار، من وجد نفسه لقمة في بطن حوت في ظلمة الليل وفي ظلمة أعماق البحر وفي ظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات، ما بيقول لك ما في تغطية بهالمحل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ألا تكفي هذه الآية؟ من هو المنتحر؟ إنسان لا يعرف الله أبدا، بحسب قوانين الأرض ما في أمل، لكن الله يخلق الأمل من لا شيء، يخلق من الضعف قوة. فالمنتحر كافر، كافر، لأنه لا يعرف الله، لا يعرف أن الذي خلقه أمره كن فيكون، كن فيكون. لكن في معنى آخر لهذه الآية، لا تقتل غيرك فتقتل، بنظامك خالق الأكوان، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حينما يشرع أن القاتل يجب أن يقتل أبدا، حينما يشرع أن القاتل يجب أن يقتل، إذا ضمننا الحياة للطرفين، للقاتل لم يقتل وللمقتول لم يقتل، ما دام هناك قناعة ثابتة أن هذا النظام الإسلامي القاتل يقتل، فالقاتل لا يقتل والمقتول لم يقتل، ضمننا حياة الاثنين. وهذا معنى قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أحيانا أيها الإخوة هناك حدود ردعية لو لم تطبق أو لو لم تستعمل الأصح أثرها واضح. ما الذي يبعد الناس عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا؟ يعني في سلطان، وإن الله يزع في السلطان ما لا يزعه في القرآن. يعني حينما يعدم الإنسان مثلا في مركز المدينة لأنه سارق أو لأنه قاتل، هذا يعطي ربع كبير جدا. الناس يرتاحون حينما ينزل العقاب بالقاتل أو بالسارق. فلذلك لا تقتلوا أنفسكم، أي لا تقتلوا بعضكم بعضا، عندئذ بحسب منهج الله تقتلون. فالذي قتل الآخر كأنه في النهاية قتل نفسه. أذكر جريمة وقعت في ريف دمشق، يعني 4-5 أشخاص أخذوا بائع ذهب وقتلوه وضعوه في بئر، وأخذوا من عنده تقريبا 10 كيلو ذهب. أنا أذكر أن المسافة أو الوقت الزمني بين السرقة وبين إعدامهم 2 أو 3 أسابيع. هل يعقل أن هذا الإنسان لو أيقن أنه مقتول لا يسرق ولا يقتل؟ فضعف اليقين. فالشارع الحكيم يأمرنا أن نجعل عقوبة القتل رادعة. لذلك ولا تقتلوا أنفسكم، يعني أنت حينما تقتل أخاك حكما قتلت نفسك لأنك مقتول. وحينما يكون تشريع القاتل يقتل قائما فالحياة ينعم بها من كان سيقتل ومن كان سيقتل. فلذلك قضية المنهج الإلهي مهمة جدا. ولا تقتلوا أنفسكم في معنى ثالث. المعنى الثالث لا تتهاون بأشياء قد تؤدي بك إلى القتل. قضية بسيطة ثاقبة ثم أصبحت جريمة، أيام السرقة تنقلب إلى قتل. دخل ليسرق فقاومه صاحب البيت معه مسدس قتله، كان سارقا فصار قاتلا. فيعني أيها الإنسان لا تفعل شيئا ينتهي بك هذا الشيء إلى القتل. ولا تقتل أخاك لئلا تقتل، وأنك إذا قتلت أخاك ضعفت المسلمين. لذلك الذي يقتل مؤمنا خطأ بحادث، في أصل التشريع عليه أن يعتق رقبة مؤمنة، إن هذا المجتمع خسر عنصرا مؤمنا لا بد من تعويضه بعنصر مؤمن. إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. أحيانا يكون العدوان عن غفلة لا عن ظلم، يعني عدوانا وظلما، يعني يعتدي ويعلم أنه معتدي. هذا أعلى أنواع الشر، أسوأ أنواع الشر يعتدي ويعلم أنه معتدي. لكن أيام إنسان بغفلة عنده قد يعتدي ويعتذر. الذنب الذي يبنى على الغفلة أو على الجهل سهل غفرانه، أما حينما يعتدي وهو يعلم أنه معتدي وهو يعلم أنه ظالم فهذا ذنب كبير جدا. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يعني لأن النار من فعل فيها فعل الإحراق الله جل جلاله، قوتها من قوة الله عز وجل. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم يقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أخواننا الكرام، في هذه الآية حقائق خطيرة جدا. أولا إن تجتنبوا، تجتنبوا يعني معنى تجتنب في القرآن الكريم يقتضي أن تدع مسافة أمان أو هامش أمان بينك وبين المعصية. أخواننا الكرام، كل معصية في حول منطقة لو دخلتها لجذبت إليها. الزنا، حول الزنا الاختلاط، حول الزنا الخلوة، حول الزنا إطلاق البصر، حول الزنا صحبة الأراذل. أنا سمعت قبل أيام مصطلح أعجبني، هناك مصطلح دقيق جدا هو التحرش بالمرأة، هناك مصطلح جديد تحرش المرأة بالرجل. كيف؟ من خلال ثيابها، حينما تكون ثياب المرأة فاضحة مبرزة لمفاتنها، هذه الإنسانة تتحرش بالرجال، تحرش. وينبغي كيف نعاقب رجلا تحرش بامرأة؟ نعاقبه وندخله السجن بحسب النظام. ينبغي أن تعاقب المرأة التي تتحرش بالرجل من خلال ثيابها، هي متحرشة. وقد سئلت البارحة في محاضرة كنت ألقيها عن قضية ثياب المرأة، فقلت كيف أن الرجال لهم عبادات خاصة كالجهاد في سبيل الله وحضور الجمع والجماعات، للمرأة عبادة خاصة ترقى بها، أنا سميتها عبادة إعفاف الشباب، عبادة إعفاف الشباب. فالمرأة محببة إلى الرجل، فإذا أظهرت مفاتنها من خلال ثيابها الفاضحة فقد تحرشت بالشباب ودفعتهم إلى مجموعة من المعاصي، إما أن يقعوا في الزنا أو في المثلية أو في العادة. أما إذا كانت ثياب المرأة سابغة وسخينة لا تصف ما تحته وواسعة لا تصف حجم أعضائها، إذن هي ساهمت في إعفاف الشباب، لها عند الله أجر. لعل المرأة في الصيف محرومة من ثياب خفيفة قد يفعلها الشاب ولا شيء عليه، لكن الفتاة ممنوعة أن ترتدي ثيابا خفيفة تظهر مفاتنها. هذه المرأة حينما ترتدي معطفا في الصيف وحينما ترتدي ثيابا سابغة، ثيابا محتشمة طويلة واسعة، وحينما تغطي شعرها ووجهها، هذه ماذا تفعل؟ تعبد ربها، تعبد ربها وكأنها في صلاة. لذلك والله أيها الإخوة، حينما أرى امرأة محجبة حجابا إسلاميا صحيحا لا يسعني إلا أن أقول فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أما حينما تسبب أزمات وانحرافات لمن يراها متفلتة في ثيابها فهذه مشكلة. إذن إن تجتنبوا الكبائر يجب أن تدع بينك وبينها هامش أمان، كأن نهرا مخيفا له شاطئ مائل زلق وله شاطئ مستو جاف، فحينما تمشي على الشاطئ المائل الزلق احتمال أن تسقط في النهر كبير جدا. الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. إذا من كلمة إن تجتنبوا ينبغي أن نفهم أن تدع هامش أمان بينك وبين المعصية. الزنا الخلوة، الخلوة طريق للزنا، الاختلاط إطلاق البصر، صحبة الأراذل، متابعة الأفلام الإباحية، هذا كله ينتقل إلى الزنا. الخمر، لعن الله الخمر وشاربها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه والناظر إليها والمعلن عنها، هؤلاء جميعا ملعونون. لم يقل لك الله عز وجل حرمت عليكم الخمر، قال فاجتنبوه. الاجتناب أبلغ من التحريم، أبلغ بكثير. الاجتناب أن تدع منطقة أمان كبيرة، يعني بربكم لو وزير كهرباء أنشأ خط توتر عالي جدا 8000 فولت وكتب لوحة ممنوع مس التيار، قبل التيار 8 أمتار من دخل إلى هذه المنطقة يصبح فحمة سوداء، ماذا ينبغي أن يكتب؟ ممنوع الاقتراب من التيار، ممنوع مس التيار كلام لا معنى له إطلاق. وتلك حدود الله فلا تقربوها اجعل بينك وبينها هامش أمان. والشريف من يهرب من أسباب المعصية لا من المعصية نفسها. أنا أقول لكم لو حللت 100 حالة زنا 95% من هذه الحالات لم يكن يخطر في بالي الواحد منهم أن يصل إلى الزنا، لكن لأنه دخل المنطقة المحرمة هذه المنطقة المحرمة ساقته إلى الزنا وهكذا. إن تجتنبوا. ولهذه الآية أيها الإخوة وقفة متأنية إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: حسبي ربي.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة. إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وطيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل

إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم

بيت المقدس ونستودعك أهلنا في فلسطين. يا من لا تضيع عنده الودائع، اللهم إنا لا نملك لفلسطين

ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى يا رب.

ذات يوم كنت نائما في حجرتي ما بين الحلم واليقظة، فتحت عيني فوجدت نفسي في حجرة غريبة جدا، حجرة امتلأت بالملفات الضخمة على كل حوائطها من الأرض إلى السقف، وكانت الملفات كبيرة وقديمة مثل التي تستخدم في الشركات والمكتبات. اقتربت من الحائط لأدقق النظر، وكان أول ملف لفت نظري كان بعنوان أعز أصدقائي. فتحته لأتفحصه، ولكني أغلقته بسرعة إذ صدمت

عندما تعرفت على الأسماء المكتوبة فيه، وعندئذ عرفت أين أنا، في حجرة ملفات حياتي. هنا كتبت كل أفعالي كبيرة وصغيرة، كل ثانية في حياتي مسجلة. هنا انتابني شعور برعب شديد ممزوج بحب الاستطلاع، وبدأت أستكشف باقي الملفات. بعضها أعاد لي الذكريات، وبعضها ملأني بالندم الشديد، حتى أنني كنت أنظر حولي لأتأكد من عدم وجود أحد معي في الحجرة. كانت المواضيع كثيرة ومتنوعة، منها كتب قرأتها، أصدقاء خنتهم، أكاذيب قلتها، كلمات تعزية قلتها، نكت ضحكت عليها، والبعض كان شديد الدقة في التبويب، مثل المرات التي صحت فيها في وجه أخي، أشياء فعلتها وأنا غضبان، شتائم قلتها في سري. كانت المحتويات عجيبة، بعضها أكثر مما أتوقع والبعض الآخر أقل مما كنت أتمنى. كنت أتعجب من كم الملفات التي كتبتها في سنوات الماضية. هل كان عندي وقت لأكتب ما يقرب من 1,000,000 ورقة؟ ولكنها الحقيقة، نعم الحقيقة، كانت الأوراق مكتوبة بخط يدي وتحمل إمضائي. فتحت ملفا اسمه أغاني استمعت إليها، كان ممتلئا عن آخره لدرجة أني لم أصل حتى نهايته، فأغلقته بسرعة. ليس فقط خجلا من نوعية الأغاني، بل خجلا أيضا من الوقت الذي أضعته وأنا أستمع إليها. عندئذ رأيت ملفا آخر يحمل عنوان أفكار شريرة. سرت في جسدي برودة، لم أرد أن أعرف حجم الملف، فأخرجت ورقة واحدة فقط، ولم أطق أن أتصور أن حتى هذه اللحظات سجلت. فقررت عندئذ أن أدمر هذه الحجرة بما فيها. لا ينبغي أن يرى أحد هذه الحجرة، ولا حتى أن يعلم بوجودها. أخرجت الملف الأخير وحاولت تقطيعه، ولكني فزعت عندما لم يتقطع الورق، وكأنه مصنوع من حديد. أعدته إلى مكانه وأسندت رأسي على الحائط. بدأت أتنهد وأبكي أبكي أبكي. ثم لاحظت ملفا آخر بعنوان الأشخاص الذين قدمت لهم وشهدت بالحق أمامهم. كان الملف جديدا وكأنه غير مستعمل. فتحته فوجدت عدد الأشخاص يعد على أصابع اليد الواحدة. بدأت دموعي تنساب، ثم تحولت إلى بكاء مر. ركعت على ركبتي وأخذت أبكي من الخجل والندم، ونظرت إلى الحجرة بعيون مملوءة دموع. لا بد أن أغلقها بسرعة ثم أخفي المفتاح. عندها تخيلت كيف سيكون حالي حين يتطلع الله تعالى على الملفات ملفا ملفا وصفحة بعد صفحة. لا، لا أريده أن يرى هذا. كأني به الآن يفتح الملفات ويقرأ ويتطلع على أسوأ الملفات. إلهي، لماذا يقرأ كل ورقة؟ بدأت دموعي تنساب. فهذه أعمالي السيئة، أكره أن يراها الله تعالى. نعم، أكره أن يراها الله تعالى. عندئذ سجدت لله وأنا أقول الآن يا إلهي أكتب أعمالي تبعا لأقوالك.

0: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء.
1: ولو أن المسلم عرف أن نعيم الجنة لا تزهد فيه النفوس ولا طاقة لها أن ترغب عنه، وأن في الآخرة حياة أبدية في أحد دارين، إما جنة وإما نار، فإنه يختار لنفسه ولا بد طريق الجنة. ثم لو أن المسلم علم أن رب العزة يفرج عن المتقين فيجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، لعلم أن نعيم الآخرة متصل بنعيم الدنيا، لكن النعيم في الدنيا نعيم تسعد فيه القلوب وإن شقيت الأبدان، يعني يقوم من الليل فتتعب قدماه من القيام والقلب سعيد، يشقى في عمل الصالحات، يتعب في عمل الصالحات والقلب يهفو ويشعر بالراحة والقرب من الله رب العالمين. أما في الآخرة فإن السعادة كاملة تشمل البدن وتشمل الروح، ولا يكدر الصفو فيها شيء. لكننا ينبغي أن نعرف أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، وليس معنى المكاره أن الذي يدخلها يشعر بالكره وهو فيها، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة، فكأنه إذا دخل إلى الصلاة استراح، وهي طريق الجنة. وحفت النار بالشهوات، وليس معنى هذا أن الداخل في هذه الشهوات قلبه سعيد ومنتشي بدخوله في الشهوات، بل إنه يرى نفسه في ظلمة يتقلب فيها القلب شقي، وإن نظر إليه الخلق فظنوه سعيدا. طريق إلى الجنة رأسه في قول لا إله إلا الله، مع خروجها من القلب، من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة. ومن الطريق إلى الجنة محبة رسول الله المفضية إلى الاقتداء بسنته والتخلق بخلقه. ومن الطريق إلى الجنة محبة أهل الصلاح والتقى لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. ولذلك فإن الذي يبغض الصحابة لا يدخل الجنة معهم، والذي يحب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يسعد بالجنة معهم. ومن الطريق إلى الجنة بر الوالدين، بر الوالدين، وإن الزوجة إذا أعانت زوجها على بر والديه والإحسان إلى أمه وأبيه فقد أحسنت إليه في أرجى أمر عنده، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر طرقا إلى الجنة ثلاث، ذلك الحديث هو ما أخرجه الترمذي في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 14 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والثالث من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، ارتفاع تكاليف الشحن من الشرق الأوسط يصل إلى جيوب الأستراليين. كامبرا، تماسك الأسرة بين الثقافتين العربية والأسترالية، كيف نحمي البيت من صدام العادات والقوانين؟ ومن العناوين العالمية، الجنوب السوري، توغلات متزايدة، هل ينجح الكيان الصهيوني في فرض عقيدته الدفاعية على سوريا؟ مشترون النفط السوري يحذرون، توقف خط أنابيب شرق غرب السعودي يهدد إمدادات النفط العالمية. سوريا، كيف تفاعل السوريون مع قرار رفع أسعار الوقود؟ جنوب لبنان، مثلث المرتفعات، هل يسعى الاحتلال لاستعادة خطوط ما قبل عام 2000؟ مضيق باب المندب، يضع الخليج بين فكي كماشة، ما أهمية باب المندب وخطورة التصعيد في الاحتلال الصهيوني؟ غارات صهيونية وقصف مدفعي على جنوب لبنان. فلسطين المحتلة غزة، شاهدان في تل الهوى ومستشفيات القطاع تغرق في الظلام. العراق، بعد إغلاق أمني العراق يعيد فتح 3 منافذ حدودية مع إيران. الكيان الصهيوني، توغلات صهيونية متزامنة في ريف دمشق والقنيطرة ودرعا. الكيان الصهيوني، اقتحامات واسعة للأقصى والضفة والاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بينهم طفلان. مصر والهند، مصر والهند تستهدفان رفع تبادلهما التجاري إلى 12 مليار دولار. مضيق باب المندب، باب المندب كيف يؤثر في حركة سلاسل الإمداد العالمية؟ الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تشكيك قانوني ترامب يتمسك بوعد صرف 5000 دولار لكل بالغ أمريكي. ترامب يدعو زيلينسكي، ترامب يدعو زيلينسكي إلى وقف استهداف منشآت الديزل الروسية. فرنسا، الحجاب والطعام والهجرة، معركة الهوية تتصاعد في فرنسا. أوكرانيا، أوكرانيا تعلن عن أول حرب مسيرات بحرية مع روسيا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، يتلقى الأستراليون تحذيرات من أن أسعار الوقود المرتفعة يرجح أن تستمر مع وصول الحرب في الشرق الأوسط مستويات جديدة وخطيرة من التصعيد، ومع عدم ظهور مؤشرات إلى قرب انتهاء الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على إيران، واستهداف الجانبين ناقلات النفط وإغراقها في مضيق هرمز، تجاوزت أسعار النفط العالمية 100 دولار أمريكي، أي نحو 139.5 دولار أستراليا للبرميل. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود في المحطات الأسترالية، ليصل متوسط سعر البنزين العادي الخالي من الرصاص إلى $2.11 للتر، مقارنة $1.55 في تموز يوليو. أما الديزل فارتفعت أسعاره بنحو 50% منذ حزيران يونيو. فيكتوريا، عندما تنتقل الأسرة من الشرق الأوسط إلى أستراليا، لا تتغير الحياة من حولها فقط، بل تتغير أيضاً القواعد التي تحكم العلاقة داخل الأسرة. فبعض أساليب التربية أو التعامل بين الزوجين التي قد تبدو مألوفة في مجتمعات عربية، قد تصطدم في أستراليا بقوانين صارمة، وقد تصل عواقب بعض التصرفات إلى المحاكمة والسجن. فكيف يفهم المهاجر هذه الفوارق؟ وكيف يحافظ على ثقافته وهويته دون أن يتجاوز القوانين الأسترالية؟ هذه الأسئلة تناقشها ندوة تماسك الأسرة التي ينظمها الاتحاد الأسترالي المصري في ولاية فيكتوريا. في هذا البودكاست يتحدث الطبيب مجدي رمزي نائب رئيس الاتحاد الأسترالي المصري عن أبرز التحديات التي تواجه الأسر المهاجرة وأهمية الحوار والثقة وفهم القوانين في الحفاظ على تماسك الأسرة. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الجنوب السوري، تتسارع التطورات الميدانية في الجنوب السوري عقب تواغل الجيش الصهيوني بقوة عسكرية مؤلفة من دبابات وناقلات جند في تل أحمر بمحيط قرية عين النورية بريف القنيطر الشمالي بالتوازي مع قصف مدفعي طال ريف دمشق الغربي قرب بلدة بيت جن. وتأتي هذه التحركات الميدانية بالتزامن مع اقتحام رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس لمنطقة جبل الشيخ وتأكيدهما البقاء الصهيوني لفترة طويلة في المنطقة الأمنية في وقت شدد فيه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارته لدمشق ومحادثته مع نظيره السوري أسعد الشيباني على أن السياسات الصهيونية تشكل العائق الأكبر أمام استقرار سوريا. مشترو النفط السعودي يحذرون. حذر مشترون النفط السعودي وتجاره من أن مخزونات المملكة المخصصة للتصدير قد تنفد خلال أيام إذا لم يستأنف قط أنابيب شرق غرب الرئيسي تشغيله، مما يهدد بفقد ما يصل إلى 4% من إمدادات النفط العالمي. وأجبرت هجمات بطائرات مسيرة السعودية على إغلاق خط الأنابيب الضخم يوم الجمعة، في حين لم تقدم الرياض حتى الآن تفاصيل كاملة عن حجم الأضرار أو المدة المتوقعة لتوقفه. وقالت ثلاث مصادر مطلعة لرويترز إن مخزونات النفط في ينبع تكفي حاليا للحفاظ على الصادرات لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام فقط. سوريا، شهد الشارع السوري حالة من الجدل والغضب انتقلت سريعا إلى منصات التواصل الاجتماعي عقب إعلان وزارة الطاقة السورية رفع أسعار المشتقات النفطية في البلاد بنسب تتراوح بين 25 و40%، مرجعة القرار إلى ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات العالميا بالتزامن مع أعمال الصيانة في مصفات بانياس. وفي حين أكدت الحكومة أن تعديل الأسعار مؤقت ومرتبط بظروف استثنائية، حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات القرار على تراجع الإنتاج وتفاقم الضغوط المعيشية على ما يلي المواطنين. جنوب لبنان، تتجه الأنظار في جنوب لبنان نحو مرتفعات إقليم التفاح مع تصاعد الاستهدافات الصهيونية وتحول المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني إلى محط اهتمام ميداني بارز أعقب التطورات الأخيرة في مرتفعات علي الطاهر. وتأتي هذه التحركات وسط تساؤلات عن احتمال تمدد جيش الاحتلال الصهيوني نحو أعالي المرتفعات للسيطرة على المثلث الاستراتيجي كفرحونة، إقليم التفاح ومشغرة، وما إذا كان ذلك يمهد لتوسيع نطاق السيطرة، لا سيما بعد تأكيد وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس استعداده لمواصلة الحملة العسكرية ضد حزب الله ومواقع أخرى. مضيق باب المندب، تحول مضيق باب المندب إلى نقطة اختناق جديدة في شرايين التجارة البحرية العالمية بعدما كان خلال الأشهر الماضية ممرا آمنا نسبيا لحركة سفن التجارة وصادرات النفط بين الشرق الأوسط والأسواق العالمية في ظل تصاعد التوتر العسكري على السواحل اليمنية المطلة على البحر الأحمر والمضيق. وأوضحت سلام خضر في تقرير أعدته للجزيرة أن باب المندب يربط البحر الأحمر والبحر المتوسط شمالا بالبحار المفتوحة جنوبا، ويتيح حركة الملاحة عبر ممر يبلغ طوله الجغرافي نحو 31 ميلا، في حين يصل عرضه عند أضيق نقطة إلى نحو 16 ميلا ويبلغ متوسط عمقه قرابة 188 مترا. الاحتلال الصهيوني، شن الاحتلال الصهيوني أمس غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا على عدد من بلدات جنوب لبنان. وقالت مراسلة الجزيرة إن الاحتلال الصهيوني شن غارتين على بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان. من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طيران الحرب الصهيوني جدد غاراته الجوية على لبنان مستهدفا النبطية الفوق بغارة هي الثانية خلال أقل من ربع ساعة، كما أتبعها بثلاث غارات متتالية على بلدة كفر تنبنيت بحسب الوكالة. فلسطين المحتلة غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح أمس في قصف قوات الاحتلال الصهيوني مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة في وقت أوشكت فيه مولدات مستشفيات غزة على توقف بسبب نقص الزيوت، مما يهدد الأقسام المنقذة للحياة في تلك المستشفيات. وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن حصيلة ضحايا القصف الصهيوني لتل الهوى أمس بلغت 213 مصابا، وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه نقلت عددا من المصابين إلى المستشفيات بينهم حالات خطيرة. العراق، قررت السلطات العراقية استئناف حركة المسافرين والتجارة عبر 3 منافذ حدودية مع إيران بعد إغلاقها ضمن إجراءات أمنية أعقبتها جماعات بمسيرات على خط أنابيب نفط سعودي. قالت الرياض إنها انطلقت من العراق ويقع منفذ الشلمجة في محافظة البصرة جنوب العراق والشيب في محافظة ميسان جنوب شرق، أما مندلي فيوجد في محافظة ديالى شرق. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني. واصلت قوات الاحتلال الصهيوني توسيع نطاق تحركاته العسكرية عبر توغلات جديدة في عدة مناطق جنوب سوريا وشملت محافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا. وأفاد مراسل سوريا الآن صباح أمس بأن قوات الاحتلال الصهيوني نصبت حاجزا عسكريا عند مفرق قرية عين النورية بريف القنيطرة الشمالي، وجاء ذلك عقب توغل رتل عسكري ليلة أمس ضم 6 دبابات ومدرعات في نقطة تل أحمر بمحيط القرية. الكيان الصهيوني. اقتحم نحو 480 مستوطنا الأحد المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة لحماية السنة العبرية، في حين شنت قوات الاحتلال حملات اقتحام واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأشارت محافظة القدس إلى أن اقتحامات الأقصى جاءت مترافقة إجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد الأقصى وأبوابه. مصر والهند. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين مع التركيز على اتخاذ خطوات لرفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال 2025. وجاءت المباحثات بين السيسي ومودي في العاصمة الهندية نيودلهي عقب انتهاء القمة 18 لمجموعة بريكس، حيث ناقش الجانبان البناء على الشراكة الاستراتيجية التي أعلنت بين مصر والهند في 2023 وفق بيان الرئاسة المصرية. مضيق باب المندب. يعد مضيق باب المندب من أبرز الممرات الجغرافية في سلاسل الإمداد العالمية لربطه البحرين الأحمر والمتوسط شمالا بالبحار المفتوحة جنوبا. كيف حول الحوثيون الشريان الحيوي إلى نقطة اختناق؟ انضم مضيق باب المندب إلى مضيق كرمز كإحدى نقاط الاختناق المؤثرة في حركة النقل البحري بالمنطقة، وتسببت التهديدات في ارتفاع تكلفة الشحن وأقساط التأمين البحري، مما أجبر بعض السفن على اتخاذ مسارات بديلة أطول وأكثر تكلفة. الولايات المتحدة الأمريكية. دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعهده بمنح كل بالغ أمريكي دفعة نقدية بقيمة 5000 دولار، مؤكدا أن الولايات المتحدة قادرة على تحمل كلفة البرنامج إذا احتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على الكونغرس عقب انتخابات التجديد النصفي. وقال ترامب للصحفيين في دومبيج بأيرلندا إن توفير هذه المدفوعات أمر سهل إذا فاز الجمهوريون، مضيفا أن البلاد تجني مبالغ هائلة من الأموال وأن تريليونات الدولار تتدفق إلى الاقتصاد الأمريكي. ترامب يدعو زيلينسكي. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى وقف الهجمات على منشآت وقود الديزل الروسية، قائلا إن هذه الهجمات تتسبب في نقص إمداداته، وجاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين على هامش بطولة أيرلندا المفتوحة، حيث قال ترامب إنه يتعين على السيد زيلينسكي أن يفعل شيئا واحدا، عليه أن يتوقف عن تدمير منشآت وقود الديزل في روسيا. فرنسا. تتحول قضايا الحجاب والطعام والهجرة في فرنسا بصورة متزايدة إلى ساحات للصراع حول الهوية الوطنية، خصوصا مع تصاعد خطاب اليمين المتطرف. وتكشف مواد منشورة في صفحتي لو موند ولو كروا إلى جانب موقف رئيس المسجد الكبير في باريس أن الجدل لم يعد متعلقا بالهجرة وحدها، بل أصبح يمز مظاهرة الحياة اليومية مثل لباس المرأة وما يوضع على مائدة الفرنسيين. في ملف الحجاب جاء اقتراح التجمع الوطني بمنع ارتداء الحجاب في الفضاء العام ليضع العلمانية الفرنسية في قلب المواجهة. وفي مقال رأي نشرته لوموند يعارض شمس الدين حفيظ رئيس المسجد الكبير في باريس هذا التوجه، مؤكدا أن المسلمين في فرنسا مواطنون في الجمهورية وليسوا ضيوفا عليها. الخبر الأخير في هذه النشرة من أوكرانيا. أعلنت البحرية الأوكرانية عن إغراق زورق مسير روسي باستخدام مسيرة بحرية، في حين قالت كييف إنه أول اشتباك بالمسيرات البحرية بين البلدين اللذين يخوضان حربا منذ أكثر من 4 أعوام ونصف. وقالت البحرية الأوكرانية السبت إن الاستطلاع رصد سفينة روسية مسيرة في منطقة غير محددة من البحر الأسود. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على ما سمعكم عناوين النشرة. كامبرا: ارتفاع تكاليف الشحن من الشرق الأوسط يصل إلى جيوب الأستراليين. فيكتوريا: تماسك الأسرة بين الثقافتين العربية والأسترالية، كيف نحمي البيت من صدام العادات والقوانين؟ ومن العناوين العالمية: الجنوب السوري توغلات متزايدة، هل ينجح الكيان الصهيوني في فرض عقيدته الدفاعية على سوريا؟ مشتري النفط السعودي يحذرون. توقف خط أنابيب شرق غرب السعودي يهدد إمدادات النفط العالمية. سوريا: كيف تفاعل السوريون مع قرار رفع أسعار الوقود؟ جنوب لبنان: مثلث المرتفعات، هل يسعى الاحتلال لاستعادة خطوط ما قبل عام 2000؟ مضيق باب المندب: يضع الخليج بين فكي كماشة، ما أهمية باب المندب وخطورة التصعيد فيه؟ الاحتلال الصهيوني: غارات صهيونية وقصف مدفعي على جنوب لبنان. فلسطين المحتلة غزة: شهيدان في تل الهوى، مستشفيات القطاع تغرق في الظلام. العراق: بعد إغلاق أمني، العراق يعيد فتح 3 منافذ حدودية مع إيران. الكيان الصهيوني: توغلات صهيونية متزامنة في ريف دمشق والقنيطرة ودرعا. الكيان الصهيوني: اقتحامات واسعة للأقصى والضفة، والاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بينهم طفلان. مصر والهند: مصر والهند تستهدفان رفع تبادلهما التجاري إلى 12 مليار دولار. مضيق باب المندب: باب المندب كيف يؤثر في حركة سلاسل الإمداد العالمية؟ الولايات المتحدة الأمريكية: وسط تشكيك قانوني، ترامب يتمسك بوعد صرف $5,000 لكل بالغ أمريكي. ترامب يدعو زيلينسكي: ترامب يدعو زيلينسكي إلى وقف استهداف منشآت الديزل الروسية. فرنسا: الحجاب والطعام والهجرة، معركة الهوية تتصاعد في فرنسا. أوكرانيا: أوكرانيا تعلن عن أول حرب مسيرات بحرية مع روسيا. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 29 درجة أدناها 11 درجة. غدا الثلاثاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 26 درجة أدناها 12 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة: يرفع لأذان المغرب تمام الخامسة والدقيقة 49، ويرفع لأذان العشاء تمام 7:05. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4-7.

الشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 725253646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات، والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. في ديوان حاتم الطائي كلمة جميلة له يقول فيها: إذا كان ترك الشر يكفيك فدعه، ومعناها إذا كان يسع السكوت عن الشر واجتنابه فحسب، بذلك قال الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فأعرض عنهم ودع أذاهم. محبة الخير للناس موهبة ربانية وعطاء مبارك من الفتاح العليم. يقول ابن عباس متحدثا بنعمة الله عز وجل: في ثلاث خصال، ما نزل غيث بأرض إلا حمدت الله وسررت بذلك، وليس لي فيها شاة ولا بعير، ولا سمعت بقاض عادل إلا دعوت الله له، وليس عندي لي قضية، ولا عرفت آية من كتاب الله إلا وددت أن الناس يعرفون منها ما أعرف. إنه حب الخير للناس وإشاعة الفضيلة بينهم وسلامة الصدر لهم والنصح كل النصح للخليقة. وقال حاتم وهو يتحدث عن روحه الفياضة وعن خلقه الجم: أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى مخافة يوم أن يقال لئيم.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم

أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله. لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحمله. كيف يتحمل الإنسان أن يقول الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة عبدي لما فعلت، كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة عبدي لما فعلت كذا؟ فأقول يا رب أعرف أني فعل. يقول لو أنت فعلت، يقول أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه أن يقول له فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله، ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله.

0: أخي المسلم، لن يكسب الشيطان منك المعركة في لحظة واحدة، لا سيما إذا كان لديك نصيب ولو قليل من الإخلاص والمراقبة لله عز وجل. وإنما الذي يسعى لكسبه منك هو ضياع عامل الوقت في الغفلة التي تخدر منك الحس وتضعف فيك المراقبة والإخلاص لله عز وجل. فإذا ما تهيأ له ذلك عرضك للفتن حسب الثغرات التي في نفسك، فإن كانت من باب الشهوة أتاك منها، وإن كانت من باب المال شغلك به، حتى يؤصل للغفلة موطنا في قلبك. فإذا ما تيسر له ذلك بدأ في سقي البذرة التي غرسها في قلبك بغذاء من نفس مادتها، ومن خلال حصر خواطرك حول أحداث تتعلق بنفس الباب الذي دخل قلبك منه لجعلك تدور دوما في روح الانشغال بتلك الشهوة. فإذا ما طال بك الزمن على هذه الحال صارت بينك وبين هذه المعاصي نوعا من الألفة، الألفة التي توهن منك القوة عن دفع تلك الخواطر لما يحدث في قلبك من التعلق بها. وصرت أخي المسلم مهيئا لخسارة الموقعة تلو الأخرى تباعا في صراعك مع الشيطان، لا لشيء سوى لأنك أصبحت في قرارة نفسك أضعف من السابق. والدليل على ذلك هو عجزك عن مجرد دفع تلك الخواطر الشيطانية، فتصير عليك كالمذلة لدى الشيطان يحاول استدراجك من خلالها إلى ما هو أعظم. وكلما راودتك نفسك بالإحجام عن المضي قدما في درب الغفلة والعودة إلى الله، أغار عليك الشيطان بسيل من التهوين والتقنيط، مذكرا إياك بعجزك عن الإحجام في التفكير فيما قد تعلق قلبك به من أبواب الشهوة وغيرها. لذا يجب على العبد أن يعلم أن إدراك النجاة يتمثل في شغل النفس بطاعة لكي لا تشغله بالمعصية. فإذا ما حدث أخي المسلم ووقعت في شراك الشيطان واستمريت في التفكير فيما لا يرضي الله عز وجل، فإن عليك المصارعة لطوق النجاة المتمثل في الصحبة الصالحة التي لديها القدرة على جذبك بقوة من براثن الشيطان بإذن الله تعالى، لأنها غير واقعة تحت نفس المؤثرات التي سلطها الشيطان عليك. لذا فإن مخالطتهم ستجعل الخلاص من هذا العجز أمرا ممكنا، بل تلقائيا، وحينها سوف تستعيد عافيتك وتنجو بإذن الله من براثن الشيطان. ولكن العبرة حينئذ بألا تعيد الكرة مرة أخرى. واجعل أخي المسلم من هذا الدرس تجربة للاستفادة منه طوال حياتك، فعمر العبد محدود، والأمل الذي ينسجه الشيطان له ممدود بلا حدود. وعلى العبد أن يجعل من كل لحظة تمر عليه فرصة لتوسيع حفرة قبره عليها، ولا تجعل تلك اللحظات تتناثر أمام عينيك كهشيم تذروه رياح الغفلة دون ما اكتراث، ثم تبكي بعدها في ظلمة القبر بدلا من الدموع دما، حيث لا ينفع ندم ولا توبة.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وتيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، اخشع واقرع.

0: ضيع حدوده واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر

يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخل

قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قدرت أرزاق كل الخلق من عدمي، وزدت في الرزق يا ذا الجود والكرم. أبواب جودك ما تنفك مشرعة حتى طفونا على بحر من النعم. هذه الملايين مما قد خلقت ترى من حولها الرزق موفورا على أممي. فالنمل والطير والأسماك أجمعها من عاش في النور أو من عاش في الظلم. والآدميون نالوا فوق ما سألوا عبر الزمان، كأن الكل في حلم. وكل ذي مهجة في الأرض زاحفة أو غير زاحفة تسعى على قدمي. تسعى وللسعي أوقات محددة، ورزقها غير محدود ومنقسم. لم ينفد الرزق يوما رغم كثرتها، وربما قد قضت يوما من التخم. آلاف آلاف أعوام وما برحت، كل الخلائق تلقى غاية الكرم. لا عقلها كافل أرزاقها أبدا، ولا قواها تنجيها من الألم. يا رب أنت الذي أعطيتها كرما، وأنت من قدر الأرزاق من قدمي. وأنت يا رب هاديها وكافلها، وأنت كافل رزق الكل من عدمي. وأنت تعلم عنها فوق ما علمت عن نفسها وهي كالذرات في الرحم. وأنت وحدك من يرجى ومن يده تعطي، فتغني وتكفي سائر الأمم. يا رب سبحانك ما أعز جناب من احتمى بجنابك، وما أوثق أسباب من تمسك بأسبابك. ذاق طعم الذل من وقف على غير بابك، وضل من استهدى بغير كتابك. سبحان من لا يمل سؤال السائلين، ولا تختلف عليه حوائج الطالبين. سبحان الذي خلق الخلق من تراب، وفاوت بينهم في العقول والآداب. سبحان رب السماوات والأرض، رب العرش عما يصفون.

قال أحد الصالحين: عجبت لمن بلي بالضر كيف يذهل عنه أن يقول إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله تعالى يقول بعدها: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وعجبت لمن بلي بالغم كيف يذهل عنه أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله تعالى يقول بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن خاف شيئا كيف يذهل عنه أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. والله تعالى يقول بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن كوبد في أمر كيف يذهل عنه أن يقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والله تعالى يقول بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن أنعم الله عليه بنعمة خاف زوالها كيف يذهل عنه أن يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رأى إبراهيم بن أدهم رجلا مهموما فقال له: أيها الرجل، إني أسألك عن ثلاث تجيبني. قال الرجل: نعم. فقال له إبراهيم بن أدهم: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ قال: كلا. قال إبراهيم: أفينقص من رزقك شيء قدره الله لك؟ قال: لا. قال إبراهيم: أفينقص من أجلك لحظة كتبها الله في الحياة؟ قال: كلا. فقال له إبراهيم بن أدهم: فعلام الهم إذن. قال ابن القيم رحمه الله: من هداية الحمار الذي هو أبلد الحيوانات أن الرجل يسير به ويأتي به إلى منزله. من البعد في ليلة مظلمة فيعرف المنزل، فإذا خلا جاء إليه ويفرق بين الصوت الذي يستوقف به والصوت الذي يحث به على السير، فمن لم يعرف الطريق إلى منزله وهو الجنة وهو أبلد من الحمار. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس، احتسبوا أعمالكم، فإن ما احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته. قال ابن القيم رحمه الله: نور العقل يضيء في ليل الهوى فتلوح جادة الصواب، فيتلمح البصير في ذلك عواقب الأمور. قال مالك بن دينار: اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح من غير بضاعة.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ.

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: أخي المستمع، أختي المستمعة،
1: السفر مكتوب علينا،
0: فما لنا نطلب الإقامة في دار ليست لنا دار مقامة؟
1: السنون منازل،
0: والشهور مراحل،
1: والأيام أميال،
0: والأنفاس خطوات،
1: والمعاصي قطاع،
0: والربح الجنة،
1: والخسران النار. خلقنا نتقلب في ستة أسفار إلى أن يستقر بنا القرار.
0: فالسفر الأول سفر السلالة من الطين،
1: والثاني من الصلب إلى الرحم،
0: والثالث من الرحم إلى ظهر الأرض،
1: والرابع من ظهر الأرض إلى القبر،
0: والخامس من القبر إلى موقف العرض،
1: والسادس من موقف العرض إلى دار الإقامة، إما إلى الجنة أو النار. وقد قطعنا نصف الطريق وبقي الأصعب.
0: أخي المستمع، أختي المستمعة، إياك والدنيا،
1: فإن حبل الدنيا مبتوت، واقنع منها بالقوت، واعلم أنك تموت.

0: إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله ويسكن في ظل جناح هدايته ويهتدي ببلج إسفار ضوئه ويستصبح بضوء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بئس الشراب وساءت مرتفقا.

وفجرنا خلالهما نهرا.

وأحيط بثمره

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

كم دفعوا لك للتخلي عن أحلامك؟ أرى رجالا يعملون في نفس المكان طوال حياتهم، يسجلون دخولهم وخروجهم كل يوم، وليس لديهم لحظة من السعادة. الحياة تجبرنا على دفع أحلامنا إلى الأسفل، يمكن أن يتم دفنها تحت وطأة الإحباط، دفنها تحت أخطاء الماضي. هناك أحلام دفنت بسبب العلاقات الفاشلة، دفنت في ظل تدني احترام الذات. إنه من السهل قبول الحياة السهلة. كل منا لديه أشياء يؤمن بها، شيء يريد تحقيقه. في أعماقنا نعلم أنه جزء من مصيرنا، يمكننا أن نشعر به بقوة، ولكن يمكن مواجهتنا لبعض التحديات. لم نحصل على الترقية، لم يكن التقرير الطبي جيدا، أو فقدنا شخص لا يمكننا تعويضه. لا تدع الحياة تهزمك. قد لا تفهم السبب، لماذا غادروا أحبتي؟ لماذا أصبت بهذا المرض؟ لماذا لم ينجح مشروعي؟ كنت أفعل الشيء الصحيح، لكن شيئا خطأ قد حدث. تذكر أن كل هذا هو جزء من النجاح. قد يدفن حلمك ولكنه لم يمت، لم يفت الأوان لرؤيته يتحقق. إذا قمت بدورك وبدأت في الإيمان مرة أخرى واستعدت شغفك، فهو في الطريق إليك. عد وحاول مرة أخرى. الظروف تثبت عزيمتك، المسؤوليات تجعلك تستسلم، الأشخاص السلبيون يتسببون في تشتيت انتباهك، لكنك ستظل مركزا على هدفك. هذا وقتك وهذه لحظتك، مصيرك ينادي عليك. احلم بشكل كبير واجعل هذه الأشياء الكبيرة تحدث. أنا حالم ولن أتوقف أبدا عن السعي لتحقيق حلمي. إذا كنت ستنجح في خلق حياة أحلامك، عليك أن تؤمن أنك قادر على تحقيقها. عليك أن تصدق أن لديك الأشياء الصحيحة وأنك قادر على تحقيق ذلك. إنه اعتقاد راسخ بأن لديك ما يلزم من القدرات والمواهب لخلق حياة أحلامك. الإيمان بنفسك هو مجرد موقف، الإيمان بنفسك هو خيار. عليك أن تختار وأن تصدق أنه يمكنك فعل أي شيء، أي شيء على الإطلاق، لأنه في الحقيقة يمكنك ذلك. ماذا يعني لك هذا النصر؟ إنه يعني كل شيء، إنه يعني كل شيء. يعني أني كنت على حق، هذا يعني أنهم كانوا على خطأ، هذا يعني أن الناس الذين لم يؤمنوا بك كانوا مخطئين. يجب أن تؤمن بما تريد القيام به، يجب أن تؤمن بما تريد تحقيقه. إنه بطريقة أو بأخرى في مكان ما أو في داخلك وفي الكون من حولك، هناك أدوات وأشخاص سوف يساعدونك على تحقيق أحلامك. الحياة موت بدون تغيير. هل أنت على استعداد لإجراء تغيير في حياتك لتحقيق هذا الحلم، لتحقيق ما يدور في ذهنك، ما يمكنك تخيله على أنه حياتك؟ حلم، هذه كلمة قوية. ستنهار عدة مرات، ستشعر وكأنك لا تملك الطاقة للعودة، ليس لديك القوة للرجوع. ستشعر أن الاستسلام هو الخيار الوحيد. عندما تضربك المشاكل، عندما تسقطك الحياة، لقد حان وقت الرد. إن الرد يتطلب شجاعة، إن الرد يحتاج إلى ثقة، يتطلب عقلية قوية للعودة عندما لا يؤمن أحد بك. يوجد أسد بداخلنا جميعا، لكن بعض الناس يقررون ترك هذا الأسد نائما. كثير من الناس يحتفظون بهذا الأسد محبوسا في قفسه. هل أنت جائع لهذا الحلم؟ هل أنت على استعداد للقتال من أجل حلمك؟ دع الأسد يخرج، اشعر بالجوع من أجل حلمك. اذهب واصطد حلمك.
الحديث والأمنيات لن يأخذوك بعيدا، سيقول لك المشككون أن تكون واقعيا، سوف يخبرك الكارهون بالانسحاب، أنت الوحيد الذي يمكنه الذهاب والحصول على ما تريد، إنه حلمك ولن يلاحقه أحد من أجلك، لن يقوم أحد بالبحث عنه، لا أحد يدعم حلمك غيرك، تذكر ذلك، تذكر بأن الكل يريد أن يأكل ولكن القليل منا على استعداد للصيد، الكل منا يريد أن ينجح لكن القليل على استعداد للقيام بالعمل المطلوب. توقف عن تحطيم نفسك، يمكنك تحويل حلمك إلى حقيقة، لكن الأمر سيستغرق شخصا واحدا فقط ليصدق أنه ممكن، سوف يستغرق الأمر شخصا واحدا فقط للعمل، هذا الشخص هو أنت. هناك الكثير من البشر قبلك الذين أنجزوا أشياء كبيرة، الذين يعيشون حياة أحلامهم، أنت أخطر عدو لأحلامك، أنت فقط تقرر متى تتوقف وتتخلى عن أحلامك، أنت فقط من يقرر متى تقتل هذه الأحلام، أنت أقوى مما تظن، يمكنك تغيير العالم بحلمك، لكنه يتطلب منك الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك، أطلق العنان للأسد في داخلك، طارد أحلامك مهما كلف الأمر، إذا كان لديك عقلية ضعيفة، إذا كنت تخشى المخاطرة، لن تذهب بعيدا في الحياة، اخلق عقلية تجعلك تستمر عندما ينسحب الآخرون، الحياة لا يمكن التنبؤ بها، إنها مليئة بالمفاجآت، قد تكون أقرب مما تعتقد، يمكن أن يصبح حلمك حقيقة، كن مثل الأسد، لا تتراجع أبدا عن التحديات التي تواجهها، الأسد لا يتوقف أبدا عن مطاردة فريسته، وأنت لا تتوقف أبدا عن مطاردة حلمك، حتى تعيشه، اطمح للكثير، ولا تدع العقول الصغيرة تقنعك أبدا بأن هدفك بعيد المنال، قد يكون بعيد المنال بالنسبة لهم، لكنك تعلم أفضل، ثق بنفسك، إذا كنت في طريق أهدافي وأحلامي، أقترح أن تتحرك، ما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة اختباراتنا بالأمس، أطلق العنان لأحلامك، آمن بنفسك، انهض وابدأ اليوم، لا تجعل أحدا يحبطك، أنت الأفضل، أنت الأقوى، ويمكنك تحقيق ما تحلم به.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصبر.
1: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
0: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
0: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
1: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد
0: وتصلبني على جذع،
1: ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأخير من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدرس 32. أيها الإخوة، لا بد من نقاط أضعها بين أيديكم في مناسبة انتهاء شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الأولى أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الأول الذي اصطفاه الله على العالمين جميعا، وأقسم الله بعمره إذ قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا النبي صلى الله عليه وسلم له دوران خطيران في حياة المسلم. أولا، سنته صلى الله عليه وسلم بيان لكتاب الله عز وجل، فإذا أردت بيانا وتفصيلا وإيضاحا لكلام الله جل جلاله فعليك بسنة النبي، التي هي في علم التوحيد وفي علم العقيدة وحي ثامن. علماء العقيدة متفقون على أن هناك وحيين: وحيا متلوا وهو القرآن الكريم، ووحي غير متلو وهو السنة النبوية القولية. لذلك يجب أن نعلم علم اليقين، وهذا عود على بدء، يجب أن نعلم علم اليقين أن تعلم سنة النبي القولية، يعني قراءة الأحاديث الشريفة الصحيحة وفهم معناها ومدلولاتها وأبعادها، هذا فرض عين على كل مسلم، فرض عين. يعني كيف أن تشرب الماء ولا خيار لك في ذلك؟ كيف أن تتنفس الهواء وهذا فرض عين على كل إنسان حي؟ يجب أن تعلم علم اليقين أن معرفة أحاديث النبي الصحيحة معرفة دقيقة وعميقة، أن تعرف مدلولاتها وأن تعرف الأحكام المستنبطة منها، فرض عين على كل مسلم، وإليك الدليل. نحن عندنا قاعدة أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة، وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. طيب، ألم يقل الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ كيف تأخذ ما أمرك النبي به إن لم تعرف ماذا أمرك النبي به؟ كيف تنتهي عما نهاك عنه النبي إن لم تعرف ماذا نهاك النبي؟ إذا معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية فرض عين، لأنك بسببها تنفذ قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قصدي من هذا الدرس الأخير، بعد أن انتهينا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأمضينا فيها 32 درسا تزيد عن نصف عام، القصد أن الثمرة الآن من هذه الشمائل أن تترجمها إلى سلوك، أن تعيشها في بيتك، أن تعيشها في عملك، أن تعيشها مع إخوانك. أما أن يكون درس الشمائل لأخذ العلم وللمتعة العلمية وللإعجاب بشخصية النبي، هذا لا يقدم ولا يؤخر. هذا الذي ضيع المسلمين وجعلهم في مؤخرة الركب، أنهم تعلموا العلم ليتزينوا به، تعلموا العلم ليستمتعوا به، تعلموا العلم لأخذ العلم، ولكن العلم في الأصل للتطبيق. العلم كي يترجم إلى سلوك. يعني مثلا أقرب مثل أضعه بين أيديكم، لو إنسان ألقى على الناس 1000 درس في سيرة النبي وبين لهم تواضعه صلى الله عليه وسلم وكيف كان مع أصحابه كواحد منهم، ولم يفعل ما فعله النبي، النبي ما تكلم، النبي فعل، قال وعلي جمع الحطب، قال نكفيك، قال أعلم أنكم تكفونني ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. أريد وعلي جمع الحطب أن تكون بين الإخوة المؤمنين. اليوم كنت مع بعض الإخوة في مكان، يعني لفت نظري أنه حينما انتهى الطعام قاموا جميعا ونظفوا الصحون جميعا، ولم يجلس واحد منهم يتفرج عليه. هذه السنة، هذه السنة. فيا أيها الإخوة، الذي أتمناه على إخوتنا الكرام وقد شارفنا على الانتهاء من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعودوا إلى هذه الدروس، أن تعودوا إلى سنته القولية والعملية والإقرارية، وتلاحظوا أين أنتم منها. هل أنتم مطبقوها؟ هل أنتم بعيدون عن تطبيقها؟ هنا محط الشاهد، وهنا القضية الفاصلة. الشيء الثاني، أول شيء، معرفة أحاديث رسول الله فرض عين. يعني إذا في مجلس علم مثل يوم الأحد، هذا يوم الأحد مخصص للسنة، طبعا السنة القولية، بجوز يكون في بحث فقهي، أما البحث الفقهي مبني على سنة النبي. حضور هذا الدرس لمعرفة ماذا أمر النبي وماذا نهى وما الحكم الشرعي في أي موضوع، هذا درس فرض عين كما قلت قبل قليل. يعني أنت حينما تأتي إلى بيت من بيوت الله لتتفهم كلام النبي وأبعاد كلام النبي وحكمة كلام النبي ومدلولات كلام النبي والأحكام الشرعية المستنبطة من كلام النبي، هذا العلم، طلب هذا العلم فرض عين على كل مسلم. إن كنت مثقف أو غير مثقف، معك شهادة عليا، طبيب، مهندس، محامي، تاجر، صاحب مهنة، صاحب حرفة، كبير في السن، صغير في السن، يعني من علية القوم، من عامة الناس، فرض عين على كل مسلم، كما أن تنفس الهواء فرض عين على كل إنسان، كما أن شرب الماء فرض عين على كل إنسان، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنت حينما تفهم كلام الله فهما أصوليا وفهما عمليا وفهما إلزاميا تتحرك إلى تطبيق السنة، هذه أول نقطة. النقطة الثانية، معرفة سيرة النبي، هلأ غير أقواله، أحاديثه الصحيحة معرفتها فرض عين، لأنه ما لا يتوصل إلى الفرض فهو فرض، والله سبحانه وتعالى أمرك إيجابا أن تأخذ ما أعطاك إياه النبي وأن تنتهي ما عنه نهاك، وما لا يتوصل إلى الفرض كان إلا به كان فرضا. إذن معرفة أحاديث النبي فرض عين. ليه؟ معرفة سيرة النبي، أخلاقه، النبي كزوج، النبي كصديق، النبي كأب، النبي كمرشد، النبي كقائد، النبي كجار، النبي كقريب، النبي يحارب، النبي يصالح، النبي يتكلم، يخطب، كيف يتعامل، كيف يغضب، لماذا لا يغضب، لماذا يغضب، لماذا يعصي، لماذا لا يعصي. معرفة سيرة النبي وشمائله فرض عين، الدليل، طالبوني بالدليل. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف يكون هذا النبي أسوة لنا إن لم نعرف شمائله وأخلاقه ورحمته وحلمه وعفوه وتواضعه ووفاءه وصدقه وأمانته وعفافه؟ إذن أنت لا تدرس موضوعك ثانوي للتسلية، لا تدرس موضوع ينفعك أو لا ينفعك، تدرس موضوع بمثابة شرب الماء، بمثابة تنفس الهواء، فرض عين على كل مسلم، لأنه ما لا يتوصل إلى الفرض كان فرضا، ما لا يتوصل به إلى الفرض كان هذا الذي كان هذا الشيء فرضا، لأنه أساس الفرض المكلف به الإنسان. الشيء الثالث، ذكرت لكم مرة يعني كنت في العمرة قبل عام، وأكرمني الله عز وجل بالصلاة في محراب النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد الله كنت من أسعد الناس بهذه الصلاة. ولكن بعد أن انتهت هذه الصلاة خطر في بالي خاطر، قلت: لو أن أستاذا جامعيا يحمل أعلى الشهادات وله أكبر المؤلفات، وجاء الآذن الذي يعمل معه وجلس في مكانه وراء المكتب في أثناء غيابه، يعني هذا الآذن لأمي، كم ارتقت درجته حينما جلس في مقعد هذا الأستاذ العالم؟ ولا درجة إطلاقا. أما لو حصل شهادة الكفاءة صار في طريق العلم. يعني الذي يرفعك عند الله ليس أن تصلي مكان صلاة النبي، ولا أن تتواجد في الأماكن التي وجد بها، هذه مسعدة ولا شك، تذكرك بحياة النبي وبأصحاب النبي. طبعا الأماكن المقدسة تملأ النفس شعورا بالسعادة، لكن أنا أتكلم عن الرقي. هل فرق بأن ترتدي زي النبي؟ لا والله. هل فرق بأن تفعل شيئا فعله النبي في حياته الخاصة؟ لا. لكنك ترقى إذا اتبعت سنة النبي، إذا تعلمت العلم، إذا عرفت أخلاقه، إذا عرفت أقواله، إذا قلدته في كل أحواله. فلذلك الإسلام دين الله عز وجل، وهذا الدين العظيم لا يحتمل الشكليات ولا السلوك الأجوى، لا يحتمل إلا الحقائق. فالذي أرجوه من الله عز وجل أن تكون هذه الشمائل التي أمضينا فيها 32 درسا، أن تكون هذه الشمائل في قلب كل منا أساس السلوك وأساس التطبيق. نقطة مهمة جدا أضعها بين أيديكم، حينما تعتقد، دقق فيما سأقول، حينما تعتقد أن أي إنسان كائنا من كان، حينما تعتقد أن أي إنسان كائنا من كان يسلك سلوكا هو عندك أقرب إلى القبول من سلوك النبي، فأنت لا تعرف الله أبدا، وأنت لا تعرف النبي أبدا. دائما وأبدا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم هو السلوك الأكمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، فإذا توهمت أن العزوف عن الزواج يقربك إلى الله أكثر، فأنت واهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشدكم لله خشية أنا، أشد الناس خشية هو رسول الله، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. أيام الإنسان يعجب بأحد الشعراء أنه ما أكل اللحم في حياته، لأنه ليس قانعا بذلك، هذا ظلم للحيوان، في جهل، في جهل كبير، لأنه فعل شيئا ما فعله النبي، أو ترك شيئا ما تركه النبي. فحينما تعتقد أن إنسانا فيلسوفا عبقريا مصلحا، أي رجل مهما على شأنه في الأرض يفعل شيئا هو عندك أكثر قبولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تعرف الله ولا تعرف رسول الله. أو حينما تتبع منهجا فيه غلو عن منهج النبي بدافع أنك محب لله أكثر، تريد أن تصل قبل كل الناس إلى الله عز وجل، فتفعل شيئا ما فعله النبي. النبي تزوج ورعى زوجته وأولاده، فمن أهمل زوجته وأولاده والتفت إلى الله على حساب تربيتهم وعلى حساب العناية بهم وعلى حساب تعليمهم وتهديدهم، فقد سلك سلوكا فيه مجاوزة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الأولى أيها الإخوة، معرفة سنة النبي القولية فرض عين على كل مسلم، ومعرفة سنة النبي العملية فرض عين على كل مسلم. وأن تعتقد أن هناك سلوكا أكمل من سلوك النبي هذا عين الضلال، وأن تعتقد أن هذا الذي يدع هذا أو يفعل هذا والنبي ما ترك هذا الشيء أو ما فعل هذا الشيء وهو في نظرك إنسان كامل، فقد جانبت الصواب مجانبة كبيرة. أيها الإخوة، الكمال كله عند النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أحيانا أرى بأم عيني أناسا يدعون إلى الله عز وجل يسلكون في معاملة تلاميذهم سلوكا ما فعله النبي، أو يتركون شيئا ما تركه النبي، وهم يقولون لمن حولهم أن هذا هو الكمال. لا، الكمال ما فعله النبي، الكمال ما فعله النبي. النبي مشى في الأسواق، فإذا ترفعت عن أن تكون مع الناس فهذا ليس سلوكا كاملا، هذا إطلال على الناس من برج عجيب. ما فعل هذا النبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل أصابته رعدة، قال: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. هؤلاء الذين يحيطون أشخاصهم بهالة كبيرة جدا بحيث أن النظر إليهم يصعب على تلاميذهم، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع أصحابه كواحد منهم. قال: وعلي جمع الحطب. قال: أنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فلما جاء دوره في المشي توسلا إليه أن يبقى راجل، قال: لا، ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. هكذا فعل النبي. لذلك إياك أن تزل القدم، إياك أن تعتقد الكمال في غير النبي، إياك أن تعتقد أن هناك إنسانا أكمل عندك في فعله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عرف قدر أصحابه واحدا واحدا، يعني هذا يقول له: ارمي سعد فداك أبي وأمي، وهذا يقول له: أنت أمين هذه الأمة وأنت حواري هذه الأمة، ولو كان نبي بعدي لكان عمر، وما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. أدرج أصحابه، عرف قدر أصحابه، سلط عليهم الأضواء تكريما لهم، ولم يطمس شخصيتهم ولم يضعهم في الظل ولم يعم عنهم كي يبقى هو الوحيد في الساحة. هذا ما فعله النبي. أنه لما الإنسان يتعامل مع إنسان يعرف قدره ويعرف إمكاناته، هذا أعون على دوام الصلة بينه وبينه. أيها الإخوة، على كل هذه الشمائل المحمدية التي أمضينا فيها نصف عام تقريبا، كل أمل ورجاء أن تترجم إلى سلوك. كيف عامل النبي زوجاته؟ سيدة عائشة جاءها طبق من ضرتها صفية، طبق طعام، أدركتها الغيرة فكسرت هذا الطبق. ألا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبها عقابا لا تنساه مدى حياتها؟ بإمكانه. ماذا قال؟ قال: غضبت أمكم غضبت أمكم. يعني أدرك الشعور الغيرة الذي أصاب زوجته. فما في إنسان مؤمن إذا زوجته أخطأت بدافع من أنوثتها أو من غيرتها يقيم عليها النكير؟ يتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال: التمس لأخيك عذرا ولو 70 مرة، التمس لأخيك عذرا ولو 70 مرة. فدائما المؤمن الصادق دائما يقيس أفعاله وأقواله وتصرفاته ومواقفه وعطاءه ومنعه وصلته وقطيعته بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أول تطبيق عملي لنا جميعا أن نأخذ مواقف النبي، أن نأخذ شمائل النبي وأن نقلده بها. يعني هناك آباء لا يمكن أن يبتسموا لأولادهم أبدا، ولا أن يلاعبوهم ولا أن يتصابوا لهم. هذا خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين ارتحلاه، أي ركبا على ظهره، وهو نبي هذه الأمة. ماذا فعل؟ قال: كرهت أن يعني أفسد عليهما ارتحالهما لي. بقي ساجدا طويلا حتى يستمتعا بركوب ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان مع أولاده مع أحفاده. الإنسان المؤمن في بيته واحد من أهل البيت، يداعب أولاده، يضاحكهم، يسليهم، يتصاب لهم، يؤنسهم، يعني يرعاهم، يوجههم. جنة، وجود البيت في البيت جنة. هذا فعل النبي مع زوجاته. كان حليما، كان لطيفا. هل تحبني؟ هلا أكثر الناس عيوب زوجتك ضخمة، لولاها 50 علة، بيقول لك لولاها 50 علة، بيذكرهم وحدة وحدة، ما عاد في محبة. النبي عليه الصلاة والسلام سألته السيدة عائشة: أتحبني؟ قال: كعقدة الحبل. فأصبحت هذه الكلمة شفرة بينهما، من حين لآخر تسأله: كيف العقدة؟ يقول: على حالها. زوج كامل، زوج يعرف قيمة زوجته ويعرف ويحترم شخصيتها. سيدة أم سلمة أشارت عليه فأخذ برأيها تكريما لها. فأتمنى والله من كل قلبي أن تراجع حساباتك كلها، أن تراجع حساباتك كلها في علاقاتك مع أهلك ومع أولادك ومع جيرانك. وين حقوق الجار؟ بيصلي أول صف، وإذا كان جاره يعني غلط غلطة طفيفة يكيل له الصاع 10 أصواع. وين؟ وين ما زال جبريل يصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه؟ وين حق الجار؟ إذا كان الجار مسلما له حقان، حق الجوار وحق الإسلام، وإذا كان مسلما له 3 حقوق.

عداء عداء وشحناء وبغضاء وتجاوز، ليس هذا هو الإسلام. لذلك أيها الإخوة استمعوا لهذه الآية، قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. شو قولكم؟ المعنى الأول، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهران أمته أمضي لحبوحة، الآن النبي توفي عليه الصلاة والسلام، ما معنى هذه الآية بالنسبة إلينا؟ قال العلماء: وما كان الله ليعذبهم وسنتك في حياتهم. بيتك إسلامي، تأكل وفق السنة، تكسب المال وفق السنة، تنفق المال وفق السنة، تربي أولادك وفق السنة. قال لك: أدبوا أولادكم على حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. أنت جاي بدش الدين تبعهم لأولادك الكرة القدم بس، ودين الأولاد الممثلون والممثلات الأحياء منهم والأموات هذا دينهم، والرياضيون ولاعبو الكرة وين أدبوا أولادكم على حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن؟ كيف ينشأ ابنك على حب رسول الله إن لم تتلو عليه سنة رسول الله؟ كيف؟ يعني شرعنا كلاما، كلام وكتب ومؤلفات ومحاضرات والخطب وكاسيتات وحاجة، تطبيق بدنا، بدنا بيت مسلم، بدنا أولاد نشأوا في طاعة الله، أولاد من رواد المساجد. أنا أريدك مع ابنك في المسجد ولتحمل كل شيء من ابنك، ابنك غالي جدا لأن الأمل معقود في الصغار، لك ابنك امتدادك خليفتك ثمرة عملك كسبك الحقيقي خير كسب الرجل ولده. وين يعني معقول إنسان يطبق منهج الله يكون بالمؤخرة يكون الدين باطل؟ أنت تمشي على منهج خالق الكون، يجب أن تكون في المقدمة. يا ترى بيعت إسلامي وفق السنة غير إسلامي؟ لا تبع ما ليس عندك. شوف هلا تجار بياخذ مسطرة بدورها ببيع عليها، ما اشتراها؟ طيب لا تبع شيئا حتى تحوزه إلى رحلك، مطبقة. لا بيع بعقدين ومن باع بعقدين فله أو كسوهما أو يكون الربا، مطبق الحديث. كيف تريد أن ينصرنا الله عز وجل؟ لا بيعنا بيع إسلامي ولا شراءنا شراء إسلامي. وهلأ بتلاقي أكثر الأعراس هي تصوير فيديو، هي أكبر معصية، هي أكبر معصية على الإطلاق، أن تصور النساء في أبهى زينة ويعرض هذا الفيلم في البيوت وتقول هذه زوجة فلان وهذه شيء. كشف العورات وفضح البيوت وإظهار النساء الأجنبيات أمام الأجانب بأبهى زينة، يقول لك نحن مسلمون والحمد لله، يقول لك في صحوة إسلامية. أنا صحوة إسلامية؟ نريد التمسك بأهداب الدين. ما أردت من هذا الدرس الأخير من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون حافزا إلينا جميعا على مراجعة الحسابات. راجع عملك، في مخالفات؟ والله أنا بيع دخان، يقول لك أخي معي رخصة، فكان هيك ضوعها. مدام الدخان بأفضل أحكامه مكروه كراهة تحريمية بأفضل أحكامه، فالذي يبيعه مشكلة كبيرة جدا. ببيع طاولات زهر وبيصلي أول صف، ما بيجوز. لا ينبغي أن تبيع شيئا محرما، لا ينبغي أن تعين على معصية، لا ينبغي أن تروج معصية، لا ينبغي أن تسلم في اسم معصية أبدا. ألم يقل النبي الكريم: لعن الله الخمر وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وعاصرها ومعتصرها، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالذي أتمناه على كل إخوتي

0: طبعا شمائل النبي أمضينا فيها نصف عام تقريبا. آل الأوان أن تكون هذه الشمائل بين أيدينا. اسمحوا لي أعطيكم هذا المثل، يعني إذا الواحد قال بلسانه، قال بلسانه 500 مليون دولار ولا يملك في جيبه ثمن رغيف قبل، ماذا ينفعه هذا اللفظ؟ وما هو الفرق بين أن تلفظ هذا الرقم وبين أن تملكه؟ كم هي المسافة؟ كبيرة جدا، كبيرة جدا جدا، بين أن تلفظ هذا الرقم 500 مليون دولار وبين أن تملكه. كذلك الفرق بين أن تتحدث عن سنة النبي وعن شمائل النبي وعن أخلاق النبي وعن تواضع النبي وعن حكمة النبي وعن رحمة النبي وعن عدل النبي وعن عفة النبي وعن شجاعة النبي، وبين أن تتمثل هذه الأخلاق. فلذلك هذه المعلومات التي تقرأها في كتب السيرة وفي شمائل النبي لا يمكن أن تكون لأخذ العلم، إنما هي من أجل التطبيق. ما في مانع الإنسان ليقرأ هذه الكتب التي بين أيدي الناس عن شمائل النبي مرة ثانية، يراقب نفسه إذا دخل البيت ماذا يقول، إذا خرج من البيت، إذا جلس إلى الطعام، إذا قام عن الطعام، إذا دعا إلى وليمة، إذا دعي إلى ولي، ماذا يفعل، ماذا يقول في مناسبات الحزن، مناسبات الفرح، كيف كان عليه الصلاة والسلام. النبي لما دخل مكة المكرمة فاتحا، ما في قائد في الأرض يفتح بلدة إلا ويصيبه العجب والكبر والغطرسة والتجبر إلا النبي عليه الصلاة والسلام. حينما دخل مكة فاتحا كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله عز وجل. ثم إن أيها الإخوة، لما تطبق سنة النبي اللهم صل عليه تغدو علما في الأرض، تغدو متألقا، تغدو كالكوكب الدري، يلتف الناس حولك، يحبك الناس، لأن الناس يحبون الكمال، وشمائل النبي هي الكمال المطلق. فمهما اقتربت من سنة النبي اقترب الناس منك وأحبك الناس. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان كما يقول المؤرخون خامس الخلفاء الراشدين. مرة جاء رجل إلى أحد ملوك بني أمية وقال له بالحرف التالي، قال له: إن أباك أو إن جدك أقطعني أرضا، وجاء عمر رحمه الله فأخذها مني. فقال هذا الملك: عجبت لك، تذكر الذي أعطاك الأرض ولا تترحم عليه وتترحم على من أخذها منك؟ طبق السنة سيدنا عمر، لأنه نزع الأرض من أصحابها ونزع الأموال المغتصبة من أصحابها وترحموا عليه. هكذا أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لو طبقت هذه السيرة، هذه السيرة أو هذه الشمائل أو هذه السنة، لأصبح بيتك جنة، ولسعدت بأولادك، لأنهم كما قال لك: ربوا أولادكم على حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. يعني أليس من الواجب أن ترعى أولادك وأن تنشئهم على حفظ القرآن الكريم وعلى معرفة أحكام الدين؟ ألا ينبغي أن تلحقهم بمعهد شرعي، مدرسة شرعية، ولو بالصيف دورة شرعية؟ يعني هذا الابن علماني، علماني فيزياء كيمياء رياضيات طب هندسة، بس لا تبغي منه إلا أن يكون شخصية متألقة، دخله وفير ومكانته رفيعة، ولا تعبأ بدينه أبداً. هل بلغ علمك أن بعض الأولاد يقول يوم القيامة: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، ما علمني لأني، ما علمني، ما وجهني، ما رباني، كان همه درست تنجح صليت، ما في سؤال على الصلاة، قرأت القرآن ما في سؤال، كنت معنا بالدرس ما في سؤال، أما بس بده الشهادة وبده تأمين مستقبل في تصور الأب متألق. أيها الإخوة، أمضي بقية الدرس مع بعض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول قاله عليه الصلاة والسلام لابن عباس، قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. تذكرون أيها الإخوة، لما جاء الوحي النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى بيته وقال لخديجة: دثروني دثروني، وكان قد خشي عليه الصلاة والسلام لأنه حديث عهد بالوحي، فذكر بعض مخاوفه للسيدة خديجة. بماذا أجابته خديجة رضي الله عنها؟ شيء يلفت النظر. خديجة حينما قالت له: والله يا عم يا ابن عمي، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. طيب خديجة من أين انطلقت في هذا التصميم؟ ما في قرآن ولا في سنة قبل أن يأتي الوحي، ما جاء الوحي بعده، طيب من أين جاءت؟ سؤال دقيق من الفطرة. طيب هذا الكلام لو طبقناه على أنفسنا، هلأ شاب مؤمن مستقيم عفيف صادق أمين متقن لعمله، بار بوالديه، بار بمن حوله، يعني تصور ما دام الإله بيده كل شيء وليس إلا الله، هل الشاب هذا يخزيه الله في الدنيا؟ يصفى بلا زواج؟ يصفى بلا بيت؟ يصفى فقير ما معه حق أكل؟ مستحيل. أخواننا الكرام، كل أمل ألا نفهم كتاب الله وسنة النبي فهما تاريخيا، افهموها فهما حياتيا، فهم واقعي متجدد. ما دامت السيدة خديجة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عبر لها عن بعض مخاوفه، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، لماذا؟ لأنك تعطي الفقير، تحمل الكل، تقري الضيف، صادق أمين عفيف. فأنت كشاب الآن لك حياة صعبة، ما في أمل بالزواج، أعمال ما في، كسب ما في، يعني الله عز وجل ليس قادرا على أن يرزقك، ليس قادرا على أن يعطيك، مستحيل. أنت عليك أن تكون عفيفا صادقا أمينا ورعا بارا، وعلى الله الباقي. والله قرأت مرة حديث في الجامع الصغير اقشعر منه بدنه: حق الزوج على زوجته، حق الأب على ابنه، حق الابن على أبيه، حق الأخ على أخيه، حق الجار على جاره، حوالي 20 حديث. أما في حديث واحد آخر واحد: حق المسلم على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. شو شاب لا يريد أن يعصي الله أبدا، يريد زوجة فقط، هذا مطلب مشروع جدا، بس ما عنده بيت وما عنده عمل، ما في دخل أبدا، يعني الله بيخزي هذا الشاب. ينبغي أن نفهم ديننا فهما واقعيا لا فهما تاريخيا. قال له احفظ الله يحفظك، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، صليت الفجر في جماعة وانطلقت إلى عملك أنت في رعاية الله وفي حفظه وفي تأييده وفي نصره، أنت في حصانة. لك فلان عضو مجلس الشعب معه حصانة، وكل مؤمن معه حصانة، كل مؤمن صلى الفجر في جماعة معه حصانة، لا من مخلوق بل من الخالق. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. طيب واحد صلى الفجر في جماعة وجلس يقرأ القرآن الكريم حتى طلعت الشمس، بدأ نهاره هكذا، ماذا تنتظرون أن يكون بقية نهاره؟ في مطب؟ لا. في لغم؟ لا. في ورطة؟ لا. في حفظ، في تأييد. لذلك احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. بعدين ربنا عز وجل قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا كنت مع الله تولى الله في عليائه الدفاع عنك، يسخر لك أناس وأنت لا تدري ينطلقون في الدفاع عنك أبلغ مما تقول أنت عن نفسك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت. بالمناسبة أصحاب رسول الله والنبي معهم وهم في الجهاد وقد انتقلوا من معركة إلى معركة، من بدر إلى أحد إلى الخندق، وبذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله، ومع كل هذه الفضائل وهذه العطاءات وهذه التضحيات، حينما قالوا لن يغلب من قلة، حينما أشركوا شركا خفيا تخلى الله عنهم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. معناها إذا كان النبي وأصحابه أدب أصحاب النبي حينما قالوا لن نغلم من قلة وفيهم النبي، فما ظنك أنت إذا جئت بعد 1500 عام وقلت أنا وأنا؟ طبعا الله عز وجل سيتخلى الله عن كل مسلم ادعى لنفسه الفعل. ماذا قال سيدنا عمر؟ قال نحن قوم قد أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الأمة العربية حينما تعتز بغير الله لا تفلح أبدا ولا تنجح ولا تنتصر، أما إذا اعتزت بالله ونصرت دين الله عز وجل أفلحت ونجحت. طيب أشياء دقيقة جدا، الله عز وجل قال إن تنصروا الله ينصركم. الله عز وجل جل جلاله هل هو بحاجة إلى نصرنا؟ لا أبدا. ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية إنك إن نصرت دين الله وسعت رقعة الإسلام وضيقت رقعة غير المنحرفين وقلل المنحرفين، بمجرد أن تنتصر لدين الله عز وجل فالله ينصره. يعني هذه الآية ثم فهم واسع، أنت كل يوم في عندك 50 معركة، يمكن معركة الشراء معركة، تزويج فتياتك معركة، بالمعنى أنه في مطبات، في مخاوف، في أخطاء، في يعني ألغام، في منزلقات أحيانا، في جهل، في احتيال،
1: ممكن تتورط ورطة كبيرة. فإن تنصروا الله ينصركم. في طبعا نصر مطلق، في دراستك، في تجارتك، في عملك مع جيرانك، في اختصاصك، في مكانتك الاجتماعية، بزواجك، بأولادك، بتربية أولادك. إن تنصروا الله ينصركم. إذن يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال: يا عمر، يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور.
0: الحمد لله.
1: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور، ولا تفلح إلا إذا تعلقت بالآخرة، ولا تفلح إلا إذا أدخلت في حساباتك اليومية لقاء الله عز وجل، ولن تفلح إلا إذا نقلت اهتماماتك وطاقاتك الفعالة إلى الآخرة. عد نفسك من أهل القبور. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحب لله وأحب للناس. فقال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. المشكلة الآن أن الناس يزهدون بما عند الله فيغضب الله عليهم، ويطمعون بما في أيدي الناس فيغضب الناس عليهم، باءوا بغضب من الله ومن الناس. الحديث الشريف: اذهب في الدنيا يحبك الله، أو اطمع بما عند الله يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الإنسان يغضب إن سألته، لكن الرحمن يغضب إن لم تسأله. هذه مبادئ أساسية. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني. قال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر، وصل صلاتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه. والله أيها الإخوة، هذه الكلمات المضيئة من النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن تكون منهجا كاملا لحياتك. والله لن تخيب، ولن تضل، ولن تشقى، ولن تخفق، ولن تذل، إذا طبقت هذا التوجيه النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتقل في درس قادم إلى موضوع آخر ينفعنا في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى من وراء القصد، والحمد لله رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
3: فاق النبيين في خلق وفي خلقين

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، هنا معنا نصيحة لأهل القرآن بقلم الدكتور أيمن رشدي سويد. قول: ووالله إني لأحوجكم لها، أسأل الله أن يعينني وإياكم على تطبيقها، والله إني لأستحي من الله في إرسالها لعلمه بحالي، ولكن لتيقني بأنكم خير مني. قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن القرآن من صرفه الله عقوبة له بسبب ذنوبه وإعراضه عن الله. يا إخوتي، من لم يبدأ بحفظ القرآن فليبدأ، ومن أهمل مراجعته فليستدرك، ومن لم يكن له ورد من القرآن فليحرص عليه، ولتصبر فلتصابر، فإن لحفظ القرآن وضبطه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار لذة تنسيك تعب المجاهدة. اهرب من زحمة انشغالك، واختطف دقائق من وقتك، قم من نومك لعلك تلحق بركب الأوابين، وتنعم بلذة العابدين، واسجد واقترب، اجعل لنفسك وردا من القرآن لا تتركه مهما كان، واجعل لك تسبيحات دائمات في كل يوم، سبح واستغفر وهلل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو لنفسك ولوالديك ولمن تحب ومن لا تحب، كونوا سببا في تذكير الكثيرين. من بركة القرآن أن الله يبارك في عقل قارئه وحفظه. فعن عبد الملك بن عمير كان يقال: أن أبقى الناس عقولا قراء القرآن، وفي رواية: أنقى الناس عقولا قراء القرآن. وقال القرطبي: من قرأ القرآن متع بعقله وأن بلغ 100. يا الله، فعلا اللي دائما قرأ القرآن بدله لو صار الواحد عمره 90 وعقله متموه. وأثبتت الدراسات العلمية أن حفظ القرآن وقراءته فيها تقويه للذاكرة، في تقوية للذاكرة. أحبت في الله، أوصى الإمام إبراهيم المقدسي تلميذه عباس بن عبد الدايم رحمه الله: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك أن تطلبه على قدر ما تقرأ. قال ابن الصلاح: ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن، وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس، فقراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس. قال أبو الزناد: كنت أخرج من السحر، من الصبح يعني، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. الله، لما من مرقبات إلا وفيه طبل وزمر. قال شيخ الإسلام: ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى. تعلق بالقرآن تجد البركة. قال الله تعالى في محكم التنزيل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وكان بعض المفسرين يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك، وترزقنا
أن نتلوه ونتدبره على الوجه الذي يرضيك عنا. لا تنشغل عن وردك، فوالله لهو مصدر البركة في يومك إن أخلصت النية لله. وبارك الله فيكم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وآله وصحبه.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 14 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والثالث من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، ارتفاع تكاليف الشحن من الشرق الأوسط يصل إلى جيوب الأستراليين. كامبرا، تماسك الأسرة بين الثقافتين العربية والأسترالية، كيف نحمي البيت من صدام العادات والقوانين. ومن العناوين العالمية، الجنوب السوري، توغلات متزايدة، هل ينجح الكيان الصهيوني في فرض عقيدته الدفاعية على سوريا؟ مشترون النفط السوري يحذرون. توقف خط أنابيب شرق غرب السعودي يهدد إمدادات النفط العالمية. سوريا، كيف تفاعل السوريون مع قرار رفع أسعار الوقود؟ جنوب لبنان، مثلث المرتفعات، هل يسعى الاحتلال لاستعادة خطوط ما قبل عام 2000؟ مضيق باب المندب، يضع الخليج بين فكي كماشة، ما أهمية باب المندب وخطورة التصعيد فيه؟ الاحتلال الصهيوني، غارة صهيونية وقصف مدفعي على جنوب لبنان. فلسطين المحتلة غزة، شاهدان في تل الهوى ومستشفيات القطاع تغرم. العراق،

وسط تشكيك قانوني، ترامب يتمسك بوعد صرف 5000 دولار لكل بالغ أمريكي. ترامب يدعو زيلينسكي. ترامب يدعو زيلينسكي إلى وقف استهداف منشآت الديزل الروسية. فرنسا، الحجاب والطعام والهجرة، معركة الهوية تتصاعد في فرنسا. أوكرانيا، أوكرانيا تعلن عن أول حرب مسيرات بحرية مع روسيا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كيمبرا، يتلقى الأستراليون تحذيرات من أن أسعار الوقود المرتفعة يرجح أن تستمر مع وصول الحرب في الشرق الأوسط مستويات جديدة وخطيرة من التصعيد، ومع عدم ظهور مؤشرات إلى قرب انتهاء الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على إيران واستهداف الجانبين ناقلات النفط وإغراقها في مضيق هرمز. تجاوزت أسعار النفط العالمية 100 دولار أمريكي، أي نحو 139.5 دولار أستراليا للبرميل. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود في المحطات الأسترالية ليصل متوسط سعر البنزين العادي الخالي من الرصاص إلى $2.11 للتر مقارنة $1.55 في تموز يوليو. أما الديزل فارتفعت أسعاره بنحو 50% منذ حزيران يونيو. فيكتوريا، عندما تنتقل الأسرة من الشرق الأوسط إلى أستراليا لا تتغير الحياة من حولها فقط، بل تتغير أيضا القواعد التي تحكم العلاقة داخل الأسرة. فبعض أساليب التربية أو التعامل بين الزوجين التي قد تبدو مألوفة في مجتمعات عربية قد تصطدم في أستراليا بقوانين صارمة، وقد تصل عواقب بعض التصرفات إلى المحاكمة والسجن. فكيف يفهم المهاجر هذه الفوارق، وكيف يحافظ على ثقافته وهويته دون أن يتجاوز القوانين الأسترالية؟ هذه الأسئلة تناقشها ندوة تماسك الأسرة التي ينظمها الاتحاد الأسترالي المصري في ولاية فيكتوريا. في هذا البودكاست يتحدث الطبيب مجدي رمزي نائب رئيس الاتحاد الأسترالي المصري عن أبرز التحديات التي تواجه الأسر المهاجرة وأهمية الحوار والثقة وفهم القوانين في الحفاظ على تماسك الأسرة. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. الجنوب السوري، تتسارع التطورات الميدانية في الجنوب السوري عقب تواغل الجيش الصهيوني بقوة عسكرية مؤلفة من دبابات وناقلات جند في تل أحمر بمحيط قرية عين النورية بريف القنيطر الشمالي بالتوازي مع قصف مدفعي طال ريف دمشق الغربي قرب بلدة بيت جن. وتأتي هذه التحركات الميدانية بالتزامن مع اقتحام رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس لمنطقة جبل الشيخ، وتأكيدهما البقاء الصهيوني لفترة طويلة في المنطقة الأمنية في وقت شدد فيه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارته لدمشق ومحادثته مع نظيره السوري أسعد الشيباني على أن السياسات الصهيونية تشكل العائق الأكبر أمام استقرار سوريا. مشترو النفط السعودي يحذرون. حذر مشترو النفط السعودي وتجاره من أن مخزونات المملكة المخصصة للتصدير قد تنفد خلال أيام إذا لم يستأنف قط أنابيب شرق غرب الرئيسي تشغيله، مما يهدد بفقد ما يصل إلى 4% من إمدادات النفط العالمي. وأجبرت هجمات بطائرات مسيرة السعودية على إغلاق خط الأنابيب الضخم يوم الجمعة، في حين لم تقدم الرياض حتى الآن تفاصيل كاملة عن حجم الأضرار أو المدة المتوقعة لتوقفه. وقالت ثلاث مصادر مطلعة لرويترز إن مخزونات النفط في ينبوع تكفي حاليا للحفاظ على الصادرات لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام فقط. سوريا، شهد الشارع السوري حالة من الجدل والغضب انتقلت سريعا إلى منصات التواصل الاجتماعي عقب إعلان وزارة الطاقة السورية رفع أسعار المشتقات النفطية في البلاد بنسب تتراوح بين 25 و40%، مراجعة القرار إلى ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات العالميا بالتزامن مع أعمال الصيانة في مصفات بانياس. وفي حين أكدت الحكومة أن تعديل الأسعار مؤقت ومرتبط بظروف استثنائية، حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات القرار على تراجع الإنتاج وتفاقم الضغوط المعيشية على ميالين المواطنين. جنوب لبنان، تتجه الأنظار في جنوب لبنان نحو مرتفعات إقليم التفاح مع تصاعد الاستهدافات الصهيونية وتحول المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني إلى محط اهتمام ميداني بارز أعقب التطورات الأخيرة في مرتفعات علي الطاهر. وتأتي هذه التحركات وسط تساؤلات عن احتمال تمدد جيش الاحتلال الصهيوني نحو أعالي المرتفعات للسيطرة على المثلث الاستراتيجي كفرحونة، إقليم التفاح ومشغرة، وما إذا كان ذلك يمهد لتوسيع نطاق السيطرة، لا سيما بعد تأكيد وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس استعداده لمواصلة الحملة العسكرية ضد حزب الله

0: ومواقع أخرى. مضيق باب المندب. تحول مضيق باب المندب إلى نقطة اختناق جديدة في شرايين التجارة البحرية العالمية بعدما كان خلال الأشهر الماضية ممراً آمناً نسبياً لحركة سفن التجارة وصادرات النفط بين الشرق الأوسط والأسواق العالمية في ظل تصاعد التوتر العسكري على السواحل اليمنية المطلة على البحر الأحمر والمضيق. وأوضحت سلام خضر في تقرير أعدته للجزيرة أن باب المندب يربط البحر الأحمر والبحر المتوسط شمالاً بالبحار المفتوحة جنوباً ويتيح حركة الملاحة عبر ممر يبلغ طوله الجغرافي نحو 31 ميلاً في حين يصل عرضه عند أضيق نقطة إلى نحو 16 ميلاً ويبلغ متوسط عمقه قرابة 188 متراً. الاحتلال الصهيوني. شن الاحتلال الصهيوني أمس غارات جوية ونفذ قصفاً مدفعياً على عدد من بلدات جنوب لبنان. وقالت مراسلة الجزيرة إن الاحتلال الصهيوني شن غارتين على بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان. من ناحية أخرى أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طيران الحرب الصهيوني جدد غاراته الجوية على لبنان مستهدفا النبطية الفوق بغارة هي الثانية خلال أقل من ربع ساعة، كما أتبعها بثلاث غارات متتالية على بلدة كفر تنبنيت بحسب الوكالة. فلسطين المحتلة غزة. استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح أمس في قصف قوات الاحتلال الصهيوني مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة في وقت أوشكت فيه مولدات مستشفيات غزة على توقف بسبب نقص الزيوت مما يهدد الأقسام المنقذة للحياة في تلك المستشفيات. وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن حصيلة ضحايا القصف الصهيوني لتل الهوى أمس بلغت شهيدين و13 مصابا. وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه نقلت عددا من المصابين إلى المستشفيات بينهم حالات خطيرة. العراق. قررت السلطات العراقية استئناف حركة المسافرين والتجارة عبر ثلاث منافذ حدودية مع إيران بعد إغلاقها ضمن إجراءات أمنية أعقبتها جمات بمسيرات على خط أنابيب نفط سعودي. قالت الرياض إنها انطلقت من العراق ويقع منفذ الشلمجة في محافظة البصرة جنوب العراق والشيب في محافظة ميسان جنوب شرق، أما مندلي فيوجد في محافظة ديالى شرق. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني. واصلت قوات الاحتلال الصهيوني توسيع نطاق تحركاته العسكرية عبر توغلات جديدة في عدة مناطق جنوب سوريا وشملت محافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا. وأفاد مراسل سوريا الآن صباح أمس بأن قوات الاحتلال الصهيوني نصبت حاجزا عسكريا عند مفرق قرية عين النورية بريف القنيطرة الشمالي، وجاء ذلك عقب توغل رتل عسكري ليلة أمس ضم 6 دبابات ومدرعات في نقطة تل أحمر بمحيط القرية. الكيان الصهيوني. اقتحم نحو 480 مستوطنا الأحد المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة لحماية السنة العبرية، في حين شنت قوات الاحتلال حملات اقتحام واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأشارت محافظة القدس إلى أن اقتحامات الأقصى جاءت مترافقة إجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد الأقصى وأبوابه. مصر والهند. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين مع التركيز على اتخاذ خطوات لرفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار مقابل نحو 4 مليارات و200 مليون دولار خلال 2025. وجاءت المباحثات بين السيسي ومودي في العاصمة الهندية نيودلهي عقب انتهاء القمة 18 لمجموعة بريكس، حيث ناقش الجانبان البناء على الشراكة الاستراتيجية التي أعلنت بين مصر والهند في 2023 وفق بيان الرئاسة المصرية. مضيق باب المندب. يعد مضيق باب المندب من أبرز الممرات الجغرافية في سلاسل الإمداد العالمية لربطه البحرين الأحمر والمتوسط شمالا بالبحار المفتوحة جنوبا. كيف حول الحوثيون الشريان الحيوي إلى نقطة اختناق؟ انضم مضيق باب المندب إلى مضيق كرمز كإحدى نقاط الاختناق المؤثرة في حركة النقل البحري بالمنطقة، وتسببت التهديدات في ارتفاع تكلفة الشحن وأقساط التأمين البحري مما أجبر بعض السفن على اتخاذ مسارات بديلة أطول وأكثر تكلفة. الولايات المتحدة الأمريكية. دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعهده بمنح كل بالغ أمريكي دفعة نقدية بقيمة 5000 دولار، مؤكدا أن الولايات المتحدة قادرة على تحمل كلفة البرنامج إذا احتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على الكونغرس عقب انتخابات التجديد النصفي. وقال ترامب للصحفيين في دومبيج بأيرلندا إن توفير هذه المدفوعات أمر سهل إذا فاز الجمهوريون، مضيفا أن البلاد تجني مبالغ هائلة من الأموال وأن تريليونات الدولار تتدفق إلى الاقتصاد الأمريكي. ترامب يدعو زيلينسكي. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى وقف الهجمات على منشآت وقود الديزل الروسية، قائلا إن هذه الهجمات تتسبب في نقص إمداداته، وجاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين على هامش بطولة أيرلندا المفتوحة، حيث قال ترامب إنه يتعين على السيد زيلينسكي أن يفعل شيئا واحدا، عليه أن يتوقف عن تدمير منشآت وقود الديزل في روسيا. فرنسا. تتحول قضايا الحجاب والطعام والهجرة في فرنسا بصورة متزايدة إلى ساحات للصراع حول الهوية الوطنية، خصوصا مع تصاعد خطاب اليمين المتطرف. وتكشف مواد منشورة في صفحتي لوموند ولوكروا إلى جانب موقف رئيس المسجد الكبير في باريس أن الجدل لم يعد متعلقا بالهجرة وحدها، بل أصبح يمز مظاهرة الحياة اليومية مثل لباس المرأة وما يوضع على مائدة الفرنسيين. في ملف الحجاب جاء اقتراح التجمع الوطني بمنع ارتداء الحجاب في الفضاء العام ليضع العلمانية الفرنسية في قلب المواجهة. وفي مقال رأي نشرته لوموند يعارض شمس الدين حفيظ رئيس المسجد الكبير في باريس هذا التوجه، مؤكدا أن المسلمين في فرنسا مواطنون في الجمهورية وليسوا ضيوفا عليها. الخبر الأخير في هذه النشرة من أوكرانيا. أعلنت البحرية الأوكرانية عن إغراق زورق مسير روسي باستخدام مسيرة بحرية، في حين قالت كييف إنه أول اشتباك بالمسيرات البحرية بين البلدين اللذين يخوضان حربا منذ أكثر من 4 أعوام ونصف. وقالت البحرية الأوكرانية السبت إن الاستطلاع رصد سفينة روسية مسيرة في منطقة غير محددة من البحر الأسود. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على ما سمعكم عناوين النشرة. كامبرا، ارتفاع تكاليف الشحن من الشرق الأوسط يصل إلى جيوب الأستراليين. فيكتوريا، تماسك الأسرة بين الثقافتين العربية والأسترالية، كيف نحمي البيت من صدام العادات والقوانين؟ ومن العناوين العالمية، الجنوب السوري، توغلات متزايدة، هل ينجح الكيان الصهيوني في فرض عقيدته الدفاعية على سوريا؟ مشتري النفط السعودي يحذرون. توقف خط أنابيب شرق غرب السعودي يهدد إمدادات النفط العالمية. سوريا، كيف تفاعل السوريون مع قرار رفع أسعار الوقود؟ جنوب لبنان، مثلث المرتفعات، هل يسعى الاحتلال لاستعادة خطوط ما قبل عام 2000؟ مضيق باب المندب، يضع الخليج بين فكي كماشة، ما أهمية باب المندب وخطورة التصعيد فيه؟ الاحتلال الصهيوني، غارات صهيونية وقصف مدفعي على جنوب لبنان. فلسطين المحتلة غزة، شهيدان في تل الهوى، مستشفيات القطاع تغرق في الظلام. العراق، بعد إغلاق أمني العراق يعيد فتح 3 منافذ حدودية مع إيران. الكيان الصهيوني، توغلات صهيونية متزامنة في ريف دمشق والقنيطرة ودرعا. الكيان الصهيوني، اقتحامات واسعة للأقصى والضفة والاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بينهم طفلان. مصر والهند، مصر والهند تستهدفان رفع تبادلهما التجاري إلى 12 مليار دولار. مضيق باب المندب، باب المندب كيف يؤثر في حركة سلاسل الإمداد العالمية؟ الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تشكيك قانوني ترامب يتمسك بوعد صرف 5000 دولار لكل بالغ أمريكي. ترامب يدعو زيلينسكي، ترامب يدعو زيلينسكي إلى وقف استهداف منشآت الديزل الروسية. فرنسا، الحجاب والطعام والهجرة، معركة الهوية تتصاعد في فرنسا. أوكرانيا، أوكرانيا تعلن عن أول حرب مسيرات بحرية مع روسيا. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الثلاثاء، غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 26 درجة أدناها 12 درجة. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما

0: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إن الحديث ولله الحمد ما زال موصولًا مع درس الأسبوع الماضي حول سورة الأنعام، وكنا قد استفتحنا تفسيرها في الدرس الماضي، وذكرنا أن من المقدمات المهمة في تفسيرها أن هذه السورة سورة مكية، وأن أكثر أهل العلم يقول إنها نزلت جملة واحدة كما روي ذلك عن ابن عباس، وأنه نزل معها 70,000 ملك يشيعها. وقلنا إن هذه السورة حجة في أو أصل في حجة إثبات الحجة على المشركين، وأنها اعتمدت على أسلوبين هما أسلوب التقرير وأسلوب التلقين، وبينا هذا في موطنه. واليوم بعون الله تعالى نتخذ وقفات مع آيات من هذه السورة المباركة، سائلين الله جل وعلا فيها التوفيق والسداد. قال الله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قلنا مرارا إن التفسير الحقيقي ليس بيانا للمفردات والمعاني، فهذا أمر متيسر، لكن التفسير الحقيقي أن تفهم المراد من كتاب الله في سياقه العام، وأن تفقه الآية من السورة والسورة من القرآن زمانا ومكانا ومناسبة، حتى تتضح لك ما المقصود من كلام الرب تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث عانده الكفار من قريش، فتارة يطالبونه بحجج منها أنه يقسم الأرزاق بينهم وهذا لا يقدر عليه إلا الله، وتارة يسألونه عن أرة يعيبون عليه أنه يمشي في الأسواق ويأكل الطعام والشراب وأن هذا ليس من شأن الرسل، وتارة وهو الشق الثاني من الحجج، تارة يقولون له: إنك بدينك هذا إنما تريد أن تدعي الألوهية. هذان الضربان هم اللذان يجمعان نقمة كفار قريش على رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه الآية التي أنزلها الله من باب أسلوب التلقين رد على مزاعم أولئك الكفار. قل أي يا محمد لا أقول لكم أي يا كفار قريش عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يبين للناس أنما غاية المراد من دعوته أنه بشر يبلغ رسالة ربه، ولا يملك قدرة على التغيير جبرية، لست عليهم بمسيطر، ويخبرهم أن خزائن الله لا يملكها ولا يدعي أصلا أنه يملكها. لماذا؟ لأن ملك خزائن الله أمر من خصائص الرب وحده جل وعلا، وهذا مقام الألوهية، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له من مقام الألوهية شيء، فلا يمكن له أن يقسم الأرزاق ولا الرحمة ولا الخيرات ولا العطاءات بين الناس، لأن هذا من خصائص الرب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعي يوما أنه إله. ولا أعلم الغيب، كما يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بأمر ربه كفار قريش أنه لا يعلم الغيب، والغيب قلنا مرارا ضده الشهادة، فيخبر صلوات الله وسلامه عليه أن ربه يأمره أن يبلغ الناس أنه لا يعلم الغيب، فإذا بان ضعف الرسول في علم الغيب بالضد يظهر ماذا؟ كمال الله في العلم. إذا بان ضعف الرسول في علم الغيب يظهر ماذا؟ كمال الله في العلم. وهذا أمر هو المقصود من السورة كلها، أن يظهر الله للناس ضعفهم وعجزهم حتى يظهر لهم بباب أولى كمال خالقهم وعظمته جل وعلا، وأنه منزه من كل عيب ونقص. ولذلك قال الله لما ذكر خلق السماوات والأرض قال: وما مسنا من لغوب، أي لم يمسه جل وعلا إعياء، لأن ذاته غير ذات المخلوقين، فصفاته بأمر اللازم غير صفات المخلوقين. ولا أعلم الغيب، وهذا الأمر الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم وقع حالا ومعنى عليه، وعلى الملائكة وعلى الأنبياء والرسل من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الملائكة بين يدي ربها، لما علم الله آدم الأسماء قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وخليل الله إبراهيم وهو أبو الأنبياء وثاني الرسل من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يأتيه الملائكة في صورة ضيوف، فيذهب عجلا إلى بيته فيأخذ العجل ويذبحه ويشويه ويقدمه، كل هذا وهو لا يعلم أن الضيوف ملائكة لا يأكلون الطعام، فلو كان يعلم لما فعل هذا كله وتعنى لهم. لكن حتى يبين الله لك وأنت تقرأ كتابه ضعف المخلوقين أيا كانوا وعظمة الرب جل جلاله وحده. ونبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام كان ابنه يوسف في أرض مصر عزيزا على كرسي الوزارة، يأمر وينهى ويأتيه الناس من كل مكان، ويعقوب في أرض كنعان في العراق في بادية الشام والعراق قد ابيضت عيناه من الحزن على فقد ولده، وهو نبي يوحى إليه، ومع ذلك كان عليه السلام يجهل أن ابنه في مقام عزيز ومكان رفيع، ولو كان يعلم لما دمعت عيناه ولا اغتبط فرحا، لكنه شيء من الغيب الذي أخفاه الله جل وعلا عن هذا النبي الكريم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وحوله من يكيد له الكيد ويحيق به الدوائر، ربه يقول له ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وسليمان يعطى الملك والريح ومعه الجن والشياطين تأتمر بأمره وتذعن لخبره وتنفذ ما يطلب وتفعل ما يأمرها به، ومع ذلك رغم هؤلاء الجند كلهم من نبصرهم ومن لا يبصرهم الناس يخفى عليه أن بلقيس كانت تعبد الشمس، ثم يأتي طائر عجمي لا ينطق ليقول له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا ما جرى على أنبياء الله ورسله، وأخذنا منهم بعضا أمثلة وما يقال عنا من باب أولى وأكثر، وهذا يدل على أن علم الغيب أمر اختص الله جل وعلا به وحده، وسيأتي الحديث عن مفاتيحه بعد قليل. ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، تستنكرون علي أن أمشي في الأسواق وأن آكل الطعام والشراب، وهذا لا يكون إلا للملائكة، وأنا أي محمد لم أقل يوما من الدهر إني ملك ولا أقول إني ملك، إذن من أنت إن أتبع إلا ما يوحى إلي؟ فهو صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء يأمره بكذا بالنذارة والبشارة فيفعل ما أمره الله جل وعلا به. قال الله تعالى عنه إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ثم بعد بيان هذا كله أنني أنا رسول وأدعو إلى رب بيدي خزائن كل شيء ويعلم الغيب والشهادة يستحق العبادة، فالأمر واضح جلي بين، قال بعدها قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ وهذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، لأن هل أداة استفهام بمعنى لا يستوي الأعمى والبصير، والمقصود بالأعمى والبصير هنا الضال والمهتدي، العالم والجاهل، الموحد والمشرك، كلها يمكن أن تدخل في تفسير قول الله جل وعلا قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وقول الله جل وعلا أفلا تتفكرون دلالة على أن العقول مخاطبة بشرع الله تبارك وتعالى. لكن خذ قاعدة عندما تجادل إنسانا في قضايا العقل هل له دخل في الشريعة وليس له دخل، هذه مسألة تتكرر كثيرا بين طلبة العلم، لكن فصل الخطاب فيها أن تعلم أن العقل مكتشف للدليل وليس منشئ له، وأذكر أننا قلناها في الدرس الأول، العقل مكتشف للدليل وليس منشئ له، فالدليل يضعه الله في كتابه أو على لسان رسوله، وإنما أصحاب العقول يكتشفون تلك الأدلة ويتوصلون إليها بعد أن وضعها الله لهم في كتابه أو على لسان رسوله أو كانت آية من الآيات العامة المنثورة في الخلق. هذه الآية الأولى التي نريد أن نقف عندها. الآية الثانية آيات مسترسلات، ست آيات بعضها بعض بعض. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله الله مولاهم الحق لا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. هذه الآيات التي تبع بعضها لبعض هي التي سنقف عندها الوقفة الثانية إلى آخر الدرس، نبدأ بالأولى. وعنده مفاتح الغيب، هذا أسلوب حصر مر معنا كثيرا، وقلنا إن من أساليب الحصر في اللغة تقديم ما حقه التأخير، وأصل الآية مفاتح الغيب عنده، فقدم الله الخبر على المبتدأ ليصبح المقام مقام حصر، فيصبح المعنى وعنده مفاتح الغيب أي ليست لأحد غيره مفاتح الغيب، ليست عند أحد غيره مفاتح الغيب. لكن لو قال ومفاتح الغيب عنده يحتمل المعنى مفاتح الغيب عنده وعند غيره، لكنه قال وعنده مفاتح الغيب جعل الأمر محصورا لأنه قدم الخبر على المبتدأ، وقلنا تقديم ما حقه التأخير أسلوب من أساليب الحصر في بلاغة العرب. وعنده وعند الله، مفاتح الغيب مفاتح جمع مفتاح، وهي عند النحويين اسم ممنوع من الصرف لأنه على وزن مفاعل، لكن الذي يعنينا هنا أن مفاتح الغيب والقرآن يفسر بعضه بعضا خمسة، وقد مرت معنا في خطب ودروس عدة، لذلك سنعيدها إجمالا لا على وجه التفصيل. يقول الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، النفي مع الاستثناء كذلك أسلوب من أساليب الحصر، لا يعلمها إلا هو. ثم لم يذكر الله في هذه الآية ما هي مفاتح الغيب، لكن السنة فسرت القرآن، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، خاتمة سورة لقمان. نقول إن مفاتح الغيب أمر لا يعلمه إلا الله لا يعطى لأحد، أما الغيب الباقي يمكن أن يطلع الله جل وعلا عليه بعض عباده، قال الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فقد يطلع الله بعض عباده على بعض غيبه، لكن مفاتح الغيب أمر اختص الله جل وعلا به وحده لا يطلع عليه أحدا كائنا من كان إلا وقت المراد من الغيب نفسه. فقلنا بناء على آية لقمان أصبح أعظم الغيبيات علم الساعة، وهي أعظم الغيبيات بدلالة القرآن والسنة، فجبرائيل سيد الملائكة يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، أي علمي وعلمك فيها سواء، والله يقول لا يجليها لوقتها إلا هو، بل إن إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور لتقوم الساعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه قد أحنى جبهته وأصغى أذنه والتقم القرن ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فإذا الذي ينفخ سينفخ، إسرافيل لا يعلم متى ينفخ من باب أولى لا يعلم الناس. فالساعة يا أخي أعظم الغيبيات، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، إنزال المطر تحديد وقته لا يعلمه إلا الله، أما ما تراه من إرهاصات هذه مقدمات تصيب وتخطئ عوارض، غالب الظن أنه يقع غالب الظن أنه لا يقع، لكن لا يجزم بهذا أحد. وقد نقل القرطبي رحمه الله عن بعض علماء المسلمين أن من جزم بنزول الغيث قال غدا مطر يكفر، لأنه قال خالف صريح القرآن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. قلنا مرارا إن ما هنا موصولة تدل على العموم، تدل على العموم أي يعلم ما في الأرحام، إن كان ما في الرحم سقطا سينزل أو سيتم خلقه يعلم الله جل وعلا، إن كان شقيا أو سعيدا يعلم الرب تبارك وتعالى، إن كان سيعمر أو لا يعمر، أمور شتى تتعلق به، إن كان ذكرا أو أنثى، إن كان كاملا أو خديجة، غير ذلك مما يتعلق به لا يعلمه إلا الرب تبارك وتعالى. ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ونقول إنه فرق ما بين جدول العمل وبين ما تحصل عليه من العمل، فإن المعلم يعلم جدول حصصه قبل العام، وكذلك كثير من الناس ممن لهم أمور مرتبة وجداول أعمال، لكن هل يحصل هذا العمل هو الذي يسمى في اللغة كسبا، وهذا لا يعلمه إلا الرب تبارك وتعالى، فقد يحول الله بين المرء وبين ما يريد قبل أن يقع الأمر بلحظات. ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وفي المسند أن من أراد الله أن يقبض روحه في أرض جعل له حاجة إليها، ومن جهل المكان من باب أولى أن يجهل الزمان. والمقصود من هذا كله إجمالا، لأنه قد مر معنا كثيرا، أن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الرب تبارك وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه يا أخي من أعظم آيات الربوبية في القرآن، يخبر الله جل وعلا فيها عن سعة علمه وعظيم إحاطته بخلقه، وأن ما تراه العيون وما لا تراه مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وورق الأشجار على كثرته واتساعه وعظيم عدده لا يعلمه إلا الرب تبارك وتعالى. وهي على اتساعها أينما كانت وأينما غابت عن عيوننا، الغيب والمجهول، غياهب البحار ومفاوز البر، كل ذلك ما يقع فيه وما يكون في ليل أو في نهار، في أي زمان أو في أي مكان، الله جل وعلا مطلع عليه، قد علمه وكتبه وأراده وشاء. قال الله تعالى: ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة ثم تسقط ثم تتناقلها الرياح ميمنة وميسرة شمألة وجنوبا ثم تذوب ثم تهوي، كل ذلك يعلمه الله جل وعلا، لا يخفى عليه من خلقه خافي أينما كانت. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. والإنسان ستره الظلام أو كان في الضوء فالله جل وعلا مطلع عليه. علم الناس ما فعل أو لم يفعل، الله جل وعلا مطلع عليه. أسر في نفسه أما أعلن، الله جل وعلا يعلم ذلك كله. فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية، ولا تخفى عليه من خلقه خافية. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة أي ولا حبة تسقط في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس. وقوله جل وعلا ولا رطب ولا يابس أسلوب قرآني يسمى عطف عام على خاص، يسمى عطف عام على خاص، لأن كل ما سلف لا يخلو من كونه إما رطب إما يابس، إما حي وإما ميت، وهذا معنى رطب أو يابس. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، كل ذلك إلا في كتاب مبين، أي في اللوح المحفوظ. فإن الله أول ما خلق القلم فقال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف. وأنت تسعى وراء رزق سيأتي إليك، أو تطلب شيئا لن يأتيك أبدا. فالعاقل من أحسن صلته مع ربه جل وعلا، وأهل الفضل والعلم يقولون من خسر مع الله جل وعلا ماذا ربح، ومن ربح مع الله تبارك وتعالى ماذا خسر. فمن ربح مع الله لم يخسر شيئا، ومن خسر مع الله لم يربح شيئا ولو أتيت له الدنيا بحذافيرها، إلا في كتاب مبين. ثم قال جل شأنه: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. نسب الله جل وعلا هنا الوفاة إلى ذاته العلية، رغم أنه نسبها كما سيأتي إلى الملائكة في آيات أخرى، لكن يقال إن نسبة الأمر إلى الله نسبة حقيقة، ونسبة الأمر إلى غير الله نسبة تكليف، أي كلف الله أحدا أن يقوم بها كما كلف الملائكة. وقول الرب وهو الذي يتوفاكم بالليل المقصود به المنام، وليس المقصود به الوفاة الحقيقية. وقد قلنا في درس سبق أظنه في آخر سورة المائدة إن الوفاة في القرآن تأتي على ثلاثة معاني، تأتي بمعنى الموت، وقلنا منها قول الله تعالى ثم توفته رسلنا، وتأتي بمعنى النوم مثل هذه الآية وهو الذي يتوفاكم بالليل، وقول الله تعالى في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها، وتأتي بمعنى الرفع، وقلنا إن الله قال لعيسى إني متوفيك أي ورافعك إلي. والمقصود من هذا كله أن الوفاة هنا بمعنى النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سمى النوم موتة صغرى، وصفوة القول أن يقال إن للروح علاقة مع الجسد تختلف من حال إلى حال، علاقة قبل أن يوجد الجسد يوم كانت أرواحنا في ظهر أبينا آدم، وعلاقة بعد أن نفخ فينا الروح يوم كنا أجنة في بطون أمهاتنا، وعلاقة شبه كمال وهي علاقة الروح بالجسد في حال اليقظة، وعلاقة أقل من هذا وهي علاقة الروح بالجسد في حال النوم، وعلاقة لا نعلم كنهها وهي علاقة الروح بالجسد في حياة البرزخ، فإن الإنسان ينعم ويعذب في حياة البرزخ، وعلاقة وهي علاقة الكمال والتمام تكون بعد البعث والنشور لأنه لا موت بعدها. نجم عن هذا كم علاقة؟ 7 علاقات. قلنا علاقة في عالم الأرواح، وعلاقة في عالم الأجنة، وعلاقة في عالم اليقظة، وعلاقة في عالم النوم، وعلاقة في عالم البرزخ، والسادسة علاقة بعد البعث والنشور. هذه العلاقة علاقة الروح مع البدن حال النوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم تعود الروح ولم تكن قد أخذت بالكلية، أما الكيفية فمسألة لا يعلمها إلا الله. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. جرت سنة الله في خلقه أن النهار للمعاش، فلما كان الإنسان في النهار يعمل ويكد من أجل عيشه، يكد بماذا؟ يكد بجوارحه. لذلك قال الله ويعلم ما جرحتم بالنهار، أعيد، يكد الإنسان في النهار من أجل عيشه، يكد بماذا؟ بجوارحه. فلما كان يكد الإنسان بالجارحة جعل الله جل وعلا أخذ منها الفعل فجعله ملتبسا بالمعاش بالنهار، فقال ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم، فعبر عن الآلة عن ما تتسبب به الآلة، فلا يتسبب بالرزق الجارحة، فعبر عنها الله لأنها تؤدي نفس الغرض. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يبعثكم أي يوقظكم من منامكم فيه أي في النهار. لماذا؟ ليقضى أجل مسمى، وهذا باعتبار الأفراد لا باعتبار الجماعات، بمعنى أن كل فرد له أجل مسمى كتبه الله جل وعلا عليه، ثم ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهذه مرت معنا كثيرا. ثم قال جل ذكره وهو القاهر فوق عباده. بما أنه قاهر، وقلنا إن السورة حجة في إثبات التوحيد الربوبية والألوهية، بما أنه جل وعلا قاهر مالك لجميع الخلق فإنه يفعل في خلقه ما يشاء، فكما أنه تبارك وتعالى خلقهم ورزقهم وجعل لهم طريقا موصلا إليه وقال تركبن طبقا عن طبق، أي أن الخلق أطوار منذ أن كانوا في ظهر أبيهم ثم في بطون أمهاتهم حتى وصلوا ثم أصبحوا ينامون بالليل ثم يبعثون بالنهار، وانظر تسلسل الآيات، بقي المرد إلى الله، فقال الله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده. فلما كان قاهرا مالكا ملكا حقيقيا متصرفا قال وهو القاهر فوق عباده حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هذه إذا في اللغة تأتي على 3 معاني، تأتي على 3 معاني. تأتي قبل التلبس بالفعل، تقول إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ، أي قبل أن تقوم إلى الصلاة ماذا تفعل؟ تتوضأ. إذا وقفت بين يدي الله فكبر، هذا حال التلبس بالفعل. إذا صليت فاقرأ القرآن، أي بعد دخولك في الصلاة. هنا حتى إذا جاء أحدكم الموت، أي حتى إذا قرب الموت وجاءت علاماته ودنت ساعته وحال الأجل، ما الذي يحصل؟ قال الله توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الرسل هنا هم من؟ الملائكة. وينبغي أن تعلم أن قرب الله من خلقه من عباده على طريقين، قرب بذاته وقرب بملائكته. فالقرب بالملائكة هذا واحد منها، وقد فسره الله جل وعلا في سورة الواقعة، قال سبحانه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وليس قرب الله بذاته، إنما قرب الله بماذا؟ بملائكته. حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا. الأصل أن الموكل بقبض الأرواح ملك، لكن هذا الملك له أعوان، ومفهوم الآية لا يخلو من أحد أمرين، وبهما قال العلماء: إما أن تكون الملائكة هي التي تخرج الروح حتى إذا دنت من الحلقوم تركتها لملك الموت فهو الذي يقبضها، والله يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. واضح الجمع بين هذه الآية وبين آية السجدة. الله يقول في هذه الآية آية الأنعام حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا، وقال في الواقعة قل يتوفاكم ملك الموت. نقول قال بعض العلماء إن الملائكة تقبض الروح تستلها من الجسم كله استلالا يختلف من روح المؤمن إلى روح الكافر، وليس هذا موضع بيانه. فإذا دنت الروح من الحلقوم قام ملك الموت بالنزع الكلي أو الآخر، هذا قول. وقول آخر إن ملك الموت هو الذي ينزع الروح، وقد جعل الله له العالم كالمأدبة بين يدي من يريد أن يأكل يأخذ منها كيفما يشاء، فإذا كثر عليه في يوم قبض الأرواح مجرد أن يناديها تأتي، وكل ذلك بأمر الله، وسواء صح هذا أو لم يصح العقل لا يرده والشرع لا ينافيه. والمقصود هذا أمر. الأمر الثاني أن يكون ملك الموت هو الذي يقبض الروح وحده، وليس لأحد غيره من الملائكة يعينه في قبض الروح، ثم إذا قبضها لا تلبث في يده حتى يعطيها ملائكة آخرين، فإن كانت روحا مؤمنة أعطاها لملائكة الرحمة جعل الله جل وعلا أرواحنا وأرواحكم كذلك، وإن كانت روحا كافرة أعطاها ملائكة العذاب. وهذا الرأي الثاني هو الذي تميل النفس إليه والله أعلم، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون أي لا يضيعون في قبض الأرواح، وإنما لا يتقدمون قبل الأجل ولا يتأخرون بعد الأجل، فحيثما أمرهم الله زمانا ومكانا يكون عليهم السلام، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وثم حرف عطف لكنه يفيد التراخي، التعقيب والتراخي في فترة زمنية ما بين قبض الروح وأن ترجع إلى الله ليحكم بينهم، هي الذي يسمى حياة البرزخ. ثم توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا أي الخلق إلى الله مولاهم الحق بكسر القاف لأنها صفة للفظ الجلالة، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. تبقى مسألة لغوية هنا، الله هنا يتكلم عن جميع الأرواح مؤمنها وكافرها، فكل الأرواح مردها إلى الله، وقال الله في نعت ذاته العلية هنا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، مع أنه قال في سورة محمد ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فكيف يستقيم الجمع بين أن الله يقول في كتابه وأن الكافرين لا مولى لهم ثم يقول في آية عامة ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق؟ والجواب عن هذا أن يقال إن كلمة مولى لفظ مشترك لعدة معان، كلمة مولى لفظ مشترك لعدة معاني، يأتي بمعنى المعتق ويأتي بمعنى المعتق، فيقال للسيد الذي أعتق مولى، ويقال للعبد الذي أعتق مولى، هذا أحد معانيها، ويقال مولى بمعنى مالك الملك وهو المراد بالآية هنا. فقول الله جل وعلا ثم ردوا إلى الله مولاهم أي مالكهم، وأما قول الله في سورة محمد ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أي ناصرهم، وقول الله وأن الكافرين لا مولى لهم أي لا ناصر لهم، وإلا الكفار والمؤمنون ملك لمن؟ ملك لله، واضح؟ فمعنى مولى في سورة محمد معناها ناصر، ومعنى مولى في سورة الأنعام معناها مالك الملك، والله مالك ملك أهل الكفر وأهل الإيمان. أما أن الله ناصر لأهل الإيمان بلا شك، وليس الله بنصير لأهل الكفر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، أي من كنت ناصره وحاميه فعلي ناصره وحاميه، هذا معنى مولى في هذا الحديث الشريف. قلنا يتحرر من هذا أن معنى مولى لفظ مشترك لعدة معان، وهي في سورة الأنعام بمعنى مالك الملك، ولا شك أن الله كما بينا مالك للعباد كلهم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقول الله ألا له الحكم فيه إشارة خفية إلى أنه ليس لأحد أمر لازم على الله، ليس لأحد أمر لازم على الله، وإنما الله يحكم بما شاء، يدخل من يشاء برحمته ويعذب من يشاء بعدله، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الله جل وعلا ليست ذاته كذات المخلوقين، فلا يقاس ما في أذهاننا من الحساب على ما نعلمه من محاسبة المخلوقين بعضهم لبعض، فالله جل وعلا كما أن خلقه خلقهم تبارك وتعالى خلقا واحدا قادر خلقهم جملة، وقادر على أن يميتهم جملة، وقادر على أن يبعثهم جملة، كذلك قادر سبحانه وتعالى على أن يحاسب، فهو جل وعلا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم قال الله جل وعلا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ما زال السياق في أن القضية سورة مكية، والمقصود منها في المقام الأول إثبات توحيد الألوهية، لكن إثبات توحيد الألوهية لا يقوم إلا إذا ثبت توحيد الربوبية. وقلنا إن هذا أسلوبان، أسلوب تقرير وأسلوب تلقين. بيان ذلك أن الله جل وعلا يخاطب هؤلاء أهل الإشراك الذين يشركون مع الله، يخاطبهم بأرض الواقع ويقول لهم جل وعلا إنكم تسافرون في البر يصيبكم من المشاق والمصائب ما يجعلكم وأنتم مشركون في حال الرخاء يجعلكم توحدون الله ولا تسألون معه غيره، كما قال الله جل وعلا سور أنهم يلجؤون إلى ربهم وحده دون سواه، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. والله تبارك وتعالى يبتلي عباده كائنا من كانوا، ويدلل جل وعلا في خلقه المنثور وكتابه المسطور في الأرض على أنه الرب الأوحد والمالك الذي لا يقدر على النفع ولا على الضر إلا هو، لا يكشف بلوى ولا يدفع ضرا إلا هو، ولا يعطي عطاء ولا يمنح رحمة إلا هو. قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر، وليس المقصود عين الظلمة، وإنما المقصود ما في البر والبحر من مشاق ومن مفاوس ومن أمور تصيب الرجل والمرأة والجماعة والفرد على السواء. أصابتهم الأمر وتيقنوا بالهلاك وعظم عليهم الأمر واشتد عليهم الكرب، علموا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فلجوا إلى الله جل وعلا مخلصين يتضرعون بالدعاء سرا وإعلانا فردا وجماعات خفية وتضرعا، فإذا نجاهم الله واستجاب دعاءهم ونقلهم من حال الخوف إلى حال الأمن ومن حال الضراء إلى حال السراء، نسوا عياذا بالله كل ذلك الأمر ولجأوا من جديد إلى شركهم. قال الله وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وهذا أمر يتحقق في القريب والبعيد، في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر وفي الزمن المستقبل. كم من تاجر خاف على تجارته وأيقن بقرقها أو بتسلط غيره عليها أو أيقن بالخسران، فزع إلى الله في ظلمات الليل يسأل الله ويدعوه، فلما نجى الله له تجارته وأنعم عليه ورزقه أخذ تلك الأموال التي اكتسبها فأنفق طاعة الله، وربما سفر معصية. وهذا مرحلة لا مرحلة العظم التي عن الله في هذه الصورة أن ثم لعظمته وحكمته وكمال رحمته ينعم عليهم وينجيهم، حتى إذا شعروا بالأمن لجوا إلى أصنامهم وأوثانهم وما غلوا فيه يعبدونه ويسألونه من دون الله. وحتى تعلم أنه لا شيء أعظم من أن تشرك مع الله جل وعلا غيره، وأن يكون قلبك الذي فطره الله وخلقه وسواه وجبله على التوحيد وعلى إخلاص العبادة له أن يعطى بعد ذلك كله لغير الله، وأن يلهج لسانك بأي فرد ملكا أو أميرا أو سلطانا أو عالما أو داعيا أو والدا أو ولد أو زوجة أو ابن أو محبا تحبه تجعله مقدما على حبك لله جل وعلا. ومن أراد ما عند الله من النعيم وخاف ما عند الله من الجحيم لم يقدم على ذات الله أحد كائنا من كان، لا والدا ولا ولد ولا أما ولا زوجة ولا أحدا كائنا من كان، لا يتعلق قلبه لا بممثل ولا بلاعب ولا بمعلم ولا بطالب ولا بسائر أحد، وإنما يجعل فؤاده وقلبه للرب تبارك وتعالى. هذا هو التوحيد الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل الله من أجله الكتب وأقام النبي صلى الله عليه وسلم من أجله الجهاد. أما غير ذلك فكلما نقص حظ الله منك نقص حظك من الله، كلما ابتعدت عن الله في توحيده وذكره وإجلاله ومحبته كنت من رحمة الله جل وعلا أبعد وإلى عذابه أدنى. قال الله جل وعلا قل الله ينجيكم منها، أي من هذا الكرب المخصوص الذي تسألونه، بل إن الله لا يكتفي بأن ينجيكم من كرب مخصوص تدعوه بعينه، قال الله ومن كل كرب، أي من كل كرب عام، وقد ينجيك لم تدعو أن ينجيك منه لا تعلم أن ذلك الكرب في طريق، إن الله جل وعلا يزيله عن طريق ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك وبالا وعارا عليهم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، أي مع تلك النجاة وتلك الرحمة وذلك الحلم من الرب تعودون كما كنتم تشركون مع الله جل وعلا غيره. والمقصود من هذا كله أنه لا يعقل أن نفسر سورة الأنعام وقد جعلها الله جملة في أغلب آياتها خصيصة للتوحيد ودعوة إلى الإيمان به ونبذا للشرك ودفعا للإشراك، ثم لا يخرج الإنسان منها بثمرة تجعله يسير في سائر أيامه حتى يلقى الله وليس في قلبه أحد يحب ويوالي ويبغض ويعادي عليه إلا الرب تبارك وتعالى. جعل الله قلوبنا وقلوبكم على تلك الفطرة السليمة. ثم نقول قال الله بعدها قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. مناسبة الآية لما قبلها أن الله كما بين أنه قادر على أن ينجي من المهالك قادر على أن يلقيكم فيها. مناسبة الآية لما بعدها الله بين في الآيتين الله قادر على أن ينجي عباده من المهالك، الآن يبين لهم أنه قادر على أن يضعهم في المهالك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم مثل الرجم أو من تحت أرجلكم مثل الخسف أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذه الآية لا تحتاج إلى كلفة في الشرح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري وغيره لما نزلت هذه الآية جاء بها جبرائيل، فجبرائيل هو يتلوها على النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهه. فهذا النبي استعاذ بوجه من؟ بوجه الله. فلما استعاذ النبي بوجه ربي أعاذه الله. تفهم من هذا أن هذه الأمة لا يمكن أن تهلك بعذاب عام من السماء. قال جبرائيل أو من تحت أرجلكم، فقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهه. ومن هذا تعلم أن هذه الأمة كأمة مجتمعة لا يمكن أن تهلك بخسف من الأرض، واضح؟ ثم قال جبرائيل يتلو كلام الله أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهه ليمضي قدر الله، قال صلى الله عليه وسلم هذه أهون، في رواية أيسر، في رواية أخرى هاتان أهون وأيسر، قال هاتان أهون وأيسر، ولم يستعذ بالله ليمضي قدر الله. وهذا أمر مشاهد واضح جلي أن الأمة ذاق بعضها بأس بعض، فمنذ أن قتل عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا والأمة يذيق بعضها بأس بعض. ونتكلم بوضوح، آخر ما حصل في قامعة الدولة للإرهابيين الذين ماتوا من الطائفة هذه مسلمين ومن الطائفة هذه مسلمين، هذا ما يقوله الله ويذيق بعضكم بأس بعض. صحيح أنهم خارجون عن طاعة ولي الأمر وأن ما فعلوه خطأ محض وأن ما فعلوه أمر لا يجوز شرعا، لكن هذا لا يخرجهم عن دائرة الإسلام. والذين ماتوا ممن كانوا تحت طاعة ولي الأمر مسلمين، فهذا معنى قول الله ويذيق بعضكم بأس بعض. أو يلبسكم شيعا، الشيعة الفرق والأحزاب، ويذيق بعضكم بأس بعض. الأمة منذ مقتل عثمان في أكثر أزمنتها متفرقة.

0: له النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأعطاه الله إياه، ثم سأله أن لا يسلط عليها عدوا يستبيح بيضتها، سأله أن لا يسلط عليها عدوا يستبيح بيضتها. بيضتها يعني مركزها، مقامها، أصلها، جرثومتها، هذا كله يطلق على البيضة، العصب الرئيسة. فاستجاب الله جل وعلا كلام نبي صلى الله عليه وسلم، وسأله أن لا يذيق بعضهم بأس بعض، فمنعه الله جل وعلا ذلك، وأخبره أنني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. تفهم من هذا أمور، وهذه مزية العلم. لما حصل غزو العراق من قبل أمريكا، خاف الناس وبعضهم أرجف بقول أن تسلط أمريكا على دولة الحرمين وتهلك مكة والمدينة. ولا شك أن الذين خافوا قوم غيورون يريدون الخير للأمة، لكن من كان لديه بضاعة قوية من العلم كان يعلم أن هذا لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع قدرا ولا شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ربه وعد أنه لا يسلط عدوا من خارج الأمة على أمة الإسلام يستبيح بيضتها. وكل من كان منصفا علم أن بيضة الإسلام اليوم هي دولة الحرمين ومكة بالمدينة بالذات الدولة الحامية لها، هذه بيضة الإسلام اليوم. لا يمكن أن تمكن لا لأمريكا ولا غيرها أن يسلط تسلط عسكري على أرض الحرمين يستبيح بها بيضتها وتهلك فيها بالكلية، هذا أمر لا يمكن أن يقع، لا يدي على أمريكا ولا على يدي غيرها، لأن هذا أمر سأله نبينا صلى الله عليه وسلم ربه فأعطاه الله إياه. لكن الله منع نبيه صلى الله عليه وسلم لأمره وقضائه وحكمته لما سأله أن لا يسلط بعضهم على بعض، هذه قال الله جل وعلا فيها قضاء إذا قضيت قضاء لا يرد، وهذا أمر مشاهد، فإن الأمة تفرقت فرقا وأحزابا وشيعا منذ القدم، منذ مقتل عثمان وحرب علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وغيرهما بعد ذلك، والأمة يذيق بعضها بأس بعض للأسف. والمفر من هذا كله أن يعتصم الإنسان بكلمة المسلمين، وأن يلزم طاعة ولي الأمر، وأن يعلم أن يد الله جل وعلا على الجماعة، وأنه من خرج عن الإمام قيد شبر مات ميتة جاهلية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بالصبر وأمر بأمور عدة تقوى بها شوكة الإسلام والتفاف الناس بعضهم إلى بعض، كلما كانوا متحدين متفقين على إمام واحد كان ذلك أغيظ للعدو وأعظم لإقامة شرائع الله وحدوده. والكمال عزيز والنقص موجود، لكن لا يسدد مثل ذلك إلا بالتناصح والتشاور والسمع والطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى. المقصود من هذا بيان أن الله جل وعلا في كتابه بيّن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأمور التي يسترشد بها العاقل ويستنير بها المؤمن ويتقي بها البصير ويعرف الجميع الطريق الموصل إلى الله. وهذه مزية أهل العلم على غيرهم في أنهم يعلمون من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يثبت الله جل وعلا به فؤادهم ويهديهم إلى صراط مستقيم. لذلك الله قال بعد هذا كله انظر كيف نفصل الآيات لعلهم يفقهون. ولا ريب أن الله فصل الآيات وأبان لعباده طرائق الحق والطريق المستقيم وأوضح ما يقرب منه وما يدل عليه وما يرشد في أمر الدين وأمر الدنيا، لكن الناس يتفاوتون في مقدار العلم، وحتى أهل العلم يتفاوتون في مقدار الأخذ بالعلم والسمع والطاعة لله والعمل بما يعملون. فكم من إنسان حافظ للقرآن متدبر له لكنه لا يعمل به، ويعلم معانيه ومواطن نزوله وناسخه ومنسوخه لكنه لا يعمل به شيء. ومنهم من أضله الله على علم يقرأ ويأخذ لكنه لا يستفيد منه في واقع الحياة شيئا، وهذه رحمة من الله وفضل يؤتيه الله من يشاء. ومن أخلص لله النية وصدق مع الله بلغه الله مناله وأعطاه مراده، سائلا الله جل وعلا ولكم التوفيق، صلى الله على محمد وعلى آله.
1: تأملات قرآنية.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله عند النوم.
3: عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما، أو إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33. متفق عليه.
2: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب حلق الذكر.
3: وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم.

إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.

0: وقف قدام الصيدلية اللي هي الأجزخانة، وقف بعربيته الفخمة وما نزلش، وبقى يشير للصيدلاني بأنه يجي أو يجيله عشان ياخد الوصفة ويصرف له الدواء، لكن الصيدلاني رفض وغضب وقال في نفسه: إزاي وأنا الصيدلاني إنه أخرج عشان أصرف للمغرور ده اللي قاعد في العربية أصرف له الدواء اللي هو بحاجته؟ أنا مش صاحب دكان بقالة. أنا مش محتاج الدواء، أنا وأنا وأنا وبقى يا ساتر. فشاوله الراجل مرة ومرتين، هو الصيدلاني ما يردش عليه، يرفض يقابله بالرفض ويقول له: أنت لازم تنزل من قصرك العاجي إن من العربية عشان يصرف له الدواء. وإذ بست عجوز بتنزل من العربية وبتطلع من ورا العربية الكرسي المتحرك عشان يركب ابنها المعاق ويصرف لنفسه الدواء. وليكم انه بقى تتخيلوا ساعتها موقف الصيدلاني. يا تصوروا الموقف الأليم ده. أحيانا يا أخوانا إحنا بنتصرف أو بنتسرع في تصرفاتنا وبنجرح الناس، بنوصل للجرح وما بنعرفش سبب هدوء التانيين وصمتهم. كتير ما نعمل كده، وكتير بنحاسب ناس ما يكونش ليهم ذنب بالأساس، وكتير ما ندعي إننا أصحاب الحق وفي ظل إن الحق علينا ومش لينا. وأكتر اللي بيؤلمنا هي الأشياء اللي نعرف وندرك حقيقتها، لكن إمتى؟ بعد فوات الأوان. ده اللي بيألم أكتر وأكتر، زي ما يكون الواحد طعن في خنجر في قلبه. عشان كده مش لازم نتسرع في كل الأمور، مش لازم نتسرع أبداً. وزي المثل اللي بيقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة:
1: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذي بعثني سالما سويا، أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
2: أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وأن يبارك لنا في نسائنا وبناتنا وأولادنا وفي بيوتنا وأن يندح أبناء المسلمين. اللهم أندح أبناء المسلمين واجعلهم جميعا من الفائقين وأقر أعين الآباء بهم يا رب العالمين، واجعلهم بآبائهم وأمهاتهم من البارين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، إن الكلام عن النساء كلام حساس، والكلام عن نساء النبي غاية في الحساسية، والكلام عن البيوت كلام عن الأسرار، والكلام عن بيوت النبي هو أخص الأسرار. لهذا سامحوني إن كنت أسمي واحدة من أمهات المؤمنين امرأة، وإن كنت أتكلم عن بيوتهم وأقارنها ببيوتنا، ولكني ما أريد انتقاص قدر واحدة منهن رضي الله عنهن وأرضاهن، فهن والله في قلوبنا، مهجة قلوبنا، هن والله على رؤوسنا جميعا، هن والله تاج نتزين به عند الكلام عليهن رضي الله عنهن، مع واحدة من نساء بيت النبوة. هذه هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. في لقائنا اليوم نتكلم عن سودة في مواقفها وأخبارها في بيت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسودة خفيفة الظل تملأ بيت النبي بالبهجة والسرور، بل إنها كانت تضحك رسول الله كثيرا، وكان مجلسها مجلس يألفه نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت رضي الله عنها امرأة باشة هاشة سهلة طيبة القلب، لا تحمل حقد ولا غلة لأحد. بدأت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة، وانفردت برسول الله أكثر من 3 سنوات. نبينا هو زوجها وحدها رضي الله عنها وأرضاها، فاستأثرت بالنبي أكثر من 3 سنوات. ثم فاجأها النبي، أو ثم تزوج النبي بأم المؤمنين عائشة، وما مرت إلا سنة إلا وتزوج النبي بأم المؤمنين حفصة، ثم ما مرت سنة إلا وتزوج بأم المؤمنين أم سلمة، ثم لم تمر سنة إلا وتزوج النبي بجويرية بنت الحارث المصطلقية، ثم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، ثم اجتمل العدد إلى 9 نسوة اجتمعن تحت رسول الله منهن سودة أم المؤمنين.
وكلما أحدث النبي امرأة سعدت بها سودته وما تغيرت علاقتها بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنها كانت تسعى لسعادة النبي وكانت ترضى برضاه، بل تسارع في هواه وفي إرضائه رضي الله عنها وأرضاها. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى من سودة مواقف كما تحدث في البيوت، ونحن كما قلنا الكلام عن البيوت هو كلام عن الأسرار، هو كلام عن الأمور التي تخفى ولا تظهر، لكن بيوت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخفى منها أمر من الأمور، بل يعلمها الجميع، لأن النبي قدوة لنا، لأن النبي أسوة لنا، ونساؤه قدوة لأمهاتنا وبناتنا ونسائنا. سودة رضي الله عنها وأرضاها دخلت عليها عائشة فرحبت بها واستقبلتها كأحسن استقبال. وعائشة من هي؟ عائشة بينها وبين سودة رضي الله عنها قرابة 40 أو 50 سنة، أكثر من 50 سنة رضي الله عنها وأرضاها، فهي أكبر منها بكثير، بل هي في منزلة أمها أو جدتها. ورغم هذا استقبلت عائشة أحسن استقبال وسارعت إلى هواها، بل إنها كانت في حزبها أو مع مجموعة عائشة وحفصة رضي الله عنهن جميعا. لما جاءت السنة الثانية من مواقف أم المؤمنين سودة في بيت النبي، هي في السنة الثانية كانت غزوة بدر، وأسر مالك بن الدخشم سهيل بن عمرو أخا السكران بن عمرو زوج السيدة سودة الذي مات عنها، وكانت السيدة سودة في خارج بيت النبي. لما أسر مالك بن الدخشم سهيل بن عمرو قيده وربطه وأخذه أسيرا ليفديه نفسه وليأخذ فداءه مالك بن الدخشم، ونزلوا منزلا، فاستأذن سهيل بن عمرو أن يذهب لقضاء حاجته، فتركه مالك بن الدخشم ففر هاربا، فصاح مالك إن أسيري فر، فأخذوا يبحثون عنه، وخرج النبي معهم يبحث حتى وجدوا سهيل بن عمرو في وسط الأشجار فأخذوه، وأمر النبي أن يربطوه، أن يربطوا يديه إلى عنقه ورقبته، يكتفوه يقيدوه، وأخذه النبي معه حتى دخل المدينة وأدخله بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت السيدة سودة في بيت آل عفراء تنعى لهم ابنها معاذ ومعوذ ابن عفراء، فعادت ووجدت حماها أخا زوجها سهيل بن عمرو، أخو زوجها القديم السكران بن عمرو، فوجدت سهيل بن عمرو قد قيد وربطت يداه إلى عنقه، فلما رأت حنت رضي الله عنها، وسهيل بن عمرو سيد قومها، فقالت يا أبا زيد أسلمتم بأنفسكم ألا متم كراما؟ غضبت سودة أن أسر سهيل بن عمرو ورأته مقيد بهذا الشكل، وهي تعرف من هو سهيل بن عمرو أخو زوجها، قالت فغضبت وقالت يا أبا زيد أعطيتم بأيديكم وأسلمتم أنفسكم ألا متم كراما؟ كان الأولى أن تموت ولا تؤسر ولا تربط هكذا. وكان النبي في داخل البيت فخرج وهي تقول هذا، فقال لها النبي يا سودة على الله وعلى رسوله تحرضين، يا سودة على ربك وعلى رسولك تحرضين، انت بتحرضي علينا يا سودة، بتقولي له كنت قاتل حتى تقتل والأشرف أن تموت مقتولة. فانتبهت سودة وقالت أعتذر إليك يا رسول الله، والله ما ملكت نفسي لما رأيت أبا زيد قد ربطت يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت، واعتذرت إلى النبي. فتبسم رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي كيف يتعامل مع النساء، كيف يتعامل مع أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول للرجال: أين نحن من أخلاق نبينا مع نسائنا وأولادنا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل اعتذار سودة ويقول لها بأدب: أعلى الله أعلى ربك وعلى رسولك تحرضين يا سودة؟ وذكر ذلك ابن سعد في الطبقات، وكذا الذهبي في السير. قال: فقالت سودة: يا رسول الله، والله ما ملكت نفسي، أعتذر إليك. فقبل النبي عذرها، بل إن النبي من أجل سودة وإرضاء لها أمر أصحابه بأن يستوصوا خيرا بالأسرى، فأحسنوا إليهم كما جاء قبل ذلك في غزوة بدر. سودة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قلت كانت خفيفة الظل تضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أخبارها، وكان بينها وبين عائشة ود ومحبة، فكانت تدخل بيت عائشة وعائشة تدخل بيتها. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، والحديث في صحيح السنن في سنن الترمذي وابن حبان، قالت عائشة أم المؤمنين: زارتني سودة في بيتي. انظر إلى نساء النبي وهن تسع يتزاورن يتحابب، وأنا أعلم كم يصعب على المرأة أن يتزوج زوجها، والله أنا أعلم أو أظن أني أعرف كم من الحسرة، كم من الألم، كم من الهزيمة النفسية، كم من الغيظ على الزوج يقع في نفس الزوجة مهما بلغت من درجة الإيمان، لا يمنعها من الانتقام، لا يمنعها من سوء التصرف إلا الإيمان أو الذل والهوان، إلا الإيمان أو الذل والهوان المسلمة يمنعها إيمانها، لأنها تعلم أن هذا شرع الله فترضى بما قدر الله لها وبما شرع الله للناس، لأن في شرع الله خير، أو أن ترضى بذلها وهوانها وتعيش على مضض حياتها حتى تموت متزوجة، بدلا من أن تطلب الفراق من زوجها. اسمع إلى أم المؤمنين سودة لما زارت عائشة في بيتها. فقالت عائشة: فصنعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريرة. وانظر إلى الرواية عند الطبراني، تقول عائشة: فجلس النبي بيني وبين سودة رضي الله عنها، ووضع النبي رجله في حجري ورجله الأخرى في حجر سودة، واحدة عن يمينه وواحدة عن شمال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضع النبي رجله في حجر عائشة والأخرى في حجر سودة. انظر إلى العدل النبوي، انظر كيف يعلم الرجال كيف يكون العدل حتى في الأشياء التي لا ينتبه إليها أحد. إذا وضع رجله على عائشة لابد أن يضع رجله على سودة، مش يدلل عائشة ويترك سودة العجوز. عدل من

هذا العديد، فأبت سودة أن تأكل، فأخذت عائشة من الحريرة ولطخت وجه سودة رضي الله عنها، والنبي ينظر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أن النبي قال لها استقضي يا سودة، وهناك رواية أن النبي أخذ من العجين ووضعه في يد سودة وقال لها استقضي يا سودة، فدهنت وجه عائشة رضي الله عنها والنبي بينهما يضحك. الله الله على هذا الخلق العالي. أين نحن من نسائنا في بيوتنا؟ هل نضحك؟ هل نبتسم؟ هل نجلس هكذا نمزح مزاحا طيبا، مزاحا في حدود المعقول، حتى إن زاد الأمر إلى مرحلة من منا يتحمل أن يرى مثل هذا إلا النبي معلم البشرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي تمام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت عمر في خارج البيت فنادى عليه وقال يا عبد الله، وظن أن عمر سيدخل فقال لعائشة وسودة قوما فاغسلا وجوهكما قوما. قالت عائشة فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله له. تهاب عمر رضي الله عنه وأرضاه. من مواقف سودة رضي الله عنها ما ذكره ابن الأثير في أزد الغابة، وما ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن مولاة حفصة رضي الله عنها وأرضاها. قالت كانت حفصة عائشة تجلسان معا فرأت سودة تلبس ثيابا جميلة، فقالت حفصة لعائشة انظر إلى سودة زينة شيكة لبس ثياب جميلة، فأرادت أن تضاحك سودة، فقالت حفصة لسودة أما شعرت دريتي ولا ما دريتي، أما شعرت؟ فقالت وما ذاك، يرحمكم الله، إيه اللي حصل؟ قالت إن الأعور الدجال قد خرج. فخافت سودة ودخلت مكان قد جعلوه للخبيز، مكان مهجور، فدخلت فيه سودة وهما يضحكان أو تضحكان، عائشة وحفصة تضحكان. فدخل النبي وقال ما لكما؟ قالت سودة هناك في هذا العش أو الحش دخلت فيه لأن قلنا لها إن الأعور الدجال قد خرج. فذهب النبي إليها وقال لها يا سودة أين أنت؟ فقالت يا رسول الله أخرج الدجال؟ قال لا وكأن قد خرج، اخرجي، يعني أوشك أن يخرج، اخرجي. قالت فخرجت من مكانها وهي تمسح عنها العنكبوت والنبي يضحك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كلام ما أظنه يقع في بيت النبي، لأنه حديث ضعيف لا يصلح من عائشة ولا حفصة أن تضحك على سودة بكلام كذب فيقول لها إن الدجال الأعور قد خرج، وهو ما قد خرج، ليضحك عليها. لكن ثبت عند الطبراني بسند حسنه الشيخ الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أظن أن سودة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله إذا متنا صلى بنا أو أمنا عثمان بن مضعون حتى تأتينا يا رسول الله، يعني إذا متنا نصلي جماعة ومن يصلي بنا إمام؟ عثمان بن مضعون الذي مات ودفنه النبي، أول من دفن من المهاجرين في البقيع. قالت سودة أم المؤمنين يا رسول الله إذا متنا صلى بنا أو أمنا عثمان ابن مضعون حتى تأتينا، حتى تموت وتلحق بنا وتصلي بنا إماما. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم إن سودة كانت امرأة طيبة القلب رضي الله عنها وأرضاه، وكانت تتكلم بالكلام الذي يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تظن أننا سنصلي في قبورنا
ويأمهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه.

فقال لها النبي: يا سودة، إن الموت أعظم مما تظنين، يا سودة، إن الموت أعظم مما تظنين، ليس كما تظنين أننا سنصلي ويكون الموت حياة مثل هذه الحياة، لا، في القبر حياة أخرى لا يعلمها إلا الله. فهذا من علم الغيب كما قال أهل العلم. سودة مواقفها كثيرة متعددة رضي الله عنها وأرضاها، ومن أجل مواقفها التي نحب أن نقف معها فيها رضي الله عنها أن نزل القرآن بسببها. نزلت آية في كتاب الله كما قال ابن عباس، وذاك في التفاسير، وقد أجمع علماء التفسير أن هذه الآية نزلت بشأن سودة، وإن كان الحكم عام ليس مخصصا بسودة كما قال غير ذلك من واحد من أهل العلم عن ابن عباس، أن قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، نزلت بشأن سودة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث أصله عند البخاري ومسلم وعند غيرهما من أصحاب الكتب الستة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كبرت سودة أو أسنت سودة كان النبي لا يستكثر منها، كما عند ابن حجر في الإصابة قالت عائشة أم المؤمنين: لما أسنت سودة كان رسول الله لا يستكثر منها وكان يستكثر من عائشة، فبلغ سودة أن رسول الله يريد أن يطلقها بعد عشرة دامت أكثر من إحدى أو اثنتا عشرة سنة في بيت النبي في خدمة رسول الله وبنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذاك في السنة الثامنة من هجرة رسول الله، أي قبل موت النبي بسنتين. بلغ سودة أن رسول الله يريد أن يطلقها، وقد ذكر ابن سعد في الطبقات أن رسول الله لقيها وقال لها: يا سودة، اعتدي، قد طلقتك. وكذلك ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة وعند ابن الأثير أيضا، والذهبي في السير أن النبي طلقها بالفعل أو قال لها: إني قد طلقتك فاعتدي. قالت سودة فبلغها أن النبي طلقها، قالت: فقعدت على طريقه إلى بيت عائشة فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أسألك بالله الذي أنزل عليك كتابه وجعلك خاتم الأنبياء ألا تطلقني، أو قالت: أسألك، أستحلفك بالله يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طلقتني ألي موجدة وجدتها علي، يعني شيء أنا أخطأت فيه، أذنبت، تصرفت تصرفا لا يليق بمقام النبوة، ألي موجدة وجدتها علي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل هذا طلقتني، أسألك كما إني أستحلفك بالذي استحلفتك به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا تركتني حتى أحشر من أزواجك وأكون معك في الجنة. موقف يهز الجبال، موقف يؤلم المرأة المؤمنة بل يقطع قلبها إربا. وهذا الكلام أنا لا أتصوره بهذه الصورة أبدا عن نبينا، أن يعاشرها النبي اثنتا عشرة سنة وهي في خدمته، فإذا كبرت وشاخت وشابت وتهدل لحمها وكبر سنها وتزوج النبي غيرها بثمان أو بتسع نسوة غيرها، وتزوج بالبكر والجميلة الفائقة الجمال مثل صفية، وكذلك مثل عائشة رضي الله عنها، وكذلك مثل زينب بنت جحش
هل يترك النبي هذه العجوز الكبيرة في السن التي أوشكت أن تصل إلى السبعين أو الستين من عمرها؟ هل النبي يفعل هذا؟ هل أخلاق النبي تفعل هذا؟ يفعل هذا الرجال في زماننا. إذا فتح الله عليه وكان تاجرا ضعيفا فأصبح تاجرا مشهورا، أو إذا كان موظفا بسيطا فأصبح وزيرا أو مديرا أو رئيسا أو عظيما في القوم، غير من حياته وبدل حتى من شأن نسائه، فتزوج بكرة وتزوج بنتا جميلة يدلل بها نفسه ويتنعم بها في حياته كما يفعل كثير من الرجال، أما الأولى فيهملها ويضيع حقها، ربما يظلمها هي وأولادها ولا يعطيها حقها لأن الأخرى شغلته عن كل امرأة غيرها ويريد أن يستمتع بحياته كما يقول كثير من الرجال. هل يظن أحد أن رسول الله الذي علم البشرية الوفاء يفعل هذا بهذه السيدة الجليلة التي ضحت ووفت أحسن الوفاء بحق نبينا فقامت بخدمته وخدمة بناته؟ هل نظن أن النبي يفعل هذا؟ الثابت عندنا والذي نرجحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في بعض روايات الحديث وهو اللائق بمقام النبوة معلم البشرية الأدب والخلق، بل هو صاحب الوفاء، لا ينسى لأم المؤمنين سودة فضلها. اسمع، قيل إنه فكر في شأنها، كبرت سودة وأسنت وهي من الأصل كما وصفناها ضخمة ثابتة متهدلة عجوز ليس لها شأن في أمر الرجال، فكان النبي لا يستكثر منها وكان يستكثر من عائشة بك، وهذه طبيعة بشرية، البشر تحب هذا وتشتهي وتأنف أن تجلس مع عجوز أو تعطيها حقها المشروع، فخاف النبي لأنه الوقاف عند الحدود، تلك حدود الله فلا تقربوها. ما كان لرسول الله أن يظلم أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي علم البشرية قانونا عاما، والله والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. رسول الله لا يظلم أحد. لما قال له الرجل اعدل والله ما هذه بقسمة أريد بها وجه الله، قال إن لم أعدل فمن يعدل؟ من يعدل غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نفسه ما أصبحت تميل إلى سودة ولا يستطيع أن يأتيها ولا يستطيع أن يعطيها حقها، تألم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل إنه ذهب إليها في بيتها وقال لها يا سودة قد رأيت رأيا أعرضه عليك، قد رأيت رأيا أعرضه عليك، يا سودة كبرت سنك وما أصبح لك رغبة في الرجال ولا أنا أميل إلى هذا أي إليك، فإن شئت فارقتك بالإحسان، أفارقك حتى لا يظلمها، حتى لا يظلمها. أنا أقول هذا الدرس من أعظم الدروس، لا للمرأة الوحيدة مع زوجها بل للمرأة المجموعة مع ضرتها في بيت زوجها. قد يكون الرجل متزوج بامرأة واحدة لكنه لا يشتهيها لا يطيقها، فمن أجل هذا يخشى أن يظلمها فيعرض عليها، إما أن يطلقها وإما أن تبقى زوجه ولا حق لها عنده. درس هذا الذي نميل إليه، لكن رسول الله لا يفجأها بأن يطلقها ويقول لا اعتد يا سودة، اعتد شوفي نفسك اعتد. هل أخلاق النبي تحتمل أو تتصرف هذا؟ لا يمكن. هذا نحن نفعله، أن يفاجئها الرجل بأنه تزوج عليها أو يفاجئها بأن طلقها غيابيا لأنه تزوج بنتا بكرا أو ماجنة
تلعب بعقله ورأسه فيجري وراءها وتعرض عليه أن لا تتزوجه حتى يطلق زوجته، فيطلق زوجته الأولى ويأتي لها بورقة الطلاق حتى تقبل الزواج منه، ويفاجئ الرجل المرأة أم الأولاد التي صبرت معه في أول حياته. نرى هذا كثيرا، لكن هذا من أخلاق النبي؟ هل يقوله النبي؟ لا والله لا أبدا. أما النبي خشية أن يؤذي مشاعرها وخشية أن يظلم حقها أو يهضمها حقها، ذهب إليها في بيتها وكلمها هذا الكلام: يا سودة، قد رأيت رأيا، فاختاري لنفسك، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فالقرآن قد حدد لنا القانون الذي نحكم به علاقاتنا، إذا كانت المرأة ناشز ماذا يفعل الرجل؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا هو المسلك الشرعي. وإن خافت المرأة من نشوز زوجها، إن تزوج عليها وظلمها، إن تزوج عليها وطلقها، ماذا تفعل المرأة إذا خشيت نشوز زوجها؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وقد بدأ النبي هذا مع سوداء أم المؤمنين. هل نفعل هذا مع نسائنا؟ أقول لها: نعم، لم تعد لي رغبة معك، ما أصبحت أطيق أن أعاشرك، لا بأس. هذه نفوس، هذه قلوب يقلبها الله كيف شاء. النفس تأبى والنفس تبغض وتكره أحيانا. ألم نسمع أن النبي يقول عن خديجة: إن الله رزقني حبها، أيضا أن الله رزقني بغض زوجة من زوجات أو زوجة الوحيدة، هكذا بسبب معصيتي أو معصيتها أو بسبب أن المسألة انتهت بيننا، فقد شرع الله الفراق وشرع الله الطلاق. اسمع إلى الدرس. قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا كما روى البعض أن النبي قال لها: اعتدي، فتجلس على طريقه مجلس المسكينة الضعيفة الدليلة وتستحلف النبي أن يردها. لا، ما أرى هذا أبدا. أما أخلاق النبي تعلمنا كيف نتعامل مع نسائنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى العصر يطوف بنسائه جميعا. درس للرجال الذين تزوجوا بأكثر من امرأة: لا يصح له أن يذهب إلى امرأة دون الأخرى. إذا دخل بيت هذه دخل بيت الأخرى، إذا أكل أو شرب صحيح، ليس له شرط أن يعدل في الأكل والشرب، لا، هذه نفوس. ربما عند هذه الطعام يعجبني آكل، وربما عند هذه الشراب يعجبني أشرب، ليس في هذا عدل، لكن الأولى إذا دخل البيت أن يعدل ويساوي. في كثير من النساء اتصلنا بي بعد الحلقات الماضية، لا في الحلقة لكن بعد الحلقات، يقولن: إننا نكثر الكلام عن التعدد كأنه أصبح أمر واقع، كأنه أصبح أمر عام، الكل يتكلم عن هذه المسألة. لا والله، أنا ما أعني هذا، بل إني أعطي درسا لمن كان لها ضرة ولمن تزوج بأكثر من امرأة، أن يستفيد من كلامنا عن سيرة زوجات نبينا ونساء آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل، حتى ينجو بنفسه من غضب الله، لأنه إذا لم يعدل جاء يوم القيامة وشقه مائل، يأتي مفضوح مكشوف أمام الناس، يعرف الناس أن هذا غير عادل، أن هذا ظالم لنسائه. فأنا أربى إلى من تزوج بأكثر من امرأة إلا أن يتعامل معها على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كانت امرأة واحدة، كيف كان يعامل النبي خديجة وسودة لما انفردتا برسول الله زمانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت سودة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، لما خيرها النبي وقال لها: يا سودة، إني رأيت رأيا، رأيت إن شئت طلقتك، سرحتك سراحا جميلا حتى لا تظلمي معي لأني لا أطيق. وتقول عائشة: لما أسنت سودة وكان النبي لا يستكثر منها،
يعني ربما لا يأتيها، وكان يستكثر من عائشة رضي الله عنها، فعرض عليها النبي أن يسرحها، أن يطلقها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع إلى الأدب العظيم من أم المؤمنين سودة، اسمع إلى الموفقة، اسمع إلى الإحسان، كيف يكون جزاؤه؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسنت سودة إلى النبي زمانا رضي الله عنها وأرضاها، هل جزاؤها أن يطلقها النبي لأنها تزوج بالأبكار بالجميلات ويترك هذه العجوز؟ هل هذا جزاؤها؟ هل هذا من أدب ومن خلق النبي؟ كثير من الناس لما يكثر ماله يقول هناك مرحلة أخرى من مراحل الحياة، أصبحت الآن تاجرا كبيرا، أصبحت الآن مديرا عاما، أصبحت الآن مشهورا بين الناس، لابد أن أغير حياتي. هذه المرأة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب لا تصلح للمرحلة الحالية. أنا الآن أحضر مجالس العظماء، وأحضر مجالس كبار الناس، وأحضر مجالس كبار الدولة، وأحضر مجالس كبار التجار، لا يصح لي أن أصحب معي عجوز، بل أريد بنتا جميلة تشرف المجلس، بل تنير المجلس، بل تساعدني في صفقاتي وتجاراتي. كما يقول البعض، لكل مرحلة امرأتها، لكل مرحلة نساؤها، لكل مرحلة زوجة، فيقسم حياته على مراحل، يقسم حياته على مراحل. هذه العجوز للبنات وللأولاد وللبيت، صحيح أكلها ما أطعم منه، بيتها ما أنظف منه، يكفيها هذا، لكن المرحلة الجديدة مرحلة الخروج والفسح، مرحلة اللقاءات والمؤتمرات، أريد امرأة تعلمة تجيد اللغات، منظر شكل جميل تناسب الحياة الجديدة. والأولى نتركها، نضيعها، نهملها، نظلمها؟ هل النبي يفعل هذا؟ لا والله ما أظن، لا، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل بهذه القاعدة التي تعلم البشرية، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قالت سودة يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنت في حل ويومي وليلتي قد وهبته لعائشة. والحديث في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي يقسم لي يومين، يومي ويوم سودة، كان النبي يقسم لي يومين، يومي ويوم سودة، لأن سودة قد وهبت نفس يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنه. وانظر إلى الأدب لما تقول سودة، وأنا أعرف والله أشعر بمرارة كلامها وحسرتها، بل أشعر برضاها بقضاء ربها، لما تقول للنبي يا رسول الله لا تطلقني. الله على الأدب، الله على الإيمان الذي يرد المرأة عن التصرف السيء. ماذا نفعل في زماننا؟ ماذا تفعل المرأة في هذا الزمان؟ تتهم زوجها بتهم، لا تتركه يرتاح ولا يسعد بزوجته الثانية، علي وعلى أعدائي، مؤامرات، كيد، اتهامات، بل إنها ربما أودت به إلى السجن، حتى تضيعه، حتى تفقده ثروته بسبب حقدها وحسدها. أقول إن المرأة لا ترضى إلا بالإيمان أو بسبب الذل والهوان، لأني أعرف كم قدر الحسرة والكسرة التي تصيب قلب المرأة إذا تزوج عليها زوجها مهما بلغ، إلا إذا كانت مسلمة مؤمنة، فإنها تراوض نفسها بالإيمان وترضي نفسها بأمر الله وقضائه وقدره، كما فعلت سودة رضي الله عنها وأرضاه. تقول سودة يا رسول الله بل أمسكني، لا تطلقني يا رسول الله، فإني أحب أن أحشر من أزواجك. الله الله، إي والله يا سودة، إي والله يكفيك شرفا أن تكوني زوجة للنبي في الدنيا والآخرة. لهذا نزل الأمر من الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
بعد أن نزل عليه الأمر الأول، بعد أن نزلت عليه الآية الأولى، فقال ربنا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، تؤجل هذه فتتزوجها. وهذا كما قال ابن كثير في التفسير، وكذلك القرطبي في حق من وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي تزوج هذه وأخر هذه، إن شئت تزوجها بعد أو لا تتزوجها. حتى نزل على النبي قول الله تعالى بعد أن امتحن الله نساءه ونساء النبي امتحن امتحانا صعبا، إذ نزل قول الله تعالى على رسوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة فجازاهن الله أعظم جزاء. ونزل على نبينا قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، يعني أمسك التسعة هؤلاء يا رسول الله، هن زوجاتك في الدنيا والآخرة، لأنه كما ورد في بعض أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة يا رسول الله المرأة في الدنيا يكون لها أكثر من زوج، المرأة في الدنيا تتزوج بأكثر من زوج، فلمن تكون في الآخرة؟ قال النبي لآخرهن، أي لآخرهم، أي لآخر زوج لها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأحسنهم خلقا، لأحسنهم خلقا. إذا تزوجت المرأة بأكثر من رجل هذا مات عنها وهذا طلقها، فلمن تكون في الآخرة؟ قال النبي لآخرهم، لآخر زوج. ولهذا فإن الله حرم على المؤمنين أن يتزوجوا زوجات النبي ليكن زوجات له في الآخرة، وهذا من شرفهن ومن مناقبهن أنهن زوجات النبي في الدنيا والآخرة. لهذا قال النبي كما قالت أم ذر لأبي ذر، وقالت كذلك أم الدرداء لأبي الدرداء، تعالى نتعاهد ألا تتزوج بعدي ولا أتزوج بعدك حتى أكون زوجتك في الدنيا وزوجتك في الآخرة، حتى أكون زوجتك في الدنيا وزوجتك في الآخرة، فتعاهد على ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أكرم الله نساءه لأنهن زوجات النبي بألا يتزوج عليهن النبي ولا يبدلهن بزوجات أخر حتى يكن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن. قالت سودة للنبي يا رسول الله لا تطلقني حتى أحشر من أزواجك. شرف، شرف، أي إيمان، أي منزلة. المرأة تقول لزوجها نعم، تقول للنبي يا رسول الله يومي وهبته لعائشة وأنت في حل مني يا رسول الله، ما أسألك شيء، أنا موافقة، وامسكني يا رسول الله حتى أحشر مع نسائك أو من نسائك يوم القيامة. الله أكبر يا سودة. من مواقف سودة رضي الله عنها وأرضاها التي شرفها الله بها، كانت عابدة صادقة متصدقة، كما في بعض الروايات أن نساء النبي سألنا من أسرع نسائك لحوقا بك يا رسول الله، قال أطول كنا يدا، فكنا يأتين بقصبة يذرعنها بيئسوا أذرعهن، أو كنا يصطفنا صفة، يصطففنا صفة، بيقفوا صف ويمدوا أيديهم حتى يروا أو ترى كل واحدة منهن من يدها تصل إلى الجدار عشان يشوفوا من اللي إيدها طويلة. قالت فكانت سودة أسرعنا لحوقا بالنبي فعلمنا أنها أطولنا يدا، وهذا الكلام غير صحيح، فيه وهم، لأن
أسرع نساء النبي لحوقا بها هي زينب بنت جحش، وكانت قصيرة، فلما ماتت قال نساء النبي: فعلمنا أن طول اليد هو بكثرة الصدقة، وكانت زينب تعمل بيدها وتتصدق، رضي الله عنها وأرضاها. قال محمد بن سيرين رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في سنن الترمذي وهو حسن: أرسل إليها أمير المؤمنين عمر بغرارة من دراهم. غرارة من دراهم، غرارة يعني كيس كبير، شوال كبير، بغرارة من دراهم إلى أم المؤمنين سودة. فقالت سودة: ما هذا؟ قالوا: هذه دراهم أرسلها أمير المؤمنين إليك. قالت: في غرارة مثل التمر، أرسلها في غرارة، بقى الدراهم والأموال كثرت حتى أصبحت ترسل في الغرارة مثل التمر. وقالت لمولاتها: أبغني القنع، يعني وعاء تملأه وتقسم به. قالت: يا بنية أبغيني القنع. وأخذت الصحب وتغرف وتقول: اذهبي بهذا إلى بيت فلانة، اذهبي إلى هذا ببيت فلانة، حتى قسمتها كلها، رضي الله عن سودة. ما كانت تريد الدنيا، إنما كانت تريد الآخرة. ألم تقل للنبي لما خيرها مع نسائه: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما؟ ما أرادت الدنيا بل أرادت الآخرة، رضي الله عنها وأرضاها. هي سودة كما تقول أم المؤمنين عائشة كما في صحيح البخاري: استأذنت سودة في حجة الوداع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة مزدلفة أن تنفر أو تفيض من مزدلفة قبل الفجر، فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوصلت إلى منى ورمت جمرة العقبة قبل أن يأتي الرجال. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: استأذنت سودة أم المؤمنين في ليلة المزدلفة، استأذنت رسول الله، وكانت امرأة ثابتة يعني ممتلئة جسيمة، وكانت امرأة ثابتة، استأذنت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنفر من مزدلفة قبل أن يجتمع الرجال، فأذن لها النبي. فقالت عائشة: وليتني استأذنت من رسول الله حتى أرحل مع سودة ولا أنتظر مجيء الرجال، لأنها قالت عائشة: فبتنا مع رسول الله حتى صلينا الفجر بمزدلفة، ثم أفضنا منها أو خرجنا منها إلى منى بعد طلوع الفجر. هذا بسبب سودة رضي الله عنها، يسر الله على المؤمنين حتى زماننا هذا، فإن النبي قد أذن للنساء ولكبار السن من الرجال ولأصحاب الحاجات أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل حتى يصل إلى منى قبل طلوع الفجر، فيرمي جمرة العقبة قبل الزحام، وكان هذا بسبب أم المؤمنين سودة رضي الله عنها وأرضاها. قال صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في السنن ومسند الإمام أحمد بسند حسن. قال صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: خرج النبي في حجة الوداع بنسائه، أخذ كل النساء التسع صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع. قال: ثم قال النبي لهن بعد عودته إلى المدينة: هذه الحجة وظهور الحصر، أو ظهور الحصر، هذه الحجة يعني حججتن حجة الإسلام، فالزمن بيوتكن والزمن ظهور الحصر. والحصر جمع حصير، وهي ما يفرش في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
وكانت سودة كما يقول الحافظ في الإصابة شديدة التمسك بهدي رسول الله، وكانت سريعة في طاعة النبي في حياته وبعد مماته رضي الله عنها وأرضاها. قال النبي: هذه الحجة وظهور الحصر أو الحصر. قالت: فما حجت سودة بعدها ولا زينب بنت جحش. كان نساء النبي يخرجن للحج والعمرة إلا سودة، لزمت بيتها وقرت في بيتها، فكان إذا قيل لها: ما لك لا تخرجين؟ قالت: وما أفعل، حججت واعتمرت مع رسول الله، وقد أخبرنا أو قال لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي قرة عيني. قال: هذه الحجة وظهور الحصر. هذا درس للنساء، إذا قال الرجل لامرأة: لا تخرجي، تحتال عليه وتخرج من ورائه، وآه ما أسعدها إذا مات زوجها لا تبقى في بيتها يوم، تقسم أيام السنة على من تزور في كل يوم. كانت محبوسة مخنوقة في طوال حياتها مع زوجها، فما إن مات إلا انطلقت، حتى في حال العدة لا تصبر. كم تأتي أسئلة من كثير من النساء: أريد أن أسافر، أريد أن أخرج، أريد أن أفعل بعد موت الزوج. لا، اعتدي 4 أشهر و10 أيام لا تخرجي إلا لضرورة لا يمكن أن تؤدى إلا بك أو أن يفعلها أحد غيرك أو غيرك. تقول أم المؤمنين سودة لما كانت تسأل، قالت: قال رسول الله: هذه الحجة وظهور الحصر. فلزمت بيتها وقرت في بيتها رضي الله عنها وأرضاها، فما خرجت بعد رسول الله. ما أحسن هذه التربية، ما أحسن هذا الإيمان. وعاشت سودة رضي الله عنها في بيتها، لأن الله يقول لنساء النبي: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أقول ربما يسأل سائل: وهل عائشة وهل أم سلمة لما خرجنا للحج والعمرة وللجهاد، هل هن ما لزمن بيوتهن؟ هل هن عصينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا، إنما سودة فهمت هذا، وربما قصد النبي سودة بنفسها صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف سنها ويعرف أنها كبيرة ولن تستطيع، وربما أن نساء النبي لم يبلغهن هذا الخبر، وربما استأثرت به سودة أو بقيت عليه سودة، أو ربما فهم نساء النبي أن مراد رسول الله ألا يخرجن إلا لضرورة، والحج والعمرة ضرورة، ونصرة دين الله ضرورة، كما خرجت عائشة للثأر من قتلة عثمان. ربما تأولت عائشة هذا الحديث، وربما فهمته سودة هذا الفهم. وعاشت سودة حتى الأيام الأخيرة مع رسول الله، واستأذن النبي من نسائه منهن سودة أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، وكانت سودة لا تغادر بيت رسول الله إلا عند المبيت، ورأت رسول الله يموت وبكت كما بكته السماوات والأرض، بكت زوجها، ومن شدة بكائها على حبيبها وفلذة كبدها كاد قلبها أن ينفلق حزنا على فراق الزوج والحبيب الأنيس والونيس الأليف الوفي الذي أحسن إلى سودة وتزوجها، وأحسن إليها وأبقاها لتحشر معه من نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولزمت بيتها حتى جاء زمان عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، وفي آخر خلافة أمير المؤمنين عمر اشتد المرض بسودة رضي الله عنها وأرضاها، وآن الأوان بعد طول عبادتها وطاعتها، بعد أن بكت رسول الله مع الباكين وصبرت على فراقه مع الصابرين، وعبدت ربها حتى أتاها اليقين، استمرت على طاعتها وعبادتها حتى جاءت آخر خلافة الفاروق رضي الله عنه في سنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اشتد المرض بسودة
واجتمعن نساء النبي حولها رضي الله عنها وأرضاها، وهن يودعنها ويبكينها، وماتت سودة لا كما يموت الناس، بل ماتت لتلحق برسول الله. فهنيئا لك يا سودة، هنيئا لك أن تحشري مع نبيك، لأنك صبرت واحتملت، بل إنك أرضيت النبي. تقول سودة رضي الله عنها: تنازلت عن يومي إرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها علمت أن هوى النبي أن يكون مع عائشة، فهي أرادت أن ترضي. إلى أي درجة، إلى أي مرحلة، إلى أي منزلة ترضي زوجها رسول الله صلى الله، تتنازل عن حقها إرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلم أن رضا النبي في قرب عائشة، فأذنت للنبي صلى الله عليه وسلم. وتموت سودة ويبكيها نساء النبي، بل يبكيها آل النبي، بل يبكيها المؤمنون جميعا. ولما جاء الخبر إلى عبد الله بن عباس خر ساجدا، فقيل له: يا ابن عباس، أتسجد لما جاءك خبر موت سودة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من موت أم المؤمنين أو نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سجد ابن عباس باكيا على سودة، وحملوها إلى البقيع، والذي صلى عليها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. فرضي الله عن أمنا سودة صاحبة المواقف النبيلة، رضي الله عن أمنا سودة صاحبة القلب الطيب، رضي الله عن أمنا سودة التي استأثرت بنبينا صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، رضي الله عن سودة التي احتملت رسول الله وزوجاته، فهي أول من تزوج النبي عليها، تزوج عليها عائشة، ثم حفصة، ثم أم سلمة، ثم زينب، ثم جويرية، ثم رملة، ثم تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك بصفية وميمونة، وتزوج النبي بهؤلاء جميعا على سودة. صبرت واحتملت، هي التي رضي الله عنها وأرضاها، كانت تعبد ربها وتتصدق بمالها، لا تبقي شيئا من مالها، لهذا أكرمها الله ومن الله عليها، ونزلت آية بسببها حتى تحشر مع نساء النبي وتكون أما للمؤمنين. فرضي الله عن سودة أم الأسود، رضي الله عن بيضاء القلب والسريرة، رضي الله عنها وأرضاها وعن سائر نساء النبي، وجمعنا بهم وحشرنا مع نبينا، وسقانا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. كم نتحسر على فراق أمهات المؤمنين، كم نتحسر، في كل يوم نودع واحدة، في كل لقاء نودع واحدة. أسأل الله أن يجمعنا بهم، وأن نرى وجوههم، وأن يمتعنا الله برؤيته في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إخوتي أحبتي، أستودعكم الله في لقاء مع واحدة من نساء النبي، أنا أترقبها وأنتم تترقبونها وتنتظرونها حتى نعيش معها زمانا. أسأل الله أن يبارك في جمعكم وفي أحوالكم وفي ديننا ودينكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة. الحمد لله الذي بعثني سالما سويا. أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
1: روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.
2: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد

يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

حتى فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

أعظم درجة، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما

ظُلْمًا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ

وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر.

تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون

غافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: Dear brothers and sisters in Islam, you are still listening to Al-Quran Al-Kareem radio station from Sydney, Australia. And now stay with us with a new episode of the program, Scattered Pearls.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to another episode of The Scattered Pearls. In this episode, we're going to pursue our subject about the life and its likeness. A wonderful and marvelous verse that gives a beautiful expression or example of other life. I'd like to enjoy with me the recitation of this verse and its translation. Allah the Almighty says,
4: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك

0: نزهات في رياض الصالحين. باب التوبة.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
0: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
0: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي.
1: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه، فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه.
0: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قيام الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.
2: إخوتي وأخواتي، يحكى عن أنو شروان أنه قال: جميع المكاره في الدنيا تنقسم على ضربين، فضرب فيه حيلة فالاضطراب دواؤه، وضرب لا حيلة فيه فالاستبار شفاؤه. وكان بعض الحكماء يقول: الحيلة فيما لا حيلة فيه الصبر. وكان يقال أيضا: من أتبع الصبر أتبعه النصر. ومن الأمثال السائرة: الصبر مفتاح الفرج، من صبر قدر. ثمرة الصبر الظفر، عند اشتداد البلاء يأتي الرخاء. وكان يقال: خف المضار من خلل المسار، وارج النفع من موضع المنع، واحرص على الحياة بطلب الموت، فكم من بقاء سببه استدعاء الفناء، ومن فناء سببه إيثار البقاء، وأكثر ما يأتي الأمن من قبل الفزع. وقال أيضا بعض الحكماء: عواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فرب محبوب في مكروه، ومكروه في محبوب، وكم مغبوط بنعمة هي دواؤه، ومرحوم من داء هو شفاؤه. وكان يقال أيضا: رب خير من شر، ونفع من ضر. إخوتي وأخواتي، لا تنسوا أن الله يأتي بالفرج عند انقطاع الأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، يقول بعض الحكماء: إن من احتمل المحنة ورضى بتدبير الله تعالى في النكبة وصبر على الشدة كشف له عن منفعتها حتى يقف على المستور عنه من مصلحتها. أخي المسلم، اعلم أن الرجاء مادة الصبر والمعين عليه، فكذلك علة الرجاء ومادته حسن الظن بالله الذي لا يجوز أن يخيب. فإنا قد نستقري الكرماء فنجدهم يرفعون من أحسن ظنه بهم، ويتحوبون من تخييب أمله فيهم، ويتحرجون من إخفاق رجاء من قصدهم، فكيف بأكرم الأكرمين؟ أخي المسلم، روى الأصمعي عن أعرابي أنه قال: خف الشر من موضع الخير، وارجو الخير من موضع الشر، فرب حياة سببها طلب الموت، وموت سببه طلب الحياة. أخي المسلم، لقد قال بعض الحكماء: العاقل يتعزى فيما نزل به من مكروه بأمرين، أحدهما السرور بما بقى له، والآخر رجاء الفرج مما نزله به. والجاهل يجزع في محنته بأمرين، أحدهما استكثار ما أوى إليه، والآخر تخوفه ما هو أشد منه. وقد كان يقال: المحن آداب الله عز وجل لخلقه، وتأديب الله يفتح القلوب والأسماع والأبصار. وقد وصف الحسن بن سهل المحن فقال: فيها تمحيص من الذنب، وتنبيه من الغفلة، وتعرض للثواب بالصبر، وتذكير بالنعمة، واستدعاء للمثوبة، وفي نظر الله عز وجل وقضائه الخيار. وأخيرا أخي المسلم، أختم معك بقول بعض عقلاء التجار الذي قال: ما أصغر المصيبة بالأرباح إذا عادت بسلامة الأرواح. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وتقبل منا، واجعلنا من الصابرين. آمين.

0: قطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

صدق العزيمة من أفضل صفات المؤمن، وقوي العزيمة تكون إرادته نابعة من عقله، فيقبل بها على ما يراه صوابا ويدبر بها عما يراه فسادا. يقول الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تترددا. وما أعظم أن يقترن العزم الصادق بأدب التوكل على من بيده ملكوت كل شيء، فتكون العاقبة نجاحا وسدادا ورشادا. يقول عز من قائل في محكم آياته: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.

0: لك.
1: لقد أعلى القرآن الكريم من شأن الكلمة، وتكرر النداء بها في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وبضرورة توجيهها للخير والصلاح. يقول عزت قدرته: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول عز من قائل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي الأدب النبوي يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة الحرص على القول الحسن وعدم إطلاق الكلمات إلا في الخير، فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.

جميل أن نحس بمشكلات وآلام الناس، ولكن الأجمل أن نسهم ونشارك في تخفيف آلامهم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك ويحمين في

قد أحس أن الناس عارضوه في قطع الاعتكاف الذي يعطيه الأجر العظيم. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين.

من قطوف الحكمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اتقوا ظنون المؤمنين، فإن الله تعالى جعل الحق على ألسنتهم. 2 يهون عليهما كل شيء، عالم عرف العواقب، وجاهل يجهل ما هو فيه. اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك. وصدق الشاعر إذ يقول: إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق في غير واجبي. احذر أن يراك الله عند معصية ويفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين.

0: بك.
1: اللهم أقبل إلينا بوجهك الكريم، واستقبلنا بمحض عفوك وكرمك. اللهم اغفر لنا ولأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة.

0: مكة.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، فنحن في بيت من بيوت الله في ضيافة الحق لننقل لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. نحن الآن في مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، ونحن في هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي نعلم فيها علم اليقين أن الحق سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا فيبسط عطاءه

ويقدم فيضه ومننه على عباده. فيا رب الأرض والسماء، نسألك أن تحمي مصرنا العزيزة من كيد الأعداء، وأن ترد عنها كل بلاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى يحب أمة محمد عليه الصلاة والسلام، خصها بأعظم الخلق وبأعظم الكتب، القرآن الكريم. وتقول الأبحاث العلمية إن من يستمع لآيات القرآن الكريم سواء أكان مسلما أم غير مسلم، تزداد مناعته الجسمية ضد سائر الأمراض. ها هي عظمة القرآن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تتوالى وتتتابع. ولا عجب، فالقرآن كلام الله، والله هو العظيم. وعندما يتلى القرآن فالمتحدث هو الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واعلم أيها المستمع الكريم أن من يستمع إلى آية من كتاب الله كتبت له بها حسنة، وأن من تلا آية كانت له شفيعا يوم القيامة. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى كلام الحق سبحانه وتعالى، وهذه التلاوة القرآنية الكريمة من الآية 41 من سورة هود، ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، املأ قلوبنا بالقرآن، واهد أبناءنا وبناتنا بالقرآن، واجعلنا على آياته سائرين ومطبقين. اللهم أدخلنا به الظلل وألبسنا به الحلل، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله. ولذكر الله فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 41 حتى الآية 60 من سورة هود، وتلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعيم. وما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في هذا المكان العامر بذكر الله، مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، حيث ننقل لكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أقول ربي فيقول عبدي، فكل ما ترجوه عندي. أقول ذنبي فيقول عفوي، عن كل خطأ عن كل عمدي. وإن بعدت يا ربي فأنت القريب، فاغفر اللهم ضعفي وبعدي. أيها الإخوة المؤمنون، يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية حتى موعد الأذان، والمبتهل الشيخ علي الحسيني.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، ارتفع نداء الحق، ارتفع نداء الإيمان إلى عنان السماء لتتفتح أبواب العطاء وأبواب الخير، ليعود إلينا برحمة الله وغفرانه. وقام برفع الأذان المبتهل الشيخ علي الحسيني، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. ما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أيها المستمع الكريم، فهو الحق سبحانه وتعالى قد أرسل إليك نداء الحب، نداء الرحمة، نداء الإيمان. فهل لبيت هذا النداء؟ فإذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى وتحب رسوله، فلا تجعل للشيطان عليك سبيلا، فقم وبادر وسارع إلى بيت من بيوت الله، ستجد رضوان الله. ومن منا لا يحتاج إلى رضوان الحق؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب فيقول له: أتحبني يا عمر؟ فيرد الفاروق بكل صراحة وبكل حب وبكل إيمان: أحبك يا رسول الله، ولكن ليس أكثر من نفسي التي بين جبين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تؤمن، والله لا تؤمن، والله لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فيرد الفاروق على الفور: الآن يا رسول الله. فيرد النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: الآن يا عمر. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن حب الله سبحانه وتعالى وحب النبي عليه الصلاة والسلام هما الأوليان في حياتنا، ليس بالأقوال فقط ولكن بالأفعال. فصرنا ندعو فلا يستجاب لنا. وسئل إبراهيم بن أدهم في سوق البصرة: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فيقول: لقد ضيعتم أنفسكم بعشرة أشياء: عرفتم أن الله ربكم ولم تعبدوه، وزعمتم أنكم تحبون النبي ولم تتبعوا سنته، وقرأتم القرآن الكريم ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله سبحانه وتعالى ولم تؤدوا حقها، وعرفتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها، وعرفتم أن النار حق ولم تفروا منها، وعرفتم أن الموت حق ولم تستعدوا له، واشتغلتم بعيوب الناس عن عيوبكم، وشيعتم موتاكم ولم تتعظوا ولم تعتبروا. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وبحب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيا رب الأرض والسماء، نسألك يا ربنا وكلنا أمل ورجاء أن تطهر نفوسنا من الرياء والنفاق، وأن تملأ قلوبنا بآيات كتابك الكريم، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، نعود مرة أخرى إلى كلام الله وهذه التلاوة القرآنية الكريمة والقصيرة يقام بعدها للصلاة ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: رفعت صوت فصل الفرق.
1: الله أكبر.

لقد كان لكم في رسول الله حسنة.

0: اللهم إننا أجبنا دعوتك وأدينا فريضتك، فلا تردها علينا يا أكرم الأكرمين يا الله. نسألك يا ربنا ونحن نستقبل هذا اليوم أن تجعله يوم خير وسعادة وهناء. نسألك أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا وسائر المسلمين من كل بلاء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر من مسجد الرواس بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الشيخ عمر أحمد محمد، وإليكم تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، والزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولي الهداية والرشاد والتوفيق. كان معكم من أسرة المذيعين حمدي عبد المجيد. غدا بإذن الله تعالى يتجدد هذا اللقاء الإيماني بحضراتكم، وحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. والآن في اليوم نتكلم عن ثانية أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي سودة بنت زمعة. الأيام تمضي ثقيلات الخطو مرهقات بأعباء الجهاد، والليالي كوالح مشحونة بالذكريات. ومحمد صلى الله عليه وسلم في وحدته بعد خديجة أم العيال وربة البيت ووزيره في الإسلام والشريك في الجهاد، يخلو إلى نفسه كلما أجهده ما يلقى من قومه ليسامر طيفة التي ملأت الدنيا. والصحابة يرقبون آثار الحزن على نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيشفقون عليه من تلك الوحدة، ويودون لو يتزوج لعل في الزواج ما يؤنس وحشته بعد أم المؤمنين الراحلة. لكن واحدا منهم لم يجرؤ على التحدث إليه في موضوع الزواج، حتى كانت خولة بنت حكيم السلمية هي التي سعت إليه ذات مساء متلطفة ومترفقة تقول له: يا رسول الله، كأني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة. فأجاب صلى الله عليه وسلم: أجل، كانت أم العيال وربة البيت. فتشاغلت خولة بالنظر إلى بعيد، ثم أقبلت على الرسول صلى الله عليه وسلم فاقترحت عليه أن يتزوج. قالت: أفلا أخطب لك؟ وأترك عليه الصلاة والسلام صامتا وقلبه عامر بطيف الراحلة، يتذكر نفيسة بنت منيع حين جاءته منذ بضع وعشرين سنة تحدثه في الزواج، وتعرض عليه خديجة بنت خويلد. لكن من بعد خديجة؟ ذكرت له خولة على الفور، كأنما انتظرت هذا السؤال وأعدت له الجواب: عائشة بنت أحب الناس إليك. وتفتح قلبه صلى الله عليه وسلم حين ذكر صاحبه، أول رجل صدقه وآمن به مع ابن عمه علي ومولاه زيد، ثم وقف إلى جانبه من اللحظة الأولى باذلا من ماله ونفسه أغلى ما يبذل أخ وصاحب وصديق. وذكر صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ابنته عائشة تلك الصبية اللطيفة الحلوة التي طالما آنسته بمرحها ولطفها واستثارت فيه أحلى مشاعر الأبوة، ولم يستطع أن يقول لخولة لا، ولو حاول أن يقولها لما طوعه لسانه. أيرفض بنت أبي بكر؟ تأبى عليه ذلك صحبة طويلة مخلصة ومكانة لأبي بكر عنده صلى الله عليه وسلم لم يصفر بها سواه، وأنس إلى تلك الصغيرة العزيزة الذكية الملامح اللطيفة المحية. لكنها ما تزال صغيرة يا خولة، قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رد خولة حاضر: تخطبها اليوم إلى أبيها ثم تنتظر حتى تنضج. لكن من للبيت يرعى شؤونه ومن لبنات الرسول صلى الله عليه وسلم يخدمنهن؟ وهل جاءت خولة لتعرض زواجا آجلا لن يتم قبل سنتين أو ثلاث؟ بل جاءت وفي خاطرها اثنتين، إحداهما بكر وهي عائشة بنت أبي بكر، والأخرى سيب هي سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد الشمس العامرية، وأمها الشموس بنت قيس بن زيد ابن عمرو من بني عدي بن النجار. وأذن لها صلى الله عليه وسلم في خطبتهما، فمرت أولا ببيت أبي بكر ثم جاءت بيت زمعة، فدخلت على ابنته سودة تقول: ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة يا سودة؟ فسألت سودة وهي لا تدري مرادها: وماذا يا خولة؟ قالت: أرسلني رسول الله أخطبك عليه. وجاهدت سودة لتملك نفسها من فرط العجب والدهشة، ثم قالت في صوت مرتجف: وددت، ادخلي على أبي فاذكري له ذلك. فدخلت خولة عليه وهو شيخ كبير تخلف عن الحج، فحيته بتحية الجاهلية، ثم قالت: إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسلني أخطب عليه سودة. فصح الشيخ: كفء كريم، فماذا تقول صاحبته؟ أجابت خولة: تحب ذاك. فسألها أن تدعوها إليه، فلما جاءت تلقاها قائلا: أي سودة، زعمت هذه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أفتحبين أن تتزوجي؟ قالت: نعم. وهنا أشار زمع بن قيس إلى خولة أن تدعو إليه محمدا، فقامت تدعوه للزواج. وبنى صلى الله عليه وسلم بسودة بمكة، وعائشة يومئذ بنت 6 سنين. وفي رواية أن السكران ابن عمرو قدم مكة من أرض الحبشة ومعه امرأته سودة بنت زمعة، فتوفى عنها بمكة، فلما حلت أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها، فقال: أمري إليك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: مري رجلا من قومك يزوجك. فأمرت حاطب ابن عمرو بن عبد شمس العمري ابن عمها وأخو السكران فزوجها، فكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. وفي رواية عن الوقدي أنه تزوجها في شهر رمضان 10 من النبوة. وشاع في مكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خطب سودة بنت زمعة، فكاد ناس لا يصدقون سمعهم، فما في مثل سودة مأرب، وتساءلوا في افتياب أرملة مسنة غير ذات جمال تخلف خديجة بنت خويلد التي كانت يوم خطبها الشاب الهاشمي سيدة نساء قريش ومطمح أنظار السادة من قريش. كلا، لن تخلف سودة أو سواها خديجة، وإنما تجيء إلى بيته جبرا لخاطرها صلى الله عليه وسلم، وعزاء لها عن زوجها ابن عمها السكران ابن عمرو الذي هاجر بها في من هاجر إلى الحبشة، ثم مات عنها وترك أرملته من بعده قد أسلمتها محنة الاغتراب إلى محنة الترمل. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر 8 من بني عامر يخرجون من ديارهم وأموالهم، ثم يركبون أهوال البحر لينجوا بدينهم من مطاردة مجنونة آسمة تحاول أن تردهم قصرا إلى متاهة الضلال ومهوة الشرك. من هؤلاء النفر 8 مالك ابن زمع ابن قيس أخو سودة، والسكران ابن عمرو ابن عبد شمس زوجها وابن عمها، وأخواه صليط وحاطب ولد عمرو ابن عبد شمس، وابن أخيه عبد الله بن سهل ابن عمرو. وصاحب 3 من 8 زوجاتهم وكلهم عامريات: سودة بنت زمعة ابن قيس، وأم كلثوم بنت سهيل ابن عمرو، وعمرة بنت الواقدان ابن عبد شمس. وهكذا خرجت الأسرة المؤمنة برجالها ونسائها من دارها ووطنها راضية بما هو أقسى من الموت في سبيل الله. وتمثل عليه الصلاة والسلام سودة وهي تودع أرضا عزيزة دهر فيها صباها واطمأنت على أرضها كهولتها، ثم تمضي إلى بلد مجهول وناس لا هي منهم ولا هم منها، لسانهم غير عربي ودينهم غير الإسلام. وقبل أن تؤوب من غربتها وتبلغ أم القرى، فاضت روح زوجها السكران لم يمهله الموت لسما يعود كيما يدفن في ثرى مكة. وتأثر صلى الله عليه وسلم للمهاجرة المؤمنة المترملة أيما تأثر، فما كادت خولة بنت حكيم تذكرها له حتى مد يده الرحيم إليها يسند شيخوختها ويهون عليها الذي ذاقت من قسوة الحياة. وأصبحت سودة ذات يوم فإذا هي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلتها رهبة من جلال زوجها، وقاست نفسها إليه صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خديجة الزوجة الأولى، ثم إلى عائشة العروس الصبية المنتظرة، فأحست كأن الأرض تميد بها من فرد دهشتها وعجبها، ولم تخدعها نفسها قط، بل أدركت بتجربة سنها أن بينها وبين قلب محمد عليه الصلاة والسلام حاجزا لا سبيل إلى اقتحامه. وعرفت من اللحظة الأولى التي جمعتها بزوجها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تزوجها، لا الرجل الذي لم تجرده النبوة من بشريته. وأيقنت دون ريب أن حظها من الرسول بر ورحمة لا حب وتآلف، لكن ذلك لم يرعها، بل كانت حسبها أن رفعها رسول الله إلى تلك المكانة وأن جعل منها أما للمؤمنين وأرضاها كل الرضا أن تأخذ مكانها في بيت رسول الله وأن تخدم بناته. وكان يسعدها أن تراه صلى الله عليه وسلم يضحك من مشيتها، وكانت ثقيلة الجسم، وأن يأنس أحيانا إلى خفة روحها أو يستملح عبارة من عباراتها. قالت له مرة: صليت خلفك الليلة يا رسول الله فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم، فتبسم عليه الصلاة والسلام ضاحكا من قولها. وكانت رضي الله عنها فيها طيبة توشك أن تكون سذاجة. كانت سودة تقوم على بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت عائشة بنت أبي بكر فأفسحت لها سودة المكان الأول في البيت، وحرصت جهدها على أن تتحرى مرضات العروس الشابة وأن تسهر على راحتها. ثم وفدت على البيت زوجات أخريات فيهن حفصة بنت عمر وزينب بنت جحش وأم سلمة بنت أبي أمية المخزومي ذات الركب، فما ترددت سودة في إيثار عائشة بإخلاصها ومودتها. وإن لم تظهر ضيقا بهؤلاء الزوجات اللائي يستأثرن دونها بعواطف الزوج الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه صلى الله عليه وسلم أشفق عليها من الحرمان العاطفي وكره لها قسوة الشعور بأنها ليست مثل الأخريات، وحاول جهد طاقته أن يفتح لها قلبه، لكن بشريته لم تطوعه، فكان أقصى ما استطاعه لسودة أن يعدل بينها وبين نسائه فيما يملك من مبيت ونفقة. وأما عواطفه فأنى له وهو بشر أن يقصرها على غير ما تهوى أو يخدعها بإرادته لموازين العدل وضوابط القسمة، وبدا له آخر الأمر أن يسرحها سراحا جميلة كيما يعفيها من وضع أحس أنه يؤذيها ويجرح قلبها. وإن لم تبدي منها بادرة شكوى أو ضيق فانتظر صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءت ليلتها فأنبأها مترفقا بعزمه على طلاقها، وسمعت النبأ ذاهلة وأحست كأن الجدران تطبق على صدرها فلا تدع لها متنفسا، فرفعت وجهها إليه صلى الله عليه وسلم في ضراعة صامتة ومدت يدها مستنجدة، فأمسك بها رسول الله حانيا مشفقا، وبوديه لو استطاع أن يذهب عنها الروع الذي كاد يقضي عليها. وعندئذ آبت إليها سكينتها فهمست في ضراعة: أمسكني ووالله ما بي على الأزواج من حرص، ولكني أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك. ثم أطرقت محزونة، وقد عز عليها أن تحمله صلى الله عليه وسلم على ما يكره، وأنكرت على نفسها ألا تستجيب لرغبته في تسريحها وهي التي تهب حياتها راضية في سبيل مرضاته. وأحست برودة الشيخوخة تناوش جسدها الثقيل، فخجلت من تشبثها بزوج تتنافس في حبه عائشة بنت أبي بكر وزينب بنت جحش وأم سلمة وحفصة بنت عمر، وأنكرت أن تنتزع لنفسها بين هؤلاء مكانا، بل شعرت أنها إذ تأخذ ليلتها مثلهن كأنما تأخذ ما لا حق لها فيه، وهمت بأن تجيب في قهر وعلى استحياء: سرحني يا رسول الله. لكن الكلمات تعثرت في حلقها، وطال عذابها وطالت حيرتها، ورسول الله إلى جانبها ينظر إليها صامتا في إشفاق وتأثر. وفجأة لاح لها خاطر سكنت له نفسها، فقالت في هدوء: ابقني يا رسول الله وأهب ليلتي لعائشة، وإني لا أريد ما تريد النساء. فتأثر صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف السمح الكريم، يأتي سودة ليسمعها كلمة الطلاق وما أبغضها، فيكون جوابها هذا الإيثار النبيل تتحرى به مرضاة الزوج الكريم. وانجابت ظلمة الليل، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد لصلاة الفجر، وقامت سودة بنت زمعة في بيتها تصلي وقلبها عامر براحة الرضا. وعن عائشة قالت: كانت سودة بنت زمعة قد أسنت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منها، وقد علمت مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يستكثر مني، فخافت أن يفارقها وظنت بمكانها عنده، فقالت: يا رسول الله، يوم الذي يصيبني لعائشة. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نزلت: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وندعاها في صلاتها راضية مطمئنة شاكرة لله أن ألهمها هذا الحل الموفق تنجو به من محنة فراقها لخير خلق الله دون أن تستشعر الخزي بالحرص على الأزواج في مثل سنها العالية. ولقد عاشت في بيت الرسول حتى لحق صلى الله عليه وسلم بربه، وفي الخبر أنها عمرت حتى توفيت في آخر زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ظلت أم المؤمنين عائشة تذكر لها صنيعها وتؤسرها بجميل الوفاء، فتقول: ما من امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلخها من سودة بنت زمعة. لما كبرت قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. وهكذا انتهت حياة سودة بنت زمعة في بيت النبوة، ثاني زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث قادم إن شاء الله سننتقل بإذن الله إلى الزوجة الثالثة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه، حبيبة سيد البشر الصديقة بنت الصديق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

وعدا عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: من رحم الخلق رحمه الخالق، قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الجزاء من جنس العمل، يعامل الله عبده كما يعامل العبد عباده، فعامل عبد الله بما تحب أن يعاملك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أخي المسلم، احرص على تخفيف الشدائد عن الناس ليخفف الله عنك. قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال أيضا: من نجى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أعن الناس على حوائجهم تجد العون من الله. قال صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال أيضا: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. كن للمعسر ميسرا ييسر الله عليك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وكان أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم تاجر يداين الناس، فإن رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. ارفق بعباد الله تشملك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. وقال أيضا: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. استر على الناس يستر الله عليك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال أيضا: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. أقل عثرة أخيك يقل الله عثرتك. قال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما، أي من أنقذ مسلما من ورطته وأخذ بيده أقال الله عثرته. أخي المسلم، اطعم المسلمين يطعمك الله. رسولك صلى الله عليه وسلم كان يقول: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. اسق المسلمين يسقك الله. قال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. أخي المسلم، اكس المسلمين يكسك الله. قال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن كسى ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. احذر أن تعذب الناس فيعذبك الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. صدق الله العظيم. أخي المسلم، إياك والمشقة على عباد الله. تصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أخي المسلم، لا تؤذي المسلمين بتتبع عوراتهم. قال صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. صدق رسول الله. أخي المسلم، لا تمسك رحمتك عن الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. وقال أيضا: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فمهما عاملت العباد بأمر وجدته عند رب العباد جزاء وفاقا. واعلم أخي المسلم أنك كما تدين تدان، وكن كيف شئت، فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. فاحرص وفقك الله على نفع عباد الله، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. واحسن إليهم، إن الله يحب المحسنين. وكن هينا لهم لينا سهلا، فقد قال النبي: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. واعف عنهم واصفح وسامح واغفر، عسى الله أن يغفر عنك ويغفر لك، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقلنا إن طاعة الله وطاعة الرسول لم يعطف عليها أن نطيع أولي الأمر، ولكن أولي الأمر عطف على المطاع دون أمر بالطاعة، مما يدل على أن طاعة ولي الأمر ملزمة إن كانت من باطن طاعة الله وطاعة رسوله. وفي ذلك عصمة للمجتمع الإيماني من الحكام المتسلطين الذين يحاولون أن يستدلوا بقول الله وأولي الأمر على أن طاعتهم واجبة، كما قاله البعض: ألست ولي أمر؟ نقول له: نعم أنت ولي أمر، ولكنك معطوف على المطاع ولم يتكرر لك أمر الطاعة، فدل على أن طاعتك واجبة إن كانت من باطن الطاعتين، فإن لم تكن من باطن الطاعتين فلا طاعة لك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هكذا قال أبو حازم لمسلمة بن عبد الملك حينما قال له: ألسنا ولاة الأمر وقد قال الله وأولي الأمر؟ قال: ويجب أن تفطن أيضا إلى أنها نزعت منكم في قوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ولا رسوله. إذن المسألة ما هيش كده يعني. إذن الحاكم الإيماني مطالب أولا بأداء الأمانة، ومطالب بالعدل، ومطالب أيضا أن تكون طاعته من باطن طاعة الله وطاعة رسوله. فإن لم يكن فيه هذا يبقى حاكم مسلط أمرنا فيه إلى الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تنازعتم في شيء، التنازع يقتضي طرفين، لكل طرف وجهة نظر. فما هما الطرفان؟ الطرف الأول: فإن تنازعتم في شيء، يبقى معنى ذلك أن أي تنازع في قضية داخلة في نطاق مأمورات الطاعة يجب أن يكون لها مرد ينهي هذا التنازع، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى من أولو الأمر إذن؟ ردوه إلى الله وإلى الرسول، واللي عارفين الأحكام دي هم العلماء. يبقى أولو الأمر أهم العلماء ولا أولو الأمر هم الحكام؟ فإن تنازع المحكوم مع الحاكم نروح للعلماء يبينوا لنا رأي الله في هذه المسألة. يبقى إذن إن أريد بأولو الأمر الأولى الحاكم نقول له: فردوه إلى الله والرسول، أي إلى ما ثبت عن الله والرسول، والحجة في ذلك هم العلماء المشتغلون بهذا بهذا الأمر. طيب، يبقى إذن أولي الأمر إما أن يكونوا حاكمين، أي ملاحظين تنفيذ حكم الله الثابت من كلام مين؟ الناقلين عن الله، اللي هم مين؟ اللي هم العلماء. فإذا حدث خلاف فنرده إلى مين؟ إلى الله وإلى والرسول. الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا ذلك يريد أن ينهي مسألة التنازع، لأن التنازع يجعل حركات الحياة متضاربة، هذا يقول بكذا وذلك يقول بكذا، فلا بد أن نرد فيه إلى إلى مرد ولذلك ولو ردوه إلى إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى إذن المراد بهم مين؟ يبقى المراد بهم العلماء. نقول له: الآية الأولى عامة والثانية خاصة، أولو الأمر حين نردهم ليستنبطوهم العلماء، وأولو الأمر في القضية الأولانية اللي لما نتنازع نرد لهم هم الذين يشرفون على تنفيذ أحكام الله.
2: يبقى دي سلطة تنفيذية ودي سلطة تشريعية إيه؟ إيمانية.
1: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الإيه؟ والآخر.
2: الله، يبقى إذن اللي ما يعملش العملية دي يبقى معناها إيه؟
1: نفي عنه أن يكون مؤمنا بالله وباليوم الآخر. وبعد ذلك قال وتنبهوا إلى أن ذلك خير لكم وأحسن إيه؟ تأويلا. ما هو التأويل إذن؟ التأويل هو أن ترجع بالأمر إلى حكمه الحقيقي. يبقى التأويل من أهل يقول إذا إيه؟ إذا رجع. طبعا أحسن تأويل يعني إيه؟ أم قال لك أحسن مرجع، لأنك أنت إن حرست بما تريد مصالح دنياك فما ترجع إليه سيكون فيه شر. يبقى اللي أحسن لك أنك تعمل إيه؟ أنك تعمل الحتة اللي فيها الإيه؟ اللي إليها الإيه؟ المرجع. أو أحسن تأويلا في الاستنباط، لأن العلماء سيأخذونه من منطق مفهوم قول الله وقول الرسول، وانت هتاخدها بهواك، ففهمك بهواك أم فهمك عن الله؟ إنه اللي أحسن. يبقى إذن فهمك عن الله يمنعك من الشطط ويمنعك من الخطأ ويمنعك من الإيه؟ من الغلط. فإن كنتم تريدون الخير فلاحظوا الخير بكل أحيانه وأوقاته، لا تنظر إلى الخير ساعة يؤدي لك ما في هواك، ولكن انظر إلى الخير الذي لا يأتي بعده شر. وإذا ما نظرنا إلى كثير من الحكام ووجدناهم قد أمنوا على انتقادهم حياتهم، فلما ماتوا ماذا حدث؟ ابتدأت تيجي إيه؟ العيوب، وابتدأت تيجي الإيه؟ الحملات. ألا يعتبر آن

تحميها طوالي، نقول له انت هتحميها طالما انت ايه، طالما انت حاكم. وبعدين ده في الكلام ده احنا لسه في الدنيا، لسه ما رحناش الايه، لسه ما رحناش الاخره. يبقى اذا كان ده جزاء الخلق يبقى جزاء الحق ايه شكله؟ نعم، ذلك خير، لان الخير هو ان تضمن ما ينفعك اطول مده، وكل شهوة من شهواتك إن قدر أنها تنفعك فإنها إيه؟ تنفعك لحظة. وبعدين يجي منها إيه؟ يبقى مش الخير ده بقى. نعم، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي مرجعا وعاقبة على أي معنى من المعاني. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك؟ وإحنا قلنا إن كلمة ألم تغى يعني ألم تعلم، إن كان المعلوم قد سبق الحديث عنه، وإن كان المعلوم بحيث يراه، فإن كانت حدثة قدامه الآن وهو شايفها يبقى ترى موجودة على حقيقتها ولا لا، إنما إن كانت في حدثة سابقة يبقى ألم إيه؟ ألم تعلم. وإحنا قلنا أنه عبر بألم ترى في كثير من القضايا التي لم يدركها المخاطب وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليدلنا على أن ما يقوله الله وإن كان خبرا عما مضى يجب أن تؤمن به إيمانك بالمرئي لك الآن، لأن الله أوثق في الصدق من عينك، لأن عينك قد تخدعك. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ طيب، آمنوا بما أنزل إليك وآمنوا بما أنزل من قبلك، يبقى المعنى منهم اللي هم كفار قريش ولا أهل الكتاب؟ ما دام آمنوا بما إيه؟ يبقى أهل الكتاب ولا لا؟ طيب، ألم تر إلى الذين يزعمون، والزعم مطية الكذب، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك وهو التوراة والإنجيل، يريدون بعد هذا الإيمان أن يتحاكموا إلى الطاغوت. التحاكم إلى شيء هو الاستغاثة أو اللجوء إلى ذلك الشيء لينهي قضية الخلاف. معنى تحاكمنا إلى فلان يعني إيه؟ أننا سئمنا من الخلاف، ومن آثار الخلاف من شحناء وبغضاء، مش كده؟ وعايزين نعمل إيه؟ وعايزين نتفق أنا وإنت إلى أن إيه؟ نتحاكم. لا يتفق الخصمان أن يتحاكما إلى شيء إلا إذا كان الطرفين قد أجهدهما الخصام، وإلا فإيه اللي خلاهم يتفقوا على دي؟ طب هما مختلفين على قضية، اتفقوا ليه على أنهم يتحاكموا إلى فلان؟ يبقى لازم ده تعب وده إيه؟ وده تعب. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كلمة الطاغوت مرت كثيرا، والطاغوت هو الذي تزيده الطاعة له طغيانا. الطاغوت هو الذي تزيده إيه؟ الطاعة له، لأن فيه طاغي يعني ظلم، إنما لما ظلم يعني استمرأ الظلم وشاف الناس بتإيه فاستخف قومه فإيه فأطاعوه وابتدي يظن، يبقى ده اسمه إيه؟ طاغوت. مبالغة، مبالغة في مين؟ في الطغيان. كل ما يطيعوه في حاجة يعملوا إيه؟ يعمل حاجة اسمه الطاغوت. وهو عام، سواء كان ناس يعبدون من دون الله ولهم تشريعات ويأمرهم وإيه وين، ولا الشيطان اللي بيغري الإيه الناس، ولا حاكم جبار الناس يخافون من شره فيقرون إيه يقرون شره، يعني بأي مظهر يبقى الطاغوت. والطاغوت ده قالوا أنه لفظ يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع، يعني تقول رجل طاغوت ورجلان طاغوت، ما تقولش طاغوتان، ورجال إيه برضو طاغوت. الله ولي الذين إيه آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الإيه، يبقى جامع ولا لا؟ آل الطاغوت وقد أمر أن يكفروا به، يبقى ده مفرد، يبقى مرة يجي للجامع ومرة يجي للإيه ويجي للإيه للمفرد. القصة دي لا طبعا فيه فرق بين سبب النزول وبين عمومية الحكم، ولذلك اللي يقول لك العبرة بعموم الموضوع لا بخصوص السبب، لا بخصوصه، السبب قد يدعو إلى أن ينزل حكم، نقوم نقول له الحكم ده نزل القضية دي، إنما إياك أن تقول أنه لا يعدى إلى غيرها، هو يعدى إلى غيرها.

0: اشترك معها في الايه؟ فالعبرة بعموم الموضوع. يبقى هل هذه مطلوبة من اللي حضروا الحادثة ولا برضو مطلوبة منا الآن؟ مطلوبة منا احنا الآن. بقول ايه؟ يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت. هنا المسألة ان كان فيه واحد اسمه بشر وهو منافق، حدث خلاف بينه وبين يهودي، فلما حدث الخلاف بينه وبين اليهودي أراد اليهودي أن يتحاكم إلى رسول الله، وأراد المنافق أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف. المنافق أراد يتحاكم إلى مين؟ واليهودي قال نتحاكم إلى رسول الله. ساعة ما تشوف الحكاية دي على طول فاعلم أن اليهودي واثق من الحق له، ولذلك آثر من يعدل. ده يهودي وده منافق، يعني برضه معلن اسلامه. يقوم المنافق هو اللي يقول لا نروح لكعب بن الاشرف الطاغوت. واليهودي قال لك هو ما راحش حب للنبي يا سيدي، ده هو راح لحب ليه؟ لعدل النبي. يبقى اذا هو مطمئن لان الحق مع ايه؟ اذا دي ادتنا حيثيه لصدق الله في قوله واذا حكمتم بين الناس. يبقى لما اليهودي أراد أن يتحاكم إلى رسول الله لأنه وثق أنه على حق وأن رسول الله لن يضيع عنده الحق. طب ما يروحش ليه لليهود اللي زيه كعب بن الأشرف؟ ده شيخ شيخ من مشايخ اليهود. أبقى لك لأنه هو عارف الحكاية وإنه هو بإيه بيرتشي ويعمل كده. الله، يبقى دي شهادة أنهم عارفين أنهم كذابين كلهم ولا لا؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الإيه؟ إلى الطاغوت، وقد أمروا أنهم يكفروا مين؟ يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريد الشيطان أن يضلهم. طب الحكاية ده هو واحد، هو الاثنين أرادوا أن يتحكموا إلى الطاغوت؟ أم قال لك لأن الثاني وافق، ما لم وافق يجب كصمم رأيه، فتبقى الموافقة لهم من الايه؟ من الرضا. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ليه؟ أم قال لك لأنهم حين يتحكمون إلى الطاغوت اللي هو كعب ابن الأشرف، وبعد ذلك يقضي لمن ليس له حق. ساعة يقضي لمن ليس له حق يقوم يغري الغير بأنه يظلم ويبقوا يروحوا إيه؟ يتحاكم عليه. الضلال البعيد إن هتفضل إيه الحكاية دي لمين؟ مسلسلة بقى. يبقى عليهم وزر إيه؟ كل قضية يحكم فيها بالباطل، أدي معنى الضلال الإيه؟ ليت الضلال يقتصر عليهم ولكن الضلال سيكون ممتد، وهم يبقى لهم عمولة على هذا الإيه؟ على هذا الضلال. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ليه بيصد عنك صدود؟ لأنه مدام منافق يبقى عنده قضيتين اثنين، قضية لسانية وقضية إيه؟ قلبية. هو في القضية اللسانية مؤمن بالله وبرسول الله، مش كده؟ وفي القضية القلبية يبقى عنده الملكات متعارضة ولا متساندة؟ الملكات ايه متعارضة؟ المؤمن ملكاته ايه؟ الملكات ويا بعضه، والكافر برضو ملكاته ويا بعضه لانه ما امنش وقال ما مش مؤمن، برضو ملكاته ويا بعضها ولا لا؟ ملكات وبعضها ادت الى الهدى، وملكات مع بعضها ادت الى الايه؟ الى الضلال. انما المنافق عمل ايه؟ رحمة بهد الملكات، ملكة هنا وملكة ايه، ولذلك يبقوا في الدرك الاسفل من الايه، من عشان ايه؟ لان الكافر منطقي مع نفسه ما اقتنعش بقلبه ما قالش، والمؤمن يبقوا مع بعض. اذا الكفر بيعمل ايه؟ الكفر للعناد بيخلي يعمل ايه؟ يقول لك ما هو كان ممكن مثلا يقول كلمة اللي مش عارف ايه، انما برضو مش ايه لسانه ما مش راضي، انما دوك عمل ايه؟ قال لا انت يا لسان اقدر علشان انا عايز انفذ مندي الى ايه؟ الى اغراض ان تطبق علي احكام الاسلام فانتفع بايه؟ باحكام الاسلام علي، وانا من صميمة نفسي ان لقيت فرصة ضد الاسلام ايه؟ اعملها. لكن الكافر ايه؟ انتهت المسألة، مفهوم عدوته. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هنا قلنا زمان ان احنا ساعتها نستمع الى قول الله يقول تعالوا اتلوا ما حرم ربكم، هي تعالوا معناها ايه؟ اقبلوا، هو ده صحيح معناها كده، النهايه انها ايه؟ أقبله. لكن الإقبال قد يكون إقبال المساوي في الخط. كلمة تعالى تقبل على أعلى، تقبل على إيه؟ فكأن لقضايا الأرض تشريع هابط نازل. ليه؟ لأنه من صناعة العقل البشري، وصناعة العقل البشري في التقنين أو في قوانين صيانة المجتمعات أخذوها على فرض أننا أثبتنا حسن نيتهم وإخلاصهم على قدر مستوياتهم في الاستنباط واستقراء الأحداث. لكن التشريع حينما يكون عاليا لا تغيب عنه إيه؟ جزئية. يبقى مش عايز تجربة. ليه؟ لأن التقنين البشري بيقنن القانون ثم يأتي بعد ذلك فترة فيعدله. معنى تعديل القانون إيه؟ أنه كان أثبتت الأحداث والتجارب أنه كان خاطئا أو غير مستوعب أو فيه قصور. نشأ من إيه؟ من أن أحداثا جدت لم تكن في بال من قنن لصيانة المجتمع. يبقى ده يدل على قصور إيه؟ قصور حكمته. وأيضا فإنها لا تتأتى إلا بعد أن يرى المشرع الذي يعدل الآثار الضارة التي نشأت في المجتمع من تقنينه الأول. يوم يحاول يعمل ايه؟ يقول لك نعدل. معنى نعدل ان الاحداث ضغطت عليهم ضغطا ان يعدلوا في الاحكام، لان هذه الاحكام لها ضحايا في البشر. لكن تشريع الله يحمي المجتمع من ان تقع هذه الاحداث من الاول من بدري. يبقى فيه فرق بين تشريع ياتي لينقذنا من احداث، وتشريع يقينا من أن توجد هذه الأحداث. تشريع الله القديم يقينا أن تحدث الإيه؟ أهيد زي الطب العلاجي والطب الوقائي، والوقاية خير من الإيه؟ خير من العلاج. يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب لنا التشريعات من الأول قبل أن تأتي الأحداث. يبقى معنى جاب لنا التشريعات عشان ما تأتيش الأحداث. يبقى رحم طائفة من المجتمع من أن تعضها الأحداث إلى أن تركك قلب المشرعين إنهم يعدلوا الإيه؟ إنهم يعدلوا الإيه؟ الحكم. يبقى هو جايبه من الأول عشان ما تقعش الإيه الأحداث. ليه؟ لأن هتبقى فيه منطقة مضحية هي التي تنتظر حتى تقع بها الإيه؟ الأحداث. وبعدين بقى يجي المشرعين يتنبهوا إلى هذه، على ما يتنبههم ويقننوا ويعرضوا على اللجنة تجتمع، ويعرضوا على مش عارف لا يصوت ويعملوا لها، تاخد لها إيه؟ تكون المجتمع انعض من هذه الأحداث ولا لا؟ ما دام انعض من هذه الأحداث اللي خالق قال لا أنا مش عايزين حد ينعض على حساب حد، إحنا من الأول نعمل. ولذلك يقول وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء إذا وجد الداء من غفلة تطرأ علينا، ورحمة عشان ما يجيش الداء. يبقى فيه الرحمة ان ما يجيش ايه؟ ما يجيش الداء. والشفاء ان حصلت لنا غفلة نقوم نجن ايه؟ نجن الداء. ولذلك يقول ايه؟ فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. ليه كنتوا عايزين تروحوا للطاغوت يحكم بينكم وسبتوا المسألة بتاعت رسول الله؟ والله احنا اردنا احسانا، يعني نرفق بك ما تتعبش راسك ويانا، وعايزين نوفق توفيق كده بعيد عنك عشان المسائل ما توصلكش ونعك. هم يقولوا كده بعد ما ينفضحوا ولا لا؟ بعد ايه؟ فكيف اذا اصابتهم ايه؟ مصيبة. اصابتهم مصيبة في ايه؟ ما هي المصيبة؟ المصيبة هي الامر يطرأ على الانسان بما يضره في عرفه. في عرفه ندى ضار، ما دام هم منافقين عايزين النفاق ده يفضل مكتم ولا لا؟ فاذا جاءت حادثه لتفضحهم بقت مصيبه ولا مش مصيبه؟ هي في واقعها ليست مصيبه، لان باعلانهم واظهارهم نكتفي شرهم، انما هي مصيبه بالنسبه لهم ولا لا؟ لانهم لماذا نافقوا؟ عايزين حاجه لنفسهم، ولما ينفضهم تبقى جات لهم مصيبه ولا لا بالنسبه لهم؟ يبقى اذا شيء يصيب بما يراه المصاب نفعا له، مش بما هو نفع له. نقول لك أصيب فيما كان يراه نفعا له، والنفاق هو يراه نفع له، لأنه إيه؟ بيخليه يستفيد من أحكام الإسلام وإجرائها عليه. يقوم لما ينفضح نفاقه ماذا يحدث له؟ تبقى دي مصيبة بالنسبة له ولا لا؟ اللي رايح يسرق خلاص كده، وبعدين فوجئ كده بأنه هو داخل كده لقى البوليس ماسكه، دي مصيبة بالنسبة له ولا لا؟ هي في الواقع ليست مصيبة، دي نعمة لأنها تضرب على أيدي المجرم العابس، إنما بالنسبة له إيه؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة وهم يجوا يعملوا إيه؟ لأنهم يريدون استدامة نفاقهم، فهم يحاولون أن يعتذروا عما ليه؟ لأنهم ما اعتذروش عندي يبقى النفاق انفضح، يبقى ما عادش له إيه؟ ما عادش له لازمة. يحلفون بالله إن أردنا بهذا أي الذهاب إلى الطاغوت أردنا الإيه؟ أردنا الإحسان وأردنا الإيه؟ التوفيق. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وناهيك بعلم الله بقى. ولذلك ربنا بيقول ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم فلتعرفنهم في لحن القول. يعني احنا نقدر نقول لك ايه؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وهو أن ما بعد إلا في قولهم احنا لم نرد إلا إحسانا وتوفيقا. كلام ده صح ولا لا؟ ولا هم راحوا هناك لعلمهم أنهم ليسوا على حق، ولأنهم إن ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحكموا بالحق، والحق يضارهم ويضايقهم. فهل هم كانوا يريدون إحسانا وتوفيقا ولا عايزين إيه؟ مش عايزين الحق. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. فأعرض عنهم، قال لك أعرض عنهم، لأنك إن عاقبتهم فقد أخذت منهم حقك، والله يريد أن يبقي حقك ليقتصه. وأعرض أيضا عنهم، لأنك أنت لما ما تعرضش عنهم وتعاقبهم محدش هيقدر يعمل أي حاجة، ونحن نريد أن كل شوية يقب إيه؟ يقب شوية ليه؟ عشان نعلم المجتمع الإيماني اليقظة إلى أن فيه ناس مدسوسين عنده، يبقى كل حاجة يمررها على إيه؟ يمررها على عنه. فأعرض عنهم. لكن إذا أعرضت عنهم أسقطتهم من حساب دعوتك؟ شوف بس الأساليب، أنت أعرضت عنهم إنما أسقطتهم من حساب دعوتك إلى الله. نقول وعظهم، قل لهم اختشوا على عرضكم، انتوا كذا انتوا كذا انتوا كذا، وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. بليغ يعني يبلغ الغايه من النفس البشريه. طب وقل لهم في انفسهم، ايه يعني قل لهم في انفسهم قولا بليغا؟ يعني يبلغ الغايه من الوعظ، ويبلغ الغايه من الوعظ في مثل هؤلاء، يعني يوعدهم الوعيد اللي يخوفهم عشان يبلغ من نفسهم المبلغ الله. ولا قل لهم في أنفسهم يعني انكش لهم اللي هم سترين عشان يعرفوا أن الله مطلعك على ما في إيه نفوسهم، فيبقوا يختشوا على عرضهم ولا عادوش يعملوه. لما تقول مثلا لكذا ودي كذا ودي كذا، يا راجل أنا كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا، ما تسأل مش يبقى. إذن ما قل لهم في إيه؟ في أنفسهم قولهم. أو قل لهم في أنفسهم أي في زواتهم بدون أن تفضحهم أمام الناس، لأن عدم افتضاحهم أمام الناس يوم يجعل يعني لسه فيهم شيء من الإيه؟ شيء من الحياء. وأيضا لأن العظة إنما تكون إذا كان الواعظ بنجوة من الموعوظ، يعني واخد خلوة وياه كده بينجيه، مش يفضحه بين لأن فضيحته أمام الناس ربما أورثت فيه غريزة العناد. لكن لما تيجي بينك وبينه وتقول له يا شيخ دي كذا وانا ما حبش تنفضح ومش عارف ايه، يعلم انك لا تزال به ايه؟ لا تزال به رحيم، ولا تزال تعامله بطريق الايه؟ طريق الفضيله. وعزهم وقل لهم في ايه؟ في انفسهم. وايضا فلانك لو فعلت ذلك علنا ستعطي الاسوه للغير في ان يفعل. ولذلك ليه التشريع يقول لك ادراء الحدود بالشبهات؟ إما يكون سارق وفيه شبهة، ولذلك كل حاجة تتفسر في مصلحة مين؟ المتهم، مش كده عندنا؟ وتدرأ الحد بإيه؟ بوجود شبهة. ليه؟ قال لك لأن مش مصلحة الجماعة الإسلامية إن كل يوم نقول إن إحنا بنرجم زانية ولا بنرجم زاني، لأن المجتمع يقول لك ده بتحصل الحكاية دي، إنما يوم ما تحصلش دي يقوم دي ما تجيش على بال مين؟ إنما إذا افتضحت المسائل بقى ولا فيش شبهة بقى ومسألة واضحة عينك، يبقى لابد أن نضرب على أيديه. يبقى نضرب الحد بالشبهة ليه؟ علشان فيه أسوة السلوك. أسوة السلوك عيل مثلا وشاف حد بيرجموه كده يقول لك بيعمل ليه ده ويرجموه، هيقولوا له ده أصله عمل كذا وعمل كذا وعمل، فهموه بقى. يوم دي تيجي في بال الفكر ولا ما فيش في بال الفكر؟ تيجي في بال الفكر. ولذلك أول ما الحد يقام في أي بيئة ما يقامش إلا حاجة بسيطة، وبعدين إيه اللي يحصل وما فيش محدش يشوف سارق فما يسرقش، محدش يشوف ايه زاني فما يزنيش، ما تجيش على الايه على الباب. اذن قول الله فعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بلغا، يعني قل لهم ما يهددهم تهديدا يصل الى اعماق نفوسهم، او قل لهم في انفسهم بان تكشف مستورات عيوبهم، او تقل لهم في انفسهم بينك وبينهم، لان هذا ادعى الى ان يتقبلوا منك ولا يورثهم غريزه الايه غريزه العناد. وما دام لسه برضه خايفين يبقى برضه خليها ايه نص ونص. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ما ارسلنا من رسول الا ليطاع، كلام منطقي. طب الله ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى ودين الحق جاي محصور في افعل ولا تفعل، وبعد ذلك ما لا يرد فيه افعل ولا تفعل فهو من المباحات. يبقى اذن ما دام الله ارسل رسول بفعل ولا تفعل، يبقى الغرض من الارسال ايه؟ ان يطاع، ان يطاع في افعل وان يطاع في لا ايه في لا تفعل. الطاعه دي جايله من ذاته ام قال لك لا ده باذن الله؟ يبقى برضو الرسول ما بيجيبش حاجه من عنده، لا يطاع بايه باذن الله. الانسان ساعه ما يشوف مثلا حرف جر ولا حاجه يعني كده يوم يعرف، يقول لك الانسان خير من الله، خير من الله، يعني هو احسن من الله ولا خير جاء لنا من الله. ولذلك بعض الناس اللي جت على لسانهم غلطه كده قال لك محمد خير من ربه، اعوذ بالله. واعوذ بالله خدها على ايه؟ نقول امال هو جاي منين؟ بس يجب ان الانسان يتحرى الايه الالفاظ اللي ما فيهاش مثل هذه. فلما يجي يقول ليطاع باذن الله، اياك ان تفهم ان الرسول جاي بطاع الا ان يفوض من الله. يبقى التفويض من الله جاي بايه؟ بالفرمان زي ما بيقول، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ايه فانتهوا. يبقى اذا جاء لي يبقى له طاعه ذاتيه ولا لا؟ له طاعه ايه ذاتيه من حدود قول الله وما اتاكم الرسول فايه فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، يعني طاعه صادره عن اذن الله. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، ظلم النفس ان تحقق لها شهوه عاجله لتورثها شقاء دائما. يبقى انت ظلمته، يبقى انت ما حققتش لنفسك شهوه. ليه؟ لانك انت اعطتها شهوه ايه عاجلة، وبعدين جبت لها الشقاء اللي تبقى انت ظلمتها ولا لا؟ وظلمتها ده ظلم النفس، ده اشقى انواع الظلم. لان لما تيجي تظلم الغير معقول، انما تظلم نفسك دي مشكله. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، يبقى اي عاصي يعصي الله بترك امر او بالاقبال على منهي عنه، في ظاهر الامر انه يحقق لنفسه متعه. فان كان فيه امر من الصلاه وعايز يتكسل وينام، في ظاهر الامر بيحقق لها ايه متعه. وان كان يقول له ما تشربش الخمر وبعدين راح يشرب، بيحقق لنفسه ايه متعه. نقول له انت مثلا غلبان، ده انت ظلمته. ليه؟ لانك اورثتها شقاء اعنف وابقى واخلد. يبقى انت ظلمت نفسك ولم تش ايه ولم تش امين عليها. وما دام ظلمت نفسك، طب مين اللي ظلم مين؟ مين اللي ظلم؟ انت ظلمت نفسك. مين؟ الظلم يقتضي ظالما ومظلومة. طب انت ظلمت نفسك، طب هتقالي دي كده، من الظالم ومن المظلوم؟ النفس تطلق على اجتماع الروح بالمادة. اجتماع الروح بالمادة ده هو اللي حيدلها بقى ايه، يا صفة اطمئنان، يا صفة امارة بالسوء، يا صفة ايه، صفة لوامة. ساعة ما تيجي الروح مع المادة تقوم تنشأ النفس البشرية. الروح قبل ما تيجي خيرة بطبيعتها، والمادة قبل ما يتصل بها الروح خيرة بطبيعتها. المادة مكهورة لإرادة قاهرها ولا لا؟ بتعمل كل المطلوب منها ولا لا؟ يبقى اوعى تقول الحياة المادية والحياة الروحية، وأصل الحياة الروحية مش عارف ايه والمادية شر. نقول لا، المادة على إطلاقها خيرة طائعة مسكرة عابدة مسبحة، والروح على إطلاقها. منين يجي الفساد؟ امتى؟ ساعة تلتقي الروح بالمادة. بعد ما تلتقي الروح بالمادة ووجد هذا التفاعل، نقوم نقول بقى انت يا مكلف هتطمئن الى حكم الله وخلاص المسألة تنتهي، ولا هتبقى شوية كده وشوية كده نفسك لوامة ولا هتستمر المعصية وتبقى أمارة بالسوء؟ يبقى الاختلاف ده بيجي عند ايه؟ عند التقاء الروح بالمادة. طب لما تلتقي الروح بالمادة يبقى مين اللي بيظلم مين بقى؟ مين اللي بيظلم مين؟ هواك في المخالفة بيظلم مجموع النفس، هواك في المخالفة يظلم ايه؟ فأنت في ظاهر الأمر بتحقق مين؟ شهوة لنفسك بالمخالفة، في واقع الأمر انك انت بتتعبها ولا بتتعبهاش؟ بتتعب نفسك. نقول ايه؟ ولو أنهم ظلموا أنفسهم، أو أن فيه فرق أن يأتي مرء إنسان للفاحشة ليحقق لنفسه شهوة، وبين أن يأتي الفاحشة ليحقق لغيره شهوة. شوف الفرق بين الاثنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الله، يبقى فعل الفاحشة شيء وظلم النفس شيء تاني. أقول لك فعل فاحشة لأنه لما راح مثلا عمل أي حاجة يبقى متعها شوية ولا لا، لكن التاني ما عملش كده، لا متعها ولا سابها بحال، يبقى ظلم نفسه، لا ادالها شهوة في الدنيا وما حماهاش من عذاب الايه، يبقى لكن اللي عمل الشهوة اسمه ايه؟ خد حبة. الله، طب هي دي ايه؟ قال لك مثلا شاهد الزبدة اللي بيشهد عشان واحد ياخد حق واحد، طب انت خدت ايه؟ ولذلك قال شركم من باع ايه؟ دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. طب يبقى ظلمت نفسك ولا لا؟ طب انت ما خدتش حاجه يا غلبان. يبقى ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله، ظلم نفسه بان رفع امره الى الطاغوت مثلا. لكن لما يرفع امره الى الطاغوت احنا مش عارفين هنحكم ولا مش هيحكم لنا ولا لسه، يمكن ربنا يهديه ساعه الايه؟ ساعه الحكم. يبقى اذا ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك، لان المساله انهم منعوا من المجيء اليك، يبقى اول مرتبه اللي انت عملته اولا ترجع فيه. ما هم قالوا نروح للطاغوت ولا نروحش مين؟ للرسول. الظلم انهم جاءوك، يبقى اول مرحله ايه؟ وبعد ذلك استغفروا الله، لان الذنب بالنسبه لعدم مجيئهم للرسول قبل ان يتعلق بالرسول تعلق بمن بعث الرسول. المسألة مش بس هو ده، ولذلك يقول لك ايه؟ ان اهانة الرسول اهانة المرسل ولا لا؟ مش معناها كده؟ يوم يقول لك ولو انهم ظلموا انفسهم، اي بعدم المجيء اليك للحكم، خلاص جاءوك لان الاول كان انصرف عنك، فاول مرحلة لازم يكسر على نفسه كده مثلا ويروح لك. لو استغفر الله بعيد قبل ان يجيئك مش هتنفع، يبقى لازم يعمل ايه؟ جاءوك فاستغفروا الله. تقوم تقول استغفروا الله ليدلك على أن الأمر متعلق صحيح بالرسول، ولكن لما تيجي تصعده تجده متعلق بمن بعث الرسول، لأنه ما جابش حاجة من عنده. فاستغفروا الله، وبعد ذلك تطيب نفس الرسول فيستغفر الله لهم. يبقى الأول يجوؤوك، الثاني يستغفروا الله، ثالث يستغفر لهم الرسول، لوجدوا الله توابا رحيما. إذن وجدان الله تواب رحيم مشروط بكم حاجة؟ المسألة الأولانية أن تعرضت على الرسول تروحوا له، تستغفر الله لأن ما أرسل الله من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يبقى لما تقعد تختلف وياه يبقى ما تقولش أنا اختلفت مع الرسول، أنا اختلفت مع مين؟ مع الله. تقوم تستغفر مين؟ لكنك لو استغفرت الله ولم يقبل الرسول منك ذلك ولم يستغفر لك، يبقى لا مجيئك ولا استغفرك لله نافع، ما فيش حد أبدا هيصطلح على ربنا من وراء محمد عليه الصلاة والسلام أبدا. مش ممكن حد يعني يعمل كده باب صلح كده ويروح ليصطلح ربنا من وراء مين؟ لازم يقول استغفروا الله واستغفر لهم الرسول. يبقى ثلاث أشياء: وجدان الله توابا ووجدان الله رحيما مشروط بثلاث حاجات، يجيئوا أدواء يستغفرون الله ويستغفر لهم مين؟ ويستغفر لهم الرسول، حينئذ يجدون الله إيه؟ توابا إيه؟ رحيما. وكلمة تواب يدل على أن المسألة مش ده مبالغة في التوبة، يعني ذنبهم كبير قوي. فلا وربك لا يؤمنون قضية عامة، بعد أن أنهى أصل الحادثة أراد أن يتكلم في قضية عامة تشمل الحادثة وتشمل ما يشابهها وما يماثلها، لأن استغلال الحادثة الواحدة في تربيب أحكام تنفعهم في هذه وتنفعهم فيما سواها مقصد من مقاصد المشرع. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان. عرفتها واحة ملأة بالعلم والبيان.
3: سمعتها
2: سجد القلب للديان.
3: كلمتها
2: هام بحديثها الوجدان.
3: حاورتها
2: قالت بكل لسان.
3: سألتها
2: ردت في موكب النور والإيمان.
3: أحببتها
2: بكل الود والعرفان.
3: أخذتها
2: منهجا لحياة بني الإنسان.
3: سألوني عنها،
2: أجبت إنها إذاعة القرآن.
3: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

الكلام في الحب. نتكلم اليوم عن حب الأسرة. عندما خلق الله سيدنا آدم عليه السلام صوره على صورة إنسان من صلصال، ثم نفخ فيه من روحه ليصبح بشرا سويا، لم يتركه وحده في الحياة الدنيا، بل خلق له من ضلعه أنثى تؤنس وحدته وتنور حياته وتكون رفيقة له، ليخرج من ضلعهما معا كل البشرية هي أمنا حواء. إن الله قد خلق سيدنا آدم عليه السلام على أكمل صورة، بوصفه نموذجا عن بني الإنسان من جنس الرجال، وقد خلق له أمنا حواء كأجمل ما تكون المرأة في أجمل صورة وأروع ملامح وأفضل الصفات. ولأنهم من البشر فقد استمع لوسوسة الشيطان في قوله تعالى: فوسوس لهما الشيطان وأكل من الشجرة التي حرمها الله عليهما. ونفذت إرادة الله ونزل آدم وحواء إلى الأرض لتعمر وتمتلئ بذريتهما إن خيرا أو شر. المهم أن الله أراد أن لا ينزل سيدنا آدم إلى الأرض وحده، فخلق له أمنا حواء لتكون رفيقا وأنيسا وزوجة وأما لكل الخلق أجمعين. وتحت مظلة الأسرة يتعلم الإنسان أول درس في الحب المقرون بالعطاء. وهذا النوع من الحب لا غرض وراءه، ولكنه حب شفاف بلا أي شائبة. وكل واحد فينا ما زال يذكر كيف كان يسهر إلى جوار سرير أخيه أو أحد أفراد الأسرة المريض، سواء كان أخ أو أخت، حتى الصباح، وكيف كان يقفز فرحا لنجاح إخوته وأخواته في الامتحانات. وكانت السعادة الحقيقية ترفرف بجناحيها فوق الأسرة كلها رغم كل مشاكل ومتاعب وتفاصيل الحياة اليومية، ورغم البعاد والسفر وتفرق أفراد الأسرة الواحدة في بلد وربما كل واحد في قارة، إلا أن الحب ما زال يربطهم جميعا معا، والعاطفة بينهم ما زالت كما هي، لم تخمد مطلقا وتظهر في لقاء في عيد أو مناسبة سعيدة أو عرس أو حتى في حزن. فاتصال القلوب لا ينقطع أبدا في الفرح أو الأحزان. والحب العائلي هو أسمى أنواع الحب، لا يعرفه إلا من جربه وعاش في ظل أسرة سعيدة وذاق حلاوة العلاقات الأسرية حتى في وجود بعض الخلافات التقليدية بين الأخوة والأخوات، فإنها كلها لا تقلل أبدا من حلاوة هذا الحب الأبدي. وفي ذلك نقول إن الحب لبنة أساسية في عش الحياة الزوجية الجميل، تحفظه من التصدع والانهيار وتجعله روضة غناء يتمتع فيها الزوجان في كل وقت وعلى أي حال. وقال الحق سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإن المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها وجعل بينهما خالص الحب، وهو المودة المقترنة بالرحمة. وهكذا يكون الحب هو أساس الحياة السعيدة لكل أفراد المجتمع. أحب

ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم عصور.

وحسنا في الآخرة بستره الجميل. الستر والستير من صفات الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. هكذا هي صفات المولى سبحانه وتعالى، أنه يحب الحياء ويحب الستر جل وعلا. وفي الحديث أيضا: إن الله حليم حيي ستير سبحانه وتعالى. الستر، وهو موضوع حلقتنا في هذا اليوم المبارك، المقصود به الستر على المسلم بتغطية عيوبه وإخفاء هناته، والستر على جميع من في هذا الأرض. جميع من في هذا الأرض معرض لأن يكون مفضوح، ولذلك جميع من في هذا الأرض مطالب أيضا بأن يكون ساترا لهذه الأمور التي فيها فضح للآخرين. الإمام ابن حجر يقول معنى قوله: من ستر مسلما أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس. وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار، لأن بعض الناس يظن أن الستر معناه أن أتعامى. صحيح، تتعامى عن العيوب، ولكن ليس في هذا أبدا أي غضاضة من أن تنكر ذلك. تنكر ذلك بحسبك، إن كان باليد من أهل اليد فباليد، وإن كنت من أهل اللسان فباللسان، وإن كنت من أهل القلوب وهكذا عامة البشر فبالقلب أيضا. فالستر لا يتناقض أبدا مع مسألة الإنكار وعدم الإنكار. من الستر أيضا أن يستتر الإنسان إذا وقع منه شيء. كذلك الإنسان إذا بلي بقاذورة من القاذورات، بمعصية من المعاصي، أيضا من الستر أن يستر على نفسه كما قال أهل العلم، وكما سيمر معنا أيضا في ثنايا الكلام. طبعا الذي يظهر دائما أن الستر محله في المعصية، المعصية التي تكون قد انقضت، ولكن أيضا التلبس بالمعصية وفي حال وقوعها لا بد من الإنكار لمن وفقه الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا للإنكار، أو إذا لم تستطع الإنكار فلا بد من رفع ذلك إلى الحاكم الذي سيقوم بدوره بتقويم ذلك. هل الستر على جميع الناس مطلوب؟ الجواب عليها نأخذه من فم إمام من الأئمة الكبار، وهو الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، إذ يقول: المراد بالستر الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفا بالأذى والفساد. هذا هو الستر، الإنسان الذي لم يجاهر بالمعصية والمعروف بأنه من أهل المروءات، فهنا الستر. ثم يقول بعد ذلك: فأما المعروف بذلك، أي المعروف بالأذى والمعروف بالإفساد والمعروف بالفساد، فيستحب أن لا يستر عليه إلى ولي الأمر، يعني أرفع شأنه طالما أنه مجاهر، طالما أنه لم يرعوي عن فعل المصائب وعن فعل المناكير، فإنه يرفع بأمره إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة. لأن الستر على هذا يطمعه في ماذا؟ يطمعه في الإيذاء واستمراء الإفساد على جميع الناس. طبعا أمثلة كثيرة معاصرة نعيشها في هذه الأيام. مثلا من الأمثلة التي دائما نسأل عنها عندما يريد فلان أن يخطب ابنة فلانة أو ابنة فلان، يسأل دائما: هل تعرف هذا الرجل أو تعرف هذه البنت أو كذا؟ هنا يحتار دائما الشخص الذي يستشار في هذا الأمر، لأنه قد يعرف معلومة أن هذا الولد غير مصلي أو هو فاسد أو كذا أو كذا، أو يحب أمور معينة قد لا يرتضيها والد البنت أو العكس طبعا. فهنا ما هو الحل؟ الحل بطبيعة الأمر أن يكون الإنسان أول ما يجب عليه أن يفكر في أنه هو في موضع ذلك الإنسان الذي استشاره. فأنا إذا استشارني إنسان في أمر يتعلق بابنته، لابد أن أفكر أنا في يوم من الأيام قد أقع في نفس هذه الورطة أو في نفس هذه الأزمة أو في نفس هذه الحلاوة، فما الذي ينبغي أن أقول وما الذي أريد أن أسمعه في ذلك اليوم؟ لا أريد أن أسمع إلا الصدق. ولذلك إنسان إذا وضع في موضع الاستشارة لابد أن يقول الصدق ولا يعتذر، لأنه إذا اعتذر أو لم يقل الصدق ترتب على ذلك فساد أسرة، وفساد اثنان، يعني فساد اثنين، الزوج والزوجة، سيفسد به أسرة وسيفسد المجتمع. وذلك الإنسان مطالب بالستر، ولكن مطالب بالتفكر أنه الشخص غير المعروف بالأذى وغير المعروف بالفساد، هذا أمره إلى الستر أقرب طبعا. لكن الإنسان الذي يجاهر والمعروف والذي سيدخل في نكاح والذي سيدخل في زواج أو الذي يدخل في أمور مالية، مثلا أريد أن أشارك إنسان في أمر مالي وأسأل إنسان آخر: هل تعرف هذا الرجل؟ أريد أن أشاركه، فينبغي أن يقول الحق: إنه أمين.

0: أو يقول الحق إنه جربته فوجدته ليس بأمين. وكم في هذه المجتمعات من أناس زيهم زي الحكمة، وزيهم زي العلم، وزيهم زي الصلاح، ولكنهم من أفسد الناس. نعرف كثير من الناس الذين هم على هذه الشاكلة، منهم أصحاب مناصب ومنهم أصحاب ليست لهم مناصب، ولكنهم إلى الخيانة وإلى الكذب وإلى السرقة أقرب. فالإنسان مطالب دائما بأن يقول الحق، لأنه قد يقع في ورطة في يوم من الأيام فيصيبه أمر هو في يوم من الأيام كان مطالب بأن يقول فيه الحق. العلماء رضي الله تعالى عنهم كما ذكرنا يقولون أن كما قال سيدنا الإمام النووي أنه الإنسان غير المعروف بذلك فيستحب ألا يستر عليه. وهذه مسألة تتعلق حتى بالنواحي الأمنية. الإنسان في هذه الدنيا مطالب بأنه إذا وجد خللا ما، وجد نفورا ما، وجد انعكاسا لفساد معين، ينبغي له أن يسارع بإبلاغ ولي الأمر، لأن في ذلك أمان واستقرار بالنسبة للأسرة جميعا. طبعا يمر معنا في كتب الحديث، يمر معنا في كتب العلم كثير من التجريح في بعض الرواة، أنه كان مخلط، أنه كان مدلس، أنه كان كذا. يمر معنا مثلا قدح وتجريح في بعض من تولى أمر الصدقات أو تولى أمر الأيتام والأوقاف، فهذه لا تعتبر من الغيبة المحرمة. الغيبة المحرمة لا، هذه ليست من الغيبة المحرمة، بل هذه من النصيحة الواجبة. لأجل أن يستقيم الناس لابد أن تكون الأمور واضحة للجميع. في الحديث إلى الجوانب العملية في المسألة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز. ما معنى البراز؟ يعني بالخلاء، بلا إزار. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رآه، تعرفون ماذا عمل؟ اليوم الثاني مباشرة أو حتى في نفس الوقت صعد صلى الله عليه وسلم إلى المنبر، وهكذا كانت عادته صلى الله عليه وسلم، إذا وجد أمرا يستحق التوجيه سرعان ما يوجه صلى الله عليه وسلم الناس من حوله. صعد إلى المنبر فقال، حمد الله وأثنى عليه وقال، إن الله حليم حيي ستير. ثم بعد ذلك بين لنا ما ذكرناه في أول الأمر، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، إذا اغتسل أحدكم فليستتر. إذن هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستتار، تطبيقها على أرض الواقع، تطبيقها على أرض الواقع وانقلاب المفاهيم. الناس انقلبت مفاهيم الأمة وانقلبت مفاهيم الناس، حتى أن الناس يغتسلون في أماكنهم في عريهم في كذا، وكأنهم لم يستمعوا إلى أمر قاله سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، بل قالته حتى الإنسانية من حيث هي. الرسول صلى الله عليه وسلم مر بمجموعة حلوا أزرهم، يعني فكوا ملابسهم، فقال، سبحان الله، لا من الله استحوا ولا من رسوله استتروا، لا من الله استحوا أو استحيوا ولا من رسوله استتروا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أغضبه هذا الأمر، أغضبه ماذا؟ أغضبه التعري صلى الله عليه وسلم. وهناك في البيوت، في بعض البيوت، من يوجد التعري في بيته، إما من خلال ما هو موجود في بيتي أو حتى من خلال القنوات الفضائية أو من خلال المقروءات أو غير ذلك. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يحب ولن يحب هذا الأمر، وينبغي أن لا نحبه. قال، سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من رسوله استتروا. وفي حديث قال، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم قال، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله، فيقول، يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه، فيصبح يكشف ستر الله عنه، يكشف ستر الله عنه. ما معنى هذا الأمر؟ معناه، وهذا نجده كثير في مجتمعاتنا، أن كثير من الناس تتفاخر وتتباهى بأمر، بمعصية فعلها ذلك في سفره أو فعلها ذلك في حضره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر ذلك من الإجهار، واعتبر أن الأمة قد تعافى إلا من يجاهر ربه سبحانه وتعالى. وذلك نبه في حديث آخر وقال، من استطاع أن يستتر منكم من النار ولو بشق تمرة فليفعل. من استطاع أن يستتر منكم من النار ولو بشق تمرة فليفعل. وقال، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة. ثم قال أيضا، من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. الذي يرى عورة ويسترها أجره عند الله سبحانه وتعالى كبير، كأنه أحيا نفس، كأنه أحيا نفس، ببركة ماذا؟ ببركة تطبيقه لمسألة قيمة الستر التي طبقها صلى الله عليه وآله. وحذر أيضا في حديث أخرى من التعري، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. تقدم معنا الجيرة وأكرم الجيران، وهنا يتكرر أيضا معنى آخر من هذا المعاني: معكم من لا يفارقكم، أي من الملائكة والأرواح الخيرة. إذن بغي للإنسان ماذا؟ أن يكرمهم. هؤلاء لا يفارقون إلا في دخول الخلاء وعند الخلوة بالمرأة، هنا لا بد من إكرامهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفارقنا حتى إذا ما انتبهنا لهذا الأمر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، ينبه المرأة بالخصوص إلى معنى من المعاني المهمة المباشرة، قال: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى، كما رواه أبو داود. طبعا المراد من هذا الأمر نهي المرأة عن خلع ملابسها خارج البيت في أماكن الريبة وأماكن الفتن ومن غير ضرورة ولا حاجة، أما إن ذهبت إلى بيت أهلها أو ذهبت إلى مكان ليس فيه فتنة ولا ريبة فإنه لا بأس في ذلك. لكن التحذير مهم جدا، والإنسان لا يتوانى التحذير عندما يقوله صلى الله عليه وآله وسلم، يخاطب زمنه ذاك ويخاطب هذا الزمن، يخاطب الزمن الماضي والزمن الحاضر والزمن المستقبل صلى الله عليه وآله وسلم. وينبه المرأة أيضا في مسألة الستر ويقول: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجه كأنه ينظر إليها، وهذا رواه الإمام البخاري. المرأة أحيانا عندما تذهب إلى الأفراح أو تذهب إلى الحفلات قد تنظر إلى امرأة جميلة أو كذا، فينبغي لها لا تخبر أحدا وبالخصوص الزوج في المنزل، لا تخبره بهذا الأمر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمنها على ما شاهدته، وينبغي لها طالما أنها حضرت في مكان ورأت أمرا مخلا أو كذا ينبغي لها أن تحافظ عليه، حتى إذا رأت في مجلة أو رأت في مكان ينبغي لها أن تحافظ عليه. ليست المجلات هذه الموجودة أو المشاعة أو كذا بين الناس معناها تعطيني الحق في أن أنشرها، لا، هي موجودة، وربما أن الأمر القرار ليس قراري، لكن على الأقل ينبغي لي أن لا أنشر هذا الأمر وأن أحافظ على الستر، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذر من تتبع العورات صلوات الله وسلامه عليه. أحد الأجلاء واسمه سيدنا العلاء بن بدر قال في كلامه: لا يعذب الله قوما يستترون أو يسترون الذنوب. الله سبحانه وتعالى لا يحل عقابه على الناس إلا إذا انتشرت بينهم الفساد، انتشر بينهم الفساد وانتشرت بينهم أمور الرذائل، هنا أصبح المعروف يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، هنا يستحقون العقاب من الله سبحانه وتعالى. والحسن البصري يقول: من كان بينه وبين أخيه ستر فلا يكشفه، من كان بينه وبين أخيه ستر حتى لو كان سر ينبغي له أن لا يكشف هذا الأمر، لأن الحفاظ على هذا الخلق حفاظ على خلق قاله صلى الله عليه وآله وسلم. واحد الأجلاء واسمه عوف الحمسي كان يقول: من سمع بفاحشة فأفشاها كان فيها كالذي بداها. الذي يسمع بأمر وينشره بين الناس ويشيعه بين الناس كأنه هو الذي بدأ هذا الأمر، وهذا تنبيه لنا جميعا أن نحافظ على الستر وأن نحافظ على عدم الاستماع إلى الإشاعات وأن نحافظ على عدم إشاعة الأمر أبدا مهما كان، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان خلقه الستر صلوات الله وسلامه عليه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ستر حتى السيدة عائشة في يوم من الأيام. السيدة عائشة ودخل سيدنا أبو بكر عليها على دارها وعنده صلى الله عليه وآله وسلم جاريتان تغنيان وتضربان يعني بالدفوف، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجا بثوبه يعني نائم على الأرض وعليه الثوب واللحاف صلوات الله وسلامه عليه. فانتهرهما سيدنا أبو بكر يعني انتهر الجاريتين، فكشف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه وقال عن الستر الذي كان ستر به نفسه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر آخر مهم، أن الإنسان حتى عندما ينام ينبغي أن يستر نفسه. لماذا؟ لأن الإنسان لا يعلم أثناء النوم قد يتحرك قد ينكشف. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان مسجا بثوبه يعني ينام وهو متغطي، لماذا؟ ليحافظ على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. كشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثوبه وقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، يعني طالما أن الأمر فيه عيد وطالما أنه أمر فيه إباحة فلا بأس في ذلك. تقول السيدة عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هكذا حافظ على نفسه وحافظ على من حوله صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستتر دائما عند دخوله الخلاء. وسيمر معنا أيضا في النصوص عن ابن عبد الله ابن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى. سبحة الضحى أو الضحى أي صلاة الضحى الركعتين التي صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخت سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح، فأتي بثوب فستر عليه، الثوب أتي بثوب ستر عليه، التي كانت تحمل ذلك الثوب هي السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهي تحمل ذلك الثوب بيديها الكريمتين الشريفتين، اغتسل صلى الله عليه وسلم ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري قيامه فيها أطول أم سجوده، إلى آخر ما ذكرته رضي الله تعالى عنها. إذن حرص صلى الله عليه وسلم على أن يستر نفسه بابنته التي مسكت ذلك الأمر له صلوات الله وسلامه عليه. ويقول سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة يعني قضاء حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حتى يدنو من الأرض. كثير من الناس قد يعني تصل به الحاجة إلى أنه يعني لا بد له أن يسارع بقضائها في أماكن مثلا من الأماكن العامة أو كذا، ينبغي له إذا اضطر إلى ذلك لا بد له أن ينحو مكانا بعيدا، ولا بد له أن يفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكم في الشواطئ وكم في الشوارع وكم في الطرقات من أمور يندى لها جبين المؤمن، التعري والستر من الأمور التي ينبغي لنا أن نكافحها. نكافح التعري هذا لا يكون إلا بالستر، ولا يكون إلا بالحشمة، الحشمة التي لابد أن يضعها الإنسان في نفسه ويضعها الإنسان بين عقله وبين لبه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي السمح رضي الله تعالى عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، يعني ارحل، فأوليه قفايا صلى الله عليه وسلم وأنشر الثوب فأستره به. النبي صلى الله عليه وسلم حريص تماما على عورته، وحريص تماما على أعين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحريص علينا نحن. هكذا كان يفعل، إذا أراد أن يغتسل قال لخادمه: ولني قفاك، يعني ارحل بعيدا، ويأتي بالثوب ويستر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الستر أيها الإخوة والأخوات من الأمور المهمة جدا، خلق بارز من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. الستر صفة في الإنسان يحبها الله عز وجل، الستر هو من مقتضى أسماء الله عز وجل الستير، لأنه ستير يحب سبحانه وتعالى أهل الستر. من فوائد الستر أن العبد إذا فعل المعصية واسترجع عند الله سبحانه وتعالى ستره الله في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يستر الذين يحبون الستر على أنفسهم، أما الذي يفضح نفسه فقد بارز ربه بالمعصية والعياذ بالله. الستر يطفئ نار الفساد المتأججة في المجتمع، هذا يتكلم عن هذا وهذا يتكلم عن هذا. إذا لم يكن بين الناس الستر إلا لمن لم يستحق ذلك، فإن المجتمع سيعيش في حالة متأججة كما قال العلماء رضي الله تعالى عنهم. الساتر لعيوب الناس يرى في نفسه سعادة وسرورا ويشعر بذلك السعادة ويشعر بذلك السرور. والساتر لعيوب نفسه كما ذكرنا يسلم من ألسنة الناس، ويسلم قبل ذلك من سخط الله عز وجل. الستر هو خير علاج اجتماعي جميل، تختفي تحت الستر كثير من أمراض المجتمع، وإذا اختفت لن تنتشر، إذا اختفت لن تنتشر. الستر إذا الإنسان التزمه يثمر حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وبالناس، لأن الإنسان مطالب بحسن الظن. مر معنا في حلقات ماضية حسن الظن، حسن الظن أحد طرائق الوصول إليه هو الستر، ومن ستر عيب غيره ستره الله في الدنيا والآخرة، ويؤدي ذلك حتما إلى المحبة والتعاطف بين البشر، يؤدي ذلك حتما إلى المحبة والتعاطف بين البشر. وكتم الأسرار نوع من الستر يحمد الإنسان عليه. السر إذا الإنسان أعطاك سر أو أعطاك سر إنسان أو امرأة أو رجل أو امرأة ينبغي الإنسان أن يحافظ على هذا السر. السر من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يلتزمها. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هكذا علم الصحابة وهكذا علمنا نحن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الستر، نبي صلى الله عليه وآله وسلم زانته هذه الأخلاق المباركة وزين صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في حلقات قادمة نحن وأنتم على أسعد حال وعلى أهنأ بال، وصلى الله على سيد الوجود صلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين، وإلى الملتقى قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم.

هم فيها خالدون ما

أفلا تذكرون.

إن أجري إلا

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

0: مالك
1: الله اكبر.

الله أعلم بما في أنفسهم

وما أنتم بمعجزين.

لكم. هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه

0: ان شاء الله يمن الله ما يفتح عليك.
1: الله يرحمه.

إنهم مغرقون.

يسخرون فسوف

0: الله يزيدك.
1: ثاني.

من فلا تبتئس بما كانوا يفعلون

إنهم مغرقون.

0: منكم كما تسخرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سمع.

0: بسلام يوصي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 15 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والرابع من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. فيكتوريا، الشباب والجريمة ودور المجتمع، 20 عاما على تأسيس مجلس الجالية اللبنانية في فيكتوريا. كامبرا، من لبنان إلى أستراليا، بيفر تحصد جائزة عالمية، فكيف عبر الابتكار اللبناني حدود الأزمات؟ ومن العناوين العالمية، العراق، العراق يستهدف رفع إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يوميا ويتوسع في استثمارات الغاز. جمهورية مصر العربية، القاهرة، الرئيس المصري يستقبل ولي العهد السعودي اليوم في القاهرة. اليمن، تصعيد ميداني وتحركات سياسية، أبرز تطورات اليمن خلال الساعات الأخيرة. جنوب لبنان، قصف صهيوني بالجنوب والجيش ينفي الانتشار في تلة علي الطاهر. الضفة الغربية، إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال واعتداءات متواصلة للمستوطنين بالضفة الغربية. فلسطين المحتلة رام الله، ضمادات تلف جسده، هكذا وقع محمد رضوان فريسة إرهاب المستوطنين. الكيان الصهيوني، كيف يوظف نتنياهو تصعيد غزة في سباق الانتخابات؟ سوريا، سوريات يحملن السلاح، فهل تبدأ المرأة دورا جديدا في الشرطة؟ الكيان الصهيوني، قصف صهيوني على خان يونس ومدينة غزة وتحذير من كارثة تهدد القطاع الصحي. محافظة القدس الفلسطينية تحذر، ماذا تخطط جماعات الهيكل لباب الرحمة في المسجد الأقصى؟ منظمات صهيونية تعمل، منظمات صهيونية تعمل على محو الشعب الفلسطيني، ما القصة؟ سوريا، الشعب يريد إسقاط الوزير، احتجاجات في سوريا رفضا لرفع أسعار المحروقات. عمدة نيويورك يقول، ممدان يقول إدارة ترامب تستهدف ملايين المهاجرين في نيويورك. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول اتفاق روسي أوكراني على وقف استهداف منشآت الطاقة. الولايات المتحدة الأمريكية، بعد دفاعه عن أطفال غزة، استبعاد ماكليمور من جولة إيد شيران. نيران روسيا تضرب، نيران روسيا تضرب خط كييف وارسو، الحرب تطرق أبواب الناتو. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. فيكتوريا، ومن هنا يأتي دور مجلس الجالية اللبنانية في فيكتوريا الذي يحتفي هذا العام بمرور 20 عاما على تأسيسه، وهي مناسبة لاستذكار مسيرة طويلة من العمل المجتمعي وتعزيز التواصل بين أبناء الجالية اللبنانية في فيكتوريا ودعم حضورهم ومشاركتهم في المجتمع الأسترالي. نضيء على أبرز محطات المجلس وبالأخص دوره في مناقشة مواضيع الشباب اللبناني بشكل خاص والعربي بشكل عام، وما هي الأسباب والعوامل التي قد تدفع بعض المراهقين لارتكاب جرائم عنيفة. كامبرا، لعبة تربوية مبتكرة تتيح للأطفال تعلم مهارات البناء باستخدام الخشب الحقيقي والتقطيع بطريقة آمنة، وتمكنت من اجتياز معايير السلامة الصارمة في أستراليا قبل أن تحصد جائزة من بين أكثر من 600 مشاركة من مختلف ستارت أب المرموقة عن فئة توي أوردز 2026 أنحاء العالم. طريقها إلى السوق الأسترالية إحدى أكثر بيفر، وبعد عامين فقط على إطلاقها شقت الأسواق التنافسية لتتحول فكرة ولدت وسط الأزمات إلى قصة نجاح دولية تمتد من بيروت إلى أستراليا. أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. العراق، أعلن الرئيس الوزراء العراقي علي الزيد الاثنين أن بلاده تستهدف رفع إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع التوسع في استثمار الغاز الغاز المصاحب وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذات. وجاء الإعلان خلال استقبال الزادي رئيس شركة توتال إنرجيز الفرنسية باتريك بويني في باريس ضمن زيارة رسمية يجريها رئيس الوزراء العراقي إلى فرنسا وفق بيان لمكتبه الإعلامي. جمهورية مصر العربية القاهرة. أعلنت الرئاسة المصرية أمس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسيبحثان تعزيز التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن برنامج زيارة العمل التي سيقوم بها ولي العهد السعودي إلى مصر يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين تعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها السيسي تكريما للأمير محمد بن سلمان. اليمن. يستمر التصعيد العسكري في اليمن وسط هدوء حذر في بعض الجبهات وتجدد المواجهات في جبهات أخرى، بعضها في محافظتي تعز ومأرب، إلى جانب غارات جوية متقطعة تشنها الحكومة اليمنية على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين، لا سيما جبهة الساحل الغربي. وتأتي التطورات في ظل توترات إقليمية تبدو متصاعدة ألقت بظلالها على الأوضاع في الساحل الغربي ومضيق باب المندب باعتباره من أبرز الممرات الاستراتيجية للتجارة والملاحة الدولية. جنوب لبنان. وصل الجيش الصهيوني أمس اعتداءاته على جنوب لبنان بقصف مدفعي وإطلاق نيران أسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه أطراف عدد من البلدات في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في واشنطن يوم 26 من يونيو حزيران الماضي. وأطلق الجيش الصهيوني نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه أطراف بلدتي شقراء وبرعشيت، واستهدف قصف مدفعي صهيوني أطراف بلدة أرنون ووادي السلوقي، كما تعرضت أطراف حي الدير في بلدة النبطية الفوقة لقصف مدفعي متقطع. الضفة الغربية. شهدت مناطق عدة بالضفة الغربية أمس اعتداءات نفذها مستوطنون صهيونيون واستهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم بالتزامن مع اعتداءات لجيش صهيوني شملت إطلاق الرصاص عند بعض الحواجز. وأصيب فلسطيني أمس برصاص الجيش الصهيوني عند حاجز ترقوميا غربي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. فلسطين المحتلة رام الله. لم يكن ذنب الشاب محمد رضوان إلى وجوده في أرضه للقيام على رعايتها والاعتناء بها، كيف لا وهي وصية جده الذي توفي عن 95 عاما وهو يحث على خدمتها وعدم التفريط بها. في قرية بيتيلو شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية كان محمد يواصل عمله في أرض بمنطقة تسمى عين الزرقاء غربي البلدة عندما هاجمه 14 مستوطنا السبت الماضي وانهالوا عليه بالضرب المبرح مستخدمين السلاح والترهيب وأدوات عنف مختلفة. الكيان الصهيوني. تتواصل وتيرة القصف الصهيوني المكثف على قطاع غزة متسببة في دمار واسع وتشريد عائلات بأكملها في وقت يتزايد فيه التمدد الميداني لجيش الاحتلال الصهيوني ليغطي مساحات واسعة من القطاع. وتتزامن هذه العمليات الميدانية المكثفة مع مساعي القيادة الصهيونية لتوظيف الخطاب الأمني والعسكري أداة رئيسية للتغطية على الأزمات السياسية الداخلية وإبقاء قطاع غزة في صدارة النقاش العام مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وفق مراقبين. سوريا. بزي الشرطة وسلاح ظاهر وقفت سوريات في مواقع سياحية لتأمين الزوار وتنظيم الحركة في مشهد يسلط الضوء على حضور المرأة في جهاز أمني يعاد تشكيله بعد سنوات الحرب. وتزامن ظهورهن مع تأسيس الشرطة السياحية وبدء وزارة الداخلية خطوات أكثر اتساعا لتأهيل النساء للعمل الشرطي وصولا إلى إنشاء معهد متخصص بالشرطة النسائية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني. أفاد مراسل الجزيرة بأن طائر مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني قصفت منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين أكدت فرق الإسعاف والطوارئ الفلسطينية إصابة عدد من الأشخاص جراء الغارة. وأكد مصدر محلي فلسطيني أن الآليات العسكرية الصهيونية أطلقت النار والقذائف المدفعية شرقي خان يونس وجنوبها، مشيرا إلى أن المقذوفات وصلت إلى خيام النازحين في منطقة مقابر النمساوي غربي المدينة. محافظة القدس الفلسطينية تحذر. حذرت محافظة القدس الفلسطينية أمس من مخطط صهيونية لتهويد باب الرحمة في السور الشرقي للمسجد الأقصى على غرار حائط البراق، ومحاولات جماعات الهيكل المزعوم فرض موطئ قدم ديني يهودي جديد في محيط المسجد الشريف. وقالت المحافظة في بيان إن تمهد لتحويل

عدة مدن سورية بينها إدلب والرقة احتجاجات شعبية رفضاً لقرار رفع أسعار المحروقات وتعديل آلية الدعم الحكومي للوقود، وردد متظاهرون هتاف الشعب يريد إسقاط الوزير مطالبين بإقالة أو استقالة وزير الطاقة السوري محمد البشير. وجاءت الاحتجاجات بعد إقرار اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية لائحة جديدة للأسعار بدأ تطبيقها اعتبارا من الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين 95 أوكتانا إلى 195 ليرة سورية مقارنة ب 152 ليرة سابقا، في حين حدد سعر البنزين 90 أوكتانا ب 185 ليرة، وارتفع سعر اللتر المازوت إلى 175 ليرة بعد أن كان 125 ليرة. عمدة نيويورك يقول: قال عمدة نيويورك زهران ممداني أمس إن المهاجرين يؤدون دورا كبيرا في المدينة، متهما الحكومة الفيدرالية بإطلاق حملة مروعة والاستعداد لإصدار قوانين جديدة تستهدف مستقبل ملايين المهاجرين في نيويورك. وأضاف في مؤتمر صحفي بنيويورك أن المهاجرين يقودون الحافلات ويدرسون للطلبة، مؤكدا أنهم من نيويورك، وأن الحكومة الفيدرالية تشن حملة مروعة ضدهم وتدفع شرطة الهجرة إلى استهداف من جاءوا بحثا عن عمل والتسبب في المآسي لهم. الولايات المتحدة الأمريكية: أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة في خطوة تهدف إلى الحد من استهداف البنية التحتية الحيوية وتخفيف الضغط على أسعار الوقود والديزل عالميا. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن أوكرانيا وافقت على عدم استهداف منشآت الطاقة الروسية وأن روسيا وافقت على الالتزام بالأمر ذاته. الولايات المتحدة الأمريكية: استبعد مغني الراب الأمريكي ماكليمور من الحفلات المتبقية ضمن جولة المغني البريطاني إد شيران في الولايات المتحدة بعد اعتراض عدد من الملاعب على مشاركته على خلفية مواقفه العلنية الداعمة للفلسطينيين وانتقاده الحرب الصهيونية على قطاع غزة. الخبر الأخير في هذه النشرة: نيران روسيا تضرب. لم يكن قطار كييف وارسو مجرد هدف عسكري عابر، ضربة مسيرة روسية أصابت قاطرته على بعد كيلومترين فقط من الحدود البولندية، فيما كانت شخصيات غربية بارزة قد غادرت الموقع قبل دقائق. هكذا بدت الحرب الأوكرانية الأحد أقرب من أي وقت مضى إلى أبواب حلف شمال الأطلس النت. الحادثة كما وصفتها صحيفة لباريزيان فرنسية استهدفت قطار ركاب في محطة يهودين غربي أوكرانيا دون إصابات، فيما استؤنفت الرحلة إلى بولندا بعد تأخير. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبك في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: فيكتوريا، الشباب والجريمة ودور المجتمع، 20 عاما على تأسيس مجلس الجالية اللبنانية في فيكتوريا. كامبرا، من لبنان إلى أستراليا، بيفر تحصد جائزة عالمية، فكيف عبر الابتكار اللبناني حدود الأزمات؟ ومن العناوين العالمية: العراق، العراق يستهدف رفع إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يوميا ويتوسع في استثمارات الغاز. جمهورية مصر العربية القاهرة، الرئيس المصري يستقبل ولي العهد السعودي اليوم في القاهرة. اليمن، تصعيد ميداني وتحركات سياسية، أبرز تطورات اليمن خلال الساعات الأخيرة. جنوب لبنان، قصف صهيوني بالجنوب والجيش ينفي الانتشار في تلة علي الطاهر. الضفة الغربية، إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال واعتداءات متواصلة للمستوطنين بالضفة الغربية. فلسطين المحتلة رام الله، ضمادات تلف جسده، هكذا وقع محمد رضوان فريسة إرهاب المستوطنين. الكيان الصهيوني، كيف يوظف نتنياهو تصعيد غزة في سباق الانتخابات؟ سوريا، سوريات يحملن السلاح، فهل تبدأ المرأة دورا جديدا في الشرطة؟ الكيان الصهيوني، قصف صهيوني على خان يونس ومدينة غزة وتحذير من كارثة تهدد القطاع الصحي. محافظة القدس الفلسطينية تحذر، ماذا تخطط جماعات الهيكل لباب الرحمة في المسجد الأقصى؟ منظمات صهيونية تعمل، منظمات صهيونية تعمل على محو الشعب الفلسطيني، ما القصة؟ سوريا، الشعب يريد إسقاط الوزير، احتجاجات في سوريا رفضا لرفع أسعار المحروقات. عمدة نيويورك يقول: ممدان يقول إدارة ترامب تستهدف ملايين مهاجرين في نيويورك. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول اتفاق روسي أوكراني على وقف استهداف منشآت الطاقة.
الولايات المتحدة الأمريكية.

0: بعد دفاعه عن أطفال غزة استبعاد ماكليمور من جولة إيتشيران. نيران روسيا تضرب. نيران روسيا تضرب خط كييف وارسو. الحرب تطرق أبواب الناتو. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 26 درجة أدناها 13 درجة. غدا الأربعاء ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 9 درجات، هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 11 والدقيقة 51، يرفع الأذان العصر تمام 3:14، يرفع الأذان المغرب تمام 5:49، ويرفع الأذان العشاء تمام 7:06. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

الإباء والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن بكاء القلب. يا ترى القلب بيبكي؟ القلب عيط؟ بيقولوا بكاء القلب أصعب ولا بكاء العين؟ أيها أصعب يا ترى؟ بتمر علينا لحظات مرة أليمة بنلجأ فيها للدموع عشان نخفف من الألم والهم اللي بيطبق على صدورنا. لكني أعتقد أن الكثير منا بتيجي حالة جمود، فساعتها ما يقدرش أنه يعيط رغم رغبته أنه يعيط، أنه يبكي، وحاجته الملحة للبكاء عاوز يعيط لكن ما يقدرش. في اللحظات دي بيبدأ القلب بالبكاء بصوت مش مسموع ومن غير دموع ما يشعرش به حد. وإيه رأيكم باللي بيقول إن بكاء القلب أصعب وأشد ألم من بكاء العين؟ يا ترى مريتوا باللحظة دي اللي بتعجز فيها عينيك عن البكاء؟ بالنسبة لي أنا بشوف إن بكاء القلوب أشد صعوبة وأشد ألم. تعرفوا ليه؟ لأنه بكاء مكتوم مخنوق بيتأوه القلب من قسوته. ربنا يجعل أيامكم كلها سعادة ونور وأمان، ما تعيطوش إلا من الفرحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان إنا هديناه النجدين. يحكى إن حاكم إيطالي دعا فنان تشكيلي شهير وأمره إنه يرسم صورتين مختلفتين ومتناقضتين عند باب أكبر مركز روحي في البلاد. أمره إنه يرسم صورة ملاك ويرسم مقابلها صورة الشيطان لرصد الاختلاف بين الفضيلة والرذيلة. قام الرسام يدور عن مصدر يستوحي منه الصورة، ولقى طفل بريء وجميل بتطل منه السكينة، بتطل من وشه الأبيض المدور وبتغرق عينيه في بحر من السعادة. راح معاه لعند أهله واستأذنهم في استلهام صورة الملاك من خلال جلوس الطفل قدامه كل يوم حتى ينهي الرسم ده مقابل مبلغ مالي. وبعد شهر بقى الرسم جاهز ومبهر للناس، وكان نسخة من وش الطفل وما ترسمتش لوحة أروع منها في الوقت ده. وابتدى الرسام بقى يدور عن شخص تاني يستوحي منه وش صورة الشيطان، وكان الراجل جاد في الموضوع، عشان كده دور كتير وطال بحثه لأكتر من 40 سنة. وبقى الحاكم خايف إنه يموت الرسام قبل ما يكمل التحفة التاريخية، عشان كده أعلن عن جايزة كبيرة يديها لأكتر الوجوه إثارة للرعب. والفنان زار السجون والعيادات النفسية والحانات وأماكن المجرمين، لكنهم كلهم كانوا بشر ومش شياطين، وشهم ما بيخوفش. هو عاوز واحد وشه كده يخوف زي الشيطان. وفي مرة عثر الفنان فجأة على الشيطان، وكان عبارة عن رجل سيء بيبلع زجاجة خمر في زاوية ضيقة جوه حقانة قذرة. وقرب منه الرسام واتكلم معاه حوالين الموضوع، ووعده انه يديله مبلغ كبير من المال. طبعا الراجل وافق، وكان شكله قبيح بخوف وريحته كريهة وأقرع، وله شعرات بتطلع من وسط راسه كأنها رؤوس الشياطين والعياذ بالله، وكان عديم الروح وما يهموش حاجة، وبيتكلم بصوت عالي وبقه ما فيهوش أسنان خالص. وفي يوم التفت الفنان للشيطان اللي قاعد قدامه، وإذ بدمعة بتنزل من على خده للشيطان. فاستغرب الفنان الموضوع وسأله إن كان عاوز يريد إن كان عاوز إنه يدخن سيجارة أو يشرب خمر. فجاوبه بصوت أقرب للبكاء المخنوق، قال له أنت يا سيدي زرتني من أكتر من 40 سنة لما كنت طفل صغير، الله أكبر، واستلهمت من وشي صورة الملائكة، وديني أنا النهاردة بتستلهم مني صورة الشيطان. كان هو الراجل نفسه من 40 سنة، الطفل الصغير اللي كان وشه زي الملاك ورسمه. قال له الأيام غيرتني، الأيام والليالي غيرتني، حتى بقيت نقيض ذاتي بسبب أعمالي، وانفجرت الدموع
من عينيه وارتمى على كتف الفنان، وقعدوا مع بعض يعيطوا قدام صورة الملاك. بيقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن هديناه النجدين، أي طريق الخير والشر. فمش لازم نلوث نفسنا وننور وجوهنا وبصيرتنا بأفعالنا السيئة. ربنا سبحانه وتعالى بيخلقنا كلنا، بيخلقنا زي الملائكة، ولكن إحنا اللي منغير ومنشوه نفسنا بسبب معاصينا. نسأل الله العافية.

هنتكلم أحبتي الله عن بر الوالدين. قصة رجل كانت والدته بتشتغل بالخياطة وبتديله الفلوس وبتمنعه من الشغل وبتحثه على إكمال الدراسة، تقول له ما يصحش إنك تشتغل، خد الفلوس وادرس كمل دراستك. فالراجل عمل اللي والدته عاوزاه وربنا وفقه وتوظف، وكانت نيته إنه يدي الجزء الأكبر من ماهيته لوالدته عشان يسد بعض من جمايلها عليه. لكن شاء الله وماتت رحمها الله، فحزن قلبه عليها وبكى عليها قوي، ونظر لله تعالى انه يدفع ربع مهيته للفقراء وناوي الاجر لوالدته. مرت 30 سنة من وفاة والدته، ما فاتتوش سجدة إلا دعا لها، كان بيتصدق بالمية وبيحفر الآبار ليها ويحط في عدد من المساجد بالرياض برادات للمية، وده وقف ليها. وفي يوم خرج للصلاة فشاف مجموعة من الرجال بيحطوا براد مية في مسجد حيهم، داق صدره وقال أنا حطيت برادات المية في الشرق والغرب ونسيت إن أحط براد في مسجد حينا. وهو بيفكر وإذ بالإمام بيلحق بيه ويقول له يا فلان جزاك الله خير على براد المية. استغرب وقال لا والله البراد ده مش مني. فقال له الإمام لا منك أنت، النهاردة جابها ابنك وقال إنها منك. الله. فجه ابنه وبيبوس راسه ويقول له يا أبي هي مني ونويت أجرها ليك فأقبلها سقاك الله من أجرها بسلسبيل الجنة. فسألوا أبوه وإزاي قدرت تحصل على تمنها يا ابني وإنت لسه في الصف الأول الثانوي وما بتشتغلش؟ فقال له من 5 سنين وأنا بجمع مصروفي عشان أبرك يا باب يا أبي زي ما بررت بجدتي رحمها الله وأحط ليك وقف. سبحان الله، صدق اللي قال قديم البر السلف وحيرجع لك في أولادك، والعقوق كمان حيرجع لك يوم لو كنت عاق لسمح الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا معي لكم بعض آداب قراءة كتاب الله عز وجل، اسمعوها كويس. أولا، خصص له وقت محدد. ثانيا، قبل القراءة جدد وضوءك واستقبل القبلة وابدأ بالاستعاذة ثم البسملة واستحضر فضل قراءة القرآن. ثالثا، ليكن صوتك وسطا لا مرتفعا فتتعب وتزعج، ولا منخفضا فتمل وتنعس أبدا، ولتكن سرعتك وسطا لا سريعة فتهز، ولا بطيئة فتسأم. رابعا، للقرآن هيبة ووقار، ومن عظم القرآن ومن عظم القرآن في قلبه عظم الله مكانته بين الناس، فلا تقطع قراءتك بالكلام مع فلان وفلان. خامسا، كان السلف إذا شرع أحدهم في قراءة سورة لا يقطعها حتى يتم السورة، وهذا من الأدب مع كلام الله، والبعض يقطع الآيات. سادسا، إذا بدأت قراءتك فلا تلتفت لأحد، وإذا أراد أحدهم الحديث معك فأشر بيدك له معتذرا، وهذا من تعظيمك لكتاب الله. سابعا، إن كنت ولابد قاطعا تلاوتك لحديثك لأحدهم فلا تجبه فور حديثه، بل لينتظرك حتى تقف على رأس الآية في موقف مناسب. احنا اليوم والله بيحكوا معنا بالمسجد، كنا عم نقرأ بيسألونا سؤال من رد على، يعني كتير أشياء ما بنعرفها عم نتعلم منها. ثامنا، يجب عليك تحريك لسانك أثناء القراءة، أما قراءة العين فهي لا تجزئ ولا تعبر قارئا. هكذا أفتى العلامة بن باز رحمه الله، يعني ما لازم نقرأ نحن بقلبنا أو بعينينا، لازم نحرك اللسان. تاسعا، من عدم احترامك لكلام ربك أن تقرأ آيات يسيرة ثم تتابع تويتر وتليجرام وبعدين ترجع ثم تتصفح وهكذا. عاشرا، أنصحك أن تذهب لمسجد بعيد لا معارف لك به، وأن تذهب بالأخت لغرفة منعزلة لتخلو بكتاب ربك فتذوق حلاوته وتدبر آياته. حادي عشر، مهمة، شر جليس لك في قراءتك هاتفك. الموبايل، شيلوا الموبايل أو اطفوه خرسوه اكتموا على نفسه في المسجد وانت عم تقرأ القرآن. رن التليفون، ألو شو يا حياتي، شو بديك، أرنبيطة ولا ملفوفة؟ هذا لا يجوز في المسجد. في المسجد اقفل التليفون ولو كان ما في صلاة، ولو كنت عم تقرأ القرآن، ربك انت بين أيدي الله مع كلام الله، ما تخلي شيء يشغلك عنه أبدا أبدا. فأنصحك أن تتركه في المنزل أو السيارة وتذهب للقراءة وحدك حتى لا يدخل منه الشيطان. 12، أثناء قراءتك ستمر عليك آيات رحمة ووعيد، قف عند بعضها وارفع يديك واسأل الله من فضله، فلها أثر على القلب الكبير. ها؟ فلها أثر على القلب كبير، الأثر كبير. 13، إن كنت بطيء القراءة أو لا تحسنها فاعلم أن أجرك مضاعف، فلك الأجر مرتين. وأوصيك بتحميل القرآن صوتيا بهاتفك وتابعه. 14، ختم قراءتك على أواخر السور
أكمل وأفضل من ختمها على أواخر الأجزاء. ابن عمرو عن ابن عمرو إذا شرع في سورة إن لا يقف حتى يختمها. 15 لا يشغلنك قطع الأجزاء عن التدبر، ومما يساعدك عليه تكرار الآية مرتين وثلاث وعشر حتى يلين لها قلبك. وتقبل الله منا ومنكم أحبتي في الله. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه. آمين آمين يا رب العالمين.

صور من حياة الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، قصتنا اليوم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. من كلام الفاروق لابنه: إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله من أبيك، وكان هو أحب إلى رسول الله منك. نحن الآن في السنة السابعة قبل الهجرة إلى مكة، ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعاني من أذى قريش له ولأصحابه ما يكابد، ويحمل من هموم الدعوة وأعبائها ما أحال حياته إلى سلسلة متواصلة من الأحزان والمصائب. وفيما هو كذلك أشرقت في حياته بارقة السرور،